أن يقول لك هاتها وأنت راغم، أنت مجبور تعطيني، فتقول له طيب تفضل يا أخي ودبت وخذني، تعطي وتعتذر، كمل أجرك عند الله عز وجل. إذا ما شكرك تاني مرة بتقول والله ما شكرني ما بعطيك، ما فقهت الأمر بعد، بعدك عم تعطيه ليقول لك شكرا، بعدك عم تعطيه ليقول لك شكرا. المطلوب أكثر من ذلك، المطلوب شكرك أم لم يشكرك، شكرك أم لم يشكرك، شتمك أم مدحك. هل يستوي عندي المدح والشتيمة؟ سؤال. هل يستوي عندي الشكر والمذلة؟ لا والله مستعد معته. نحن المشكلة فينا العيب عندنا، مش عند الفقير ولا عند القليل الأدب ولا عند شيء. هل تستطيع أن تتحمل الملامة؟ فيك تقف على الطريق على إشارة ضوء أخضر وإلك وقطع واحد وشتمك؟ فيك ليا؟ السبب أصبحت العلاقة ليست مع البشر، أصبح العمل الخير، إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الناس. يعني شو معنى ما يتبقى أصال الإنسان منها؟ يعمل لله عز وجل، لا يحب إلا لله، لا يعمل إلا لله. إذا توصلنا إلى هذا الأمر صارت السريرة نقية، هذا الهدف منها. الذكر هو تقوية العلاقة مع الله جل وعلا، تقوية الصلة بالله جل وعلا. ما رح أرجع عيد، كلكم تعرفوا قدم الله عز وجل في كتابه الكريم الذكر على الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صارت معروف القصة. فإذا ذكر الله هو الذي يجعلك حين تقف في الصلاة لا تنقطع عن الله عز وجل. واحد فايد وعم يحكي على التليفون، يلا بيع هلا بجاوبك، عندي خمس دقايق بصلي وبرجع بجاوبك. كتار بيعملوها، بسكر الله أكبر، بيع ولا ما بيع؟ شو السبب؟ لم تذكر الله عز وجل قبيل الصلاة وتستحضر قلبك مع الله جل وعلا، دخلت وأنت في خضم العمل وبقيت كذلك. بتخلص بتسلم، شو صلينا؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ ما الذي جرى؟ أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ هون السر. طيب كيف نقوي علاقتنا وصلتنا بالله جل وعلا؟ هذا السبب الذي أمرنا أن يكون الذكر ذكرا كثيرا. نوصل الآن إلى موضوع ما الذي يجري في الذكر. الذكر ترتيب، أول شيء الذكر يبدأ على اللسان، ثم ينطلق إلى الفكر والعقل، ثم ينطلق ويصل إلى القلب. فإذا وصل إلى القلب كان مقدمة لبلوغ الروح. بدي أعطي مثل بسيط بس حتى نفهم شو عم نقول. اللي بيشتغل منكم بالترانسميشن بالأجهزة باللاسلكي كلكم معكم موبايلات الحمد لله، بسألكم سؤال، الموبايل اللي بين إيديكم بينفع إذا ما في بيس محطوطة على رؤوس البنايات؟ إذا انطفت هاي البيس كهرباء عليها انطفت خمس دقايق، الموبايل اللي معكم شو بيصير؟ تنكي. القلب هو القاعدة، القلب هو القاعدة، والروح هي صلة القلب بالسماء. فإذا لم يذكر القلب ربنا سبحانه وتعالى ممن تستمد؟ لك تبعث رسالة يا الله أنا طالب الصلة، فتذهب الروح وتنقل هذه الكلمة الطيبة، اللهم صل على سيد محمد، كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بس أول الأيش هو مثله؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه معناتها. لماذا انقطع الذكر في المساجد؟ اغتيال سيدنا عمر، قتل سيدنا عثمان، واغتيال سيدنا علي، فصارت الناس تذكر في بيوتها، وبس الشغلة تنحسر إلى البيوت شو صار فيها؟ الله يرضى على سيدنا علي، هو اللي ظهرنا على التراويح بعهد سيدنا عمر، لما صار يشوف الناس عم تتراخى بالتراويح نصح سيدنا عمر وهو الخليفة أن تخرج الناس وتصلي التراويح في جماعة، وأصبحت سنة. خلص مشيت ومشيت وسنة مؤكدة صار. هذا هو السبب. أي شيء يحصل في البيوت شو بيصير فيه؟ إذا الولد طلع أرعان، وإذا المرأة عم تطبخ، وإذا الرجال مشغول راحت السنة، إذا ما راحت مع الجيل الأول تذهب مع الجيل الذي يليه ثم الجيل الذي يليه. فانقطع الذكر كما ينبغي أن يقال. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي سيدنا علي كان يذكر وهو خليفة، كان يذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فيها حديث، فيها حديث وفيها الأجر تبعها. نأتي الآن إلى معنى الذكر، كيف يحصل الذكر. أول الذكر لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهذه البداية.
تبدأ بالأول بذكر اللسان، تنتقل إلى ذكر العقل، تفكر بخلق الله وعظمة الله عز وجل، ثم تصل إلى القلب محبة في الله جل وعلا. هذه الترتيب تبعها. فإذا جهر ثم خفي في شيء ما يقال، هي أولها. مراحلها ثلاثة: لسان ففكر فقلب، قلب روح يعني بالآخر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سورة المزمل. اذكر اسم ربك، شو اسم ربنا؟ الله. هذا هل تعلم له سميا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو. فهذا هي أول وحدة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، الانقطاع عن سائر ما حولنا. هي العملية، عملية عشر دقائق، أن ينقطع الإنسان عن كل ما حوله. نقي لك زاوية طاهرة وأحرص على طهارتها حتى تكون الملائكة بهاللحظة هي تحفك بأجنحتها. هذا ذكر الله عز وجل. فإذا أول شغلة بنعملها هي الاستعداد للذكر، ثم ندخل في الذكر. الاستعداد في الذكر طهارة ظاهرة، وضوء والطهارة، ثم بعد ذلك يجلس في مكان هادئ. إذا بيقدر الإنسان يخلي الضوء خافت، لأن الضوء الباهر ما بيسمح لك تركز. هذه نقطة. ثم بعد ذلك إذا بيقدر يبلش بالهدى وبصوت خفيض. منبلش بلا إله إلا الله بصوت خفيض أسمعه أنا، مش سمعه للعالم كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على هذا شوي بسلش حس أنه هذا الاسم يتفاعل في داخلي. هون بقى ببلش أول شيء على اللسان، شوي بصير بفكر شو عم أقول. أنا فكر شو عم تقول، عم تقول لا إله إلا الله، شغلة كبيرة، هذا شرف عظيم والله إذا حصلته على لسانك وكررته 100 مرة. فإذا أن نتفكر في لا إله إلا الله، وذكرت لكم من قبل كيف يكون لا إله إلا الله، النفس ضروري فيها، وهو اسم مقام النفي والإثبات، أن تخرج من قلبك كل ما سوى الله، وأن لا تبقي في القلب إلا الله، فتقول لا إله، كأنك عم تظهر كل شيء، كل محبوباتك من القلب إلا الله، كأنك تثبت اسم الله في القلب. فإذا هذه البداية، اسم مقام النفي والإثبات، النفي عن الله، الشريك عن الله، والإثبات إثبات اسم الله عز وجل في القلب. هذه لا إله إلا الله، والصوت خفيض شيئا فشيئا. بعد شوي بيختفي الصوت، ينزل ننزل ننزل ننزل، لتصير تحس أنك أنت عم تقوله بداخلك، صف من الداخل عم يتم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بهالطريقة. بس تحس حالك اطمأنيت مثل ما لازم، أصبحت مع الله. أنا جليسه من ذكرني بصير الله الله على دقات القلب. من الذي صنع القلب؟ من الصانع؟ ليش عملوا دقتين دقتين دم دم دم دم؟ ليش؟ الله الله الله. رجع الشريط الإبرة، رجعها مزبوط. عم تسمع دم دم؟ شو عم تعمل إيكوغرافي أنت؟ روح انزال فرجيها. هاي الخالق قال لك هذه، هذا الاسم السري تبعه، هذا السر العظيم. فأنت بلش بقى تخلي القلب يقول الله، وفجأة يختفي عن اللسان ولا يبقى إلا القلب يقول الله، وفي الفكر أنت تتابع هذا الأمر وتشعر وكأنك تلقن اسم الله للقلب. هذه القصة 10 دقائق، ربع ساعة اللي فيك لي. استعن على هذا الأمر بشيئين: بإغماض العينين حتى تستحصل التركيز، هاي وحدة، والثانية بالنفس. تأخذ نفس تقريبا ثلث النفس، تقول لها شو الإفادة منها حبس النفس. حبس النفس بهاللحظة هاي ما عندك شيء يدخل عليك، سكرت كل المداخل تبع الإنسان، تبع جسم الإنسان عليك. تستطيع في هذه اللحظة أن تنشغل باسم الله ولا شيء غير ذلك. بدك تجرب، اللي منكم ما بيعرف بده يجرب 5 دقائق 10 دقائق. بس إذا واحد منكم وصل لوقت من الأوقات صار بيذكر ساعة وساعتين وسبعة وثمانية ما يستغرب، لأنه فيها لذة، لأن الإنسان بيصير منقطع عن كل الناس ويعيش لحظات من الجنة وهو لا يزال في الدنيا. هذا بقى هنيئا لمن عرف هذا الأمر. بلشونا ب10 دقائق، وبعدين كل واحد منا إن شاء الله بيلهمه. تذكر الله 10 دقائق، تعيش بنعيم هذا الذكر طيلة يومك. عبدي اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة، أكفك ما بينهما. في كتير أشخاص بالأول رح يلاقوا صعوبة، وفي كتير أشخاص من أول الطريق يحس على حاله أنه ارتاح، لكن الأمل الكبير بأنه الإنسان منا يبقى على ذكر الله حتى ولو لم يفتح له. إياه الواحد منا يقول أنا بدي أذكر الله مثلا أشوف أنوار، أو بدي أذكر الله بدي أشوف النبي، أو يحط شروطة. ونحن ربي إني لما أنزلت إلي من خيرين فقير، ما من شارط، شو الله بيعطي يعطي. بس المهم شغلة واحدة، إيانا أن نمل من ذكر الله عز وجل، إن الله لا يمل حتى تمله.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا جماعة على بابك يا الله والباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان منا عطيات الله لا حصر لها ولا عد. فإذا الموضوع هو حضور القلب مع الله جل وعلا. يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. أول شيء لما بينتهي الذكر بده يعرف حاله الواحد، أنت تعرضت لعملية قلب مفتوح، يعني أنت أصبحت من الرقة في المشاعر بالمشاعر لدرجة عالية جدا. أنت قاعد مع من لا يغدر ولا يؤذي ولا يضر ولا يمكر بك. أنت كنت قاعد بقعدة تنظيف وبتسكر قبل ما تطلع. شو يعني بتسكر؟ أنا كنت قاعد قاعدة طيبة وفاتح قلبي لله عز وجل والقلب عم ينغسل، يعني أنا بقمة النقاء والطهارة. معناته لما بطلع بصلي على النبي وبطلع بهدوء، وقبل ما فتح عيوني بقرأ الفاتحة. فهمتوا علي شو بقول؟ شو معناتها؟ يعني عم بستعيد الهدوء تبعي شوي شوي لأرجع عيش مع الوخم والوجع والألم واللي بتكون إياه. فإذا قبل ما أمشي كنت عم بذكر الله سبحانه وتعالى، الآن اسم الله عز وجل متكرر في الدقائق الأخيرة بحسه، بدي حسه عم يتوزع عم يروح وعم يشكل لي جسمي كله. التيكس من ثواني ليوصل للرأس، 18 ثانية ليوصل لأخمص القدم. هذه القصة معناته أنا بأمن أنه وصل على كافة أعضاء جسمي. طيب إذا فهمنا هذه القصة بنكفي بقى كيفية الخروج من الذكر. الذكر يولد حرارة في الإنسان، الدم بيتحرك بكل جسم الإنسان، الإنسان منها ما بيلاقي حاله إلا صار معبأ كتير. هل الحرارة هاي ما تخليك تعطش؟ وفي شيء بالذكر اسمه وارد الذكر، في مكافأة بتجي للمؤمن لما بيذكر الله سبحانه وتعالى. بتجي إشارة. شو الإشارة؟ عبارة عن سكينة، عبارة عن هدوء، عبارة عن رفة قلب. هتشوفوها اللي بيذكر الله بيصير يحس فيها، ما عم بكشف أسرار، هذه أمور ابصفقت وبدأ تصير. هذه اللحظة كأنه في حدا عم يقول لك قبلناك، قبلنا منك، الله يعطيك العافية، واللي بدك إياه صار، واللي طلبته واللي ما إلى آخره. ففي شعور بالطمأنينة أو بالسكينة أو في رفة ألف أو في قشعريرة أو إلى آخره تجي، اسمها وارد الذكر، بيجي بعد الذكر هيدا. بيشعر الإنسان بأنس. طب ما وقفنا الذكر. هلا أنت وقفت الذكر، بس اللي عم تذكره ما وقف ذكرك. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذه معناتها. فإذا الإنسان منا بس تصير معه هالحالة شو بيعمل؟ ما يدور الراديو وقعد يسمع أم كلثوم. هذه اللحظة بس تحس فيها يخبط شوي صغيرة، يخبط بس يهدى يهدى، كأنه عم بيقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فيها شيء ما يقال، هي هالدقيقة، هي هالدقيقة، يعني كأنك عم تقول تلقيت، ما يكون أي الأدب بس شوية إحساس. يا عمي عم تتغنج ومنك حاسس، عم تتكبس ومنك حاسس، والله شغلي خطيرة. هذه كمان ما يحصل بعد الذكر. فإذا من وقت لآخر تبقى عم تسوق سيارة، تبقى قاعد مع الناس تسمع أي، ما بتشوف إلا قلبك رف، ما بتشوف إلا اختلجت كلك سوا. فراح ما تفزع، ما يحصل لك شيء، لا حينط عليك عفريت ولا حينط عليك جن ولا هيدي الخلج الصغير اللي ممكن تحصل معك هي دليل إنك أنت عملت ريبوست، عملت ردة فعل على كلام الله سبحانه وتعالى. تسمع كلمة، تسمع بكى طفل، يمكن تلاقي الرحمة بقلبك شعلت، بتلاقي حالك أنت غيران عليه أكثر من أمه. منين إجيت؟ ما أنت بتعرف حالك. هيدا بدل إنه هاي الإشارة. فهاي الإشارات إذا تلقيتها كل شيء مطلوب شو تعمل؟ إذا قادر. أنت بالسيارة ما فيك تغمض عيونك تعمل حادث، بس افترض إنه كنت قاعد شيء قاعد يا مثلا إلى آخره، أجل كل الموضوع وصفون عليها، بس غمض عيونك، اذكر الله فيها دقيقة، نص دقيقة، وقوم شوف شغلك كيف شغلك. كأنك عم تقول تلقيت. كأنك عم تقول تلقيت يا رب رسالتك. هذه معناتها. من فوائد الذكر، ابن القيم بيقول: الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده يوم القيامة. ثلاث مفاعيل، نور له في الدنيا، بصير يعرف الصح من الغلط، اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كله بحقه. نور له في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل نور الله تعالى. قال الله تعالى، ابن القيم عم يحكي، قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف أحييناه، شوف أحييناه، هو عايش واقف على حيله، ميت القلب
فأحيى الله عز وجل القلب بذكره فسطع نوره. هذه معناتها.

الذكر هو أقوى عاصم ينهى العبد عن الخطايا والمعاصي. هاي وحدة، هو أقوى عاصم ينهى العبد عن ارتكاب المعاصي، لقول الله تعالى سند: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر نهيا، يعني معناتها والله يعلم ما تصنعون، أكبر نهيا من الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر. طيب، هذا الاستعداد الروحي لا يقوى إلا بالذكر وبالعمل. الذكر تقوى عندك الطاقة الروحية لمقاومة المعاصي، وضحت الرسالة، صار عندك قوة إرادة أكثر من الأول. كمان عند حصول ما يقرب إلى المعصية، لما بترتدع أنت منها فورا تنزل على قلبك لذة روحية لم تشهدها من قبل، لأنك عصمت نفسك من المعصية. إذا كان صار في مغريات ومنعت نفسك منها، مجرد ما تقطع الحالة وتصير لحالك تشعر بشيء في القلب لم تكن تعهده من قبل، أن ينزل الله عز وجل حلاوة طاعته لأنك منعت نفسك عن معصيته. هذه كمان من آثار: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وازعا من نفسه يأمره وينهاه. طيب، والذكر يطرد الوسوسة ووساوس الشيطان ووساوس النفس. اثنين، حتى نعرف أنه كيف يقوى الواحد الإنسان: إن الشيطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم الشيطان قلبه. شو بده بعد؟ يقول الشيخ شهاب الدين السهروردي، هذا من أئمة الذاكرين وعارف بالله، يقول: إن للذاكر نور، إذا اقترب منه الشيطان صرعه النور، يسقط الشيطان صريعا، فتسأل الجن ما به، شو صار له هذا؟ يقولون: مسه الإنس. نحن شو بنقول؟ مسه الشيطان. هني شو بيقولوا؟ مسه الإنس. يعني نورك شو بيصير بقى؟ صار سلاح يحصنك من عندما يقترب منك الشيطان ليوسوس لك. ذكر الله في السراء ينجد عند الضراء. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال عليه الصلاة والسلام: اذكر الله عند كل حجيرة وشجيرة ومدرة، واذكره في سرائك تذكر في ضرائك. كله حقه. والذكر يهدي إلى تحسين الألفاظ والتهذيب والقيم. بصير الواحد ما بقى خايف منك، الذاكر مش عم بيخاف من الناس، صار يرى أن الله مطلع عليه، وبالتالي شو بصير؟ مستحي من حاله أنه إلا أن يتأدب. أصبح التأدب مع الناس ابتدأ بالتأدب مع الله عز وجل، وانعكس شو بدأت في العالم. صار الواحد منا بيصحي يقول كلمة نابية لأن الله يراه، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. للذكر فوائد طبية. لما أنت بتركز تقطع نفس، بتغمض عيونك، وقف الأكل والشرب، الجسم بيعمل ميتابوليزم تبعه بيقلب. في كتير أشخاص بيكونوا عم يدهوروا صحيا ما بيعرفوا حالهم. لما الواحد منا أحيانا بيكون في عنده حالة نفسية نتيجة صدمة معينة، صارت مات حدا من أفراد كذا، بيصير معه من جوا نوع من تدهور، بيصير عطول رايح، بيصير يفكر حاله أنه بدي لحول اللي مات أو للي انصاب أو إلى آخره. شو بيصير من وراها؟ بيصير الدهوة. ذكر الله عز وجل بيرجع الميتابوليزم تبع الجسم، بيرجع الإنسان منها إلى طبيعته الطيبة، فبيرجع الإنسان بيتعافى شيئا فشيئا، تكون خلايا سرطانية بلشت تاكله، فإذا به ينتصر على الخلايا السرطانية من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله، أذيبوا طعامكم بذكر الله. فعملية الحرارة التي تتولد في الجسم بتشجع الميتابوليزم يرجع يستقر ترتيب الجسم أو الهضم، عملية الهضم وعملية الدم وغيرها، وحتى عملية الصرف الصحي كله بيلحق بعضه. يطيل النفس، انتبهوا، لأنه عم تتنفس وتحبس، عم تتنفس الرواية بيكبروا، حسن الإنسان بتحسن، حتى بتشوفه وجهه بيعمل ذكر نضارة بالوجه، بخليك تظن بأنه الصبي أصغر من عمره بعشر سنين، لأنه الجسم كله عم يجع يتجدد. ينشط الدورة الدموية، يزيد الهمة، وفي نشاط الجسم. الفوائد النفسية ما رح أقولها، يجب أن تلاحظوها أنتم على بأنفسكم، على أنفسكم أتركها لكم. الفوائد النفسية والذهنية هي من أسرار الذكر. معقول؟ هون جوا في قد خريطة لندن شرايين ثن، يعني رقيقة، إذا مفلشت بتغطي لندن، لكن دماغ واحد بيغطي قد خريطة لندن. لندن من عشر سنين هلا كبرت لندن حتى ما

حتى من بالغ لما عملوا ياسيتها عملوها الاطباء الانجليز بوقتها. يا جماعه هذه شرايط نعمه لدرجه انه ممكن الشغله صغيره تسدها. فبتلاقوا الانسان احيانا نسي شغله او بتلاقوا احيانا الانسان داخ او الى اخره. شو السبب؟ في شغله علقت سكرت ما بين المجاري. هون في كافيتيز جوا، في حجره للذاكره، في حجره للذكاء، في حجره للمبادره، في حجره للربط، لينك بتفوت من محل لمحل عم تحكي. بحاجه انت لاي او حديث ما بقى مذكرها. شو معناته؟ معناته خط التواصل بين حجرتين بين الذاكره وبين النطق راح. الذكر يفتح هذه المجاري بينها، تقوى عندك الربط، بصير جسمك عقلك زوى كله سوى كله عم يشتغل ليخدم الموضوع. قدم فحص وابقى ورجيني. في اشخاص بيقدم فحص ودارس وما نذكر شيء، هون بيبين. فاذا يفتح ما اغفل. هذا تاثيره على خلايا الدماغ. وطبعا الدماغ مش دماغ واحد، في ثلاثه عندك، عندك قدامه وورا وعندك المخيخ من ورا. الله يعيننا، كل وحده منها لها وظيفه، كل وحده منها لها شغل. في مين عم يشتغل لك؟ في ناس. انت لما ذكرت الله عز وجل وظفت ولله جنود السماوات والارض، وظفت جنود على حيلة لخدمتك ولاعاده تطبيبك من جديد. بتريدوا لكم شو اخطار عدم الذكر؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. شو بدي انا ونحشره يوم القيامه اعمى بالدنيا فان له معيشه ضنكا. شو الضنك؟ شو الضنك؟ نكد كله على انواعه، نقول بدكم اياه، يعني حياه غير مستقره ما بتكفي. ساعتها صار يركض في الدنيا ركض الوحوش ولا يشبع لا من شيء، لا بيعود يعجبه مرته ولا اولاده، بصير نقضي حياته والمصاري بجيبته وسيارته منيحه وعنده كذا شقه ومنه سعيد بحياته، ما بيكفي هاي لحالها؟ نسال الله السلامه. اختمه، اللهم صل على سيدنا محمد، بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لتعرفوا شو اهميه الذكر. حكينا عن الذكر بالدنيا، ما كنت تعرف شو عم يصير فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. شايك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوفوا هول شو مفاعيلهم، بعدين شوفوا إذا كان ما قلتوا الحمد لله بس، ولا قلتوا الله أكبر، ولا قلتوا لا إله إلا الله بس، وأثنيتوا عليها بالله الله الله وسرنا. شوفوا مفاعيلها. قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفنا حول العرش. عم يطوفوا حول العرش مش ما بطوفوا أنتوا حول الكعبة. ينعطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. نحن تسبيحة فلان، نحن تحميدة فلانة، نحن تهليلة فلانة، ما رأيكم؟ يذكرون بكم. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاوبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هذا هو سر من أسرار وعظمة ذكر الله عز وجل في السماء. لذلك: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والله بتوفي ولا ما بتوفي؟ الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
7: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
8: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات على مائدة القرآن، على مائدة سورة يوسف. وأرحب بأخوي كذلك عبد الله التميمي ومحمد عقل في إبحار آخر مع آية أخرى من سورة يوسف، إذ كنا قد فسرنا في المرة الماضية وتدبرنا قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها إلى قوله إنه من عبادنا المخلصين. ونقف أمام مشهد متصل بهذا المشهد، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، بعد أن لجأ يوسف عليه السلام إلى الله تعالى: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وكيف أنه بعد ذلك وقع الهم من امرأة العزيز، و كاد يقع الهم من يوسف عليه السلام لكن الهم لم يقع. الهم لم يقع، هناك فرق بين الهم والفعل، هو الكلام ليس متعلقا بفعله وإنما كان متعلقا بإيش؟ بهمه. الذي منع يوسف من الوقوع بالهم برهان الله، أنه رأى برهان ربه. وقلنا إن برهان ربه هو الإيمان الذي نبت في قلبه، الذي انغرس في قلبه. وقلنا لعله هذا الإيمان الظاهر، أن هذا الإيمان إنما انغرس في قلبه من فترة الطفولة المبكرة، من لما كان في حجر أبيه، وقد خرج من حجر أبيه غلاما، لكن هذا الإيمان الذي تلقاه في فترة الطفولة هذه قد استمر معه إلى آخر عمره مزهرا مثمرا. وهذه من ثمرات الإيمان، أن هذا الإيمان قد ألجم الشهوة الشبابية باتجاه الوقوع بالفاحشة التي دعي إليها. المشهد لم ينتهي، وما تزال امرأة العزيز إلى هذه اللحظة تراود هذا الفتى عن نفسه وتريده على نفسه. ولذلك يبدو أننا أمام مشهد أنه ما استبق الباب. وقبل أن نبدأ بتناول الآيات بالتدبر، فلنستمع إلى تلاوتها من قول الله واستبق الباب إلى آخر المشهد.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك، ما شاء الله، تلاوة طيبة، ووددنا والله أن لا تتوقف يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا كثيرا.
0: نسأل الله أن يتقبل وأن يعصمنا كما عصم يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيكم. وهذا الكتاب إنما نزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وها نحن الآن بصدد الائتمار بأمر الله تعالى بالإقبال على هذا المقطع القرآني والتدبر فيه. وكذلك ننصح الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بممارسة هذا النوع من التدبر داخل عائلاتهم وبين أصدقائهم وجيرانهم، نشر ثقافة التدبر في القرآن والتأمل فيه، وإيجال جولان، إقامة جولان ذهني في آياته لاستخراج الفوائد والدروس. هذا أمر جيد جدا. ويمكن، يعني قد يقول قائل إنه أنا لست متخصصا، يمكن أن تستعين للمعاني الأساسية بتفسير معتبر أو مختصر معتبر لتفسير معتبر، وتتكئ عليه بالمعاني الأساسية، ثم تحاول التحليق حول هذه المعاني الأساسية بما يفتح الله تعالى به. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم.
0: آمين.
1: نحن نلاحظ في هذا المشهد إنه الأمر قد انتقل إلى شيء من المدافعة
0: وأن التنفيذ،
1: أو التنفيذ، وأن يوسف لما امتنع عن إجابة امرأة العزيز واضح أنه قد توجه باتجاه الباب. وهذه قصة كمان مهمة، واستبق الباب، ما الذي ذهب بهما إلى الباب؟ واضح أنه كل واحد ذهب باتجاه الباب بغاية
2: مختلفة.
1: أما غاية يوسف
0: الهروب
1: والخروج من المكان، وهذا فيه درس. وأما غاية امرأة العزيز فهي منع يوسف من الخروج من الباب. خلينا نوقف مع غاية يوسف شوي. المكان الذي ينفتح عليك فيه باب شر، المكان الذي تجد أن ثمة فتنة لك فيه، لا تجلس فيه، غادر المكان. مكان دراسة، إذا رأيت أن هناك فتنة حاقت بك وفتنة وشيكة تدعوك إلى الوقوع بالفاحشة أيها الشاب، فغير المادة، غير الكلية، غير الجامعة، مش مشكلة، الدين رأس مالنا، إن أهلكت دينك ما الذي بقي لك؟ والله يا جماعة أنا مرات بفكر، لو أن يوسف حاشاه قد أجاب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، شو صار؟
2: ولا حد عارف.
1: شاب أخطأ في غابر الزمان وانتهت القصة وأسدلت الستارة. استعصام يوسف في هذا المقام خلد ذكره في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. الإنسان يعيش في منعطفات، طريقنا إلى الله فيها منعطفات، طريق مستقيم، لكن أقصد دائما في مطبات، اختبارات، محطات، ابتلاءات، ليس هناك طريق تخلو من ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أول قاعدة في التعامل مع هذه الفتن أن الدين رأس مالك، لا تفرط برأس مالك البتة، فرط بأي شيء آخر أهون من أن تفرط بالدين. القضية الأخرى إنه ممكن زلة واحدة تكون قد سودت صفحتك، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا. زلة واحدة ممكن تكون قد أثرت في مسيرك إلى الله تعالى، وضعك الاجتماعي، وضعك الثقافي، وضعك العلمي، وضعك في الوظيفة. مرات إحنا كثير من الناس ممكن يكون أمام وظيفة عامة وبيكون تحت يديه شيء من المال، فبيقول يلا ما حد شاف ولا حد عرف، أنا يمكن أن أخذ هذا المال ولا ينتبه أحد. ترى هذه وحدها قد تكون القاضية، قد تكون القاضية. يعني لا تسمح لنفسك أو لا تتهاون بخطأ واحد، لا تقول والله أنا بعمل هالخطأ وبيمشي وأتوب إلى الله كما فعل إخوة يوسف وتكونوا من بعده قوما صالحين.
0: بداية الانحراف،
1: هذا بداية الانحراف. وقد تكون الضربة القاضية والسهم القاتل في هذه على سبيل التحديد. لا تغامر القضايا المتعلقة برأس مالك وهو الدين، لا تغامر بها. نروح ليوسف مرة ثانية. واستبق الباب يوسف خروجا وامرأة العزيز لحوقا واستبق الباب وقدت قميصه من وين؟
0: دبر
1: من الخلف.
0: أنا حكيته
2: هنا في شغلة على استباق الباب. يعني بتعلمنا درس الأخذ في الأسباب، مع أنه سيدنا يوسف ما هم مع ذلك هرب هروب، ويعني ركض باتجاه الباب بده يهرب واستبقى، فهو سباق بينهم،
1: في سباق
2: الاثنين يعني مستعجلين، هو واضح أنه سبقها يعني رايح باتجاه الباب الأول. فمع أنه ما هم فيها وما كان راح يسوي معها الفاحشة لو ظلهم مع بعض، مع ذلك ما أركن على نفسه أحسن. البشرية
1: ما أركن على نفسه البشرية، لا تركن. أنت الآن قوي، بكرة ما بتعرف، قد تضعف، ولذلك قلنا أنه غادر المكان الذي توجه إليك فيه سهام الفتن، لأنه أنت مرات تعتمد على إيمانك وتتكئ عليه وتقول لا والله أنا في الغاية من القوة ولم أتأثر ولم تتحرك لي شعرة. اليوم أنت قوي، بكرة يمكن تكون ضعيف، فلا تجعل نفسك أو لا تجعل دينك في محل المغامرة، لا تجعل دينك في محل المغامرة به. أحسن، هذه إشارة طيبة. من الطبيعي أن تقده من دبر، دبر من الخلف، يعني أخذت القميص من ظهره، قدت قميصه رداءه الذي كان يلبسه من الخلف. طبيعي هو ذاهب باتجاه الباب، فهو قبلها بطبيعة الحال، وهي خلفه تحاول منعه من الخروج، فالقدة كانت من الخلف، ويبدو أن القدة كانت عنيفة إلى درجة أنها أحدثت أثرا في القميص، قد يكون تمزيقا، وبدليل أنه بقي موجودا وبقي شاهدا لبراءة يوسف عليه السلام في آخر هذا المشهد، وألف يا سيدها لدى الباب. هذا المشهد الخطير، هو عند الباب فإذا بالسيد على الباب، كأنه يريد أن يهم بالفتح، ويوسف يريد أن يهم بالفتح، وإذا بسيدها، سيدها يعني زوجها، لدى الباب.
0: هذه الأبواب التي غلقت،
1: هذه الأبواب اللي يا سلام، ما أجمل هالكلمتين اللي حكيتهم يا محمد، اللي بيركن على الأسباب ركن وغلقت. ألم غلقت الأبواب يعني بالتشديد، مش أغلقت، غلقت. اللي بيركن على الأسباب، هذه نتيجة الأسباب. اللي بيتكل على رب الأسباب يغيثه ربها سبحانه وتعالى، هي ركنت على الأسباب. تخيلوا عياذا بالله إنه يوسف اعتمد على ما اعتمدت عليه امرأة العزيز من الأخذ بالأسباب وتغليق الأبواب، كانت مصيبة كبيرة. الإنسان لا يعتمد على أنه أخذ بالأسباب عند محاربة الله تعالى، أنت لا تدري كيف يدبر الله تعالى هذا الأمر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. عبد الله،
2: والله في شغلة هون فعلا دائما بتصير بالغالب الأماكن المشبوهة بتصير فيها مصائب.
1: صحيح
2: والله. بعدين في يعني في كتاب صغير اسمه Little's Life Instruction Book، نصائح والد كتبها لوالده لما جبده يسافر ويدرس. فمن ضمن هاي النصائح بحكي له ابتعد عن عن الأماكن المشبوهة، فغالبا ما تحدث بها المصائب.
1: يا سلام.
2: ففعلا سبحان الله، يعني هذا المكان مشبوه، وهذا أنا بعتقد أنه من لطف الله، يعني الإنسان أحيانا إذا بصير عنده مصيبة في مكان فيه يعني مكان مشبوه بيشمئز من هذا المكان. فبيبتعد عنه. فبالغالب بتشوف يعني هذيك مرة صارت قصة يعني معنا، إلي أخ حكيت له ما تطلع بكرة في السيارة، شو سوى؟ صح الصبح بدري بدري وأخذ مفتاح سيارة أخوي الثاني وطلع فيها السيارة، أمورها تمام، حكى إيش؟ بطلع على السريع بجيب هالشغل وبرجع
1: قبل ما يصحوا.
2: أيوة، ولا من شاف ولا من دري. والله السيارة حتى موديل 2017، يعني ما بتتخيل شو اللي صار معه. راح عمشواره، في نص مشواره بيرن علي الساعة 7 الصبح بحكي لي السيارة مش راضي تمشي. والله سبحان الله كيف فعلا الأماكن المشبوهة تحدث دائما فيها المصائب.
1: الواحد ما يضع نفسه في مكان مشبوه ويجب الغيبة عن نفسه، هذه قضية أخرى. يعني واحد جالس في مكان مشبوه ثم يقول للناس لا تظنوا بي إلا خيرا، لا يا أخي، أنت تتحمل مسؤولية الأفكار السيئة التي وردت على أذهان الناس بسبب جلوسك في هذا المكان.
0: وربما مصيبة تصيب الإنسان وهو في طريقه إلى مكان مشبوه ربما نأخذها من جانب ومن زاوية حسنة أن الله عز وجل يعلم بهذا العبد خيرا فيصرفه عن هذا السوء بمصيبة قد يراها في ظاهرها مصيبة ليصرفه عن سوء قد يأتي إليه لاحقا.
1: جميل جميل، هذه كذلك نكتة مهمة، ملاحظة مهمة. وألف يا سيدها زوجها لدى الباب، واضح أن المرأة ليست قليلة، يعني واضح أنه عندها ذكاء وعندها مبادرة
2: سرعة رد
1: إيش نسميها، سرعة بديهة.
2: بديهة.
1: بادرت بقولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
2: باستفزاز
1: ضربني وبكى وسبأني واشتكى. لكنها حتى في شكواها ما أتت على كلام من حق من فعله أن تنزل عقوبة عظيمة به، يعني لو يعني مثل هذا العمل يستحق القتل، يعني اعتداء هذا الخادم أو العبد على زوجة العزيز، يعني المنطق أن تقول له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل. لكنها أرادت أن تتجنب ذلك، هي لا تريد أن يقتل يوسف، وهي يعني هناك حب في قلبها عظيم ليوسف، قد شغفها حبه كما في الآيات القادمة، فلذلك أرادت تبرئة نفسها وأرادت عدم إلحاق ضرر كبير بيوسف عليه السلام إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
0: وكأن هذا السجن أو العذاب الأليم من باب المراودة أيضا، يعني أني أنا بدي أعذبك لحين أن
1: تستجيب
0: المطالب.
1: وهذا الذي ظهر يعني أظن أننا سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. ظهر أنها استعملت نفوذها
0: والنساء
1: السياسي وكيدها في الزج به بالسجن، وجعل السجن ضاغطا عليه ليجيب، وأجاب عليه السلام بقوله: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سنأتي على ذلك.
0: ويدعونني يعني سنأتيها، لكن يدعون أنهم كثر.
1: نعم
0: يعني فيها فقط.
1: تحول الأمر إلى يعني ظاهرة وإلى أمر عام. على أي حال، في المقابل يوسف عليه السلام لم يكن غرا، بتعبير بعض الباحثين الرائعين الأستاذ سيد رحمة الله عليه، الأستاذ سيد قطب في كتاب التصوير الفني وفي ظلال القرآن كذلك، بيقول: واحد آخر مكان يوسف كان يمكن أن تحل به ما تسمى باللخمة، بيلتخم يعني بضل ساكت.
2: الصدمة، شو هالجواب، شو هالحكي اللي حكيتيه،
1: واللي بتحكي كمان سيدته، يعني ليس سهلا أن يدافع، والقاضي زوجها، يعني هما يتشاكيان، القاضي من يتشاكيان إليه الزوج، وهو بعبارة صريحة يتهم زوجته بأنها هي التي بادأتني، بادأت يوسف عليه السلام. الكلام
0: قال: هي راودتني عن نفسي.
1: يعني الكلام بالتعبير العامي كلام كبير، مش كلام بسيط. من فطنة يوسف وعدم وقوعه فيما سماه سيد اللخمة، ما التخم، رد بكلام مختصر لكنه على الغاية من الوضوح: هي راودتني عن نفسي. جملة مختصرة لكنها مفيدة. مع اختصارها واضحة جدا، مباشرة، وفيش فيها مجاملات، لا والله احنا كنا قاعدين وكذا، لا، باختصار هي التي راودتني عن نفسي. القصة مختصرها هذا، وهذا سلام. شكلها الواضح،
2: شوف دقة التفصيل، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهي راودتني عن نفسي.
1: هي راودتني عن نفسي.
2: سلام.
1: جميل، هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد، يبدو الآن صار في تضارب، هذه دعوة امرأة العزيز وهذه دعوة يوسف. وطبعا بطبيعة الحال لا شك أن الأفضل للعزيز أن يصدق زوجته لاعتبارات كثيرة، ومثل هذا الكلام لن يبقى حبيس الجدران، سيتناقله الخدام وستناقله العاملون في هذا القصر المنيف. لذلك كان الأسلم بالنسبة إليه أن يميل إلى رواية امرأة العزيز، إلى رواية امرأته، وأن يصدقها وأن يشهرها وأن يغلق الملف هنا. لكن ظاهر أن الرجل عنده خير، وهذه ليست أول بوادر الخير من الرجل. لما أخذ يوسف وقال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ترى يعني أنا يبدو لي أنه بوادر الخير موجودة عند كثير من الشخصيات، يعني عند العزيز في بوادر خير، عند إخوة يوسف على شدة الظلم الذي فعلوه إلا أنه كان في بوادر خير، وتكون من بعده قوما صالحين بدايات
0: من أثار التربية،
1: من أثار التربية. حتى زوجة العزيز في بوادر خير، وبوادر الخير نمت بعد سنوات ونضجت لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم إلى آخر الكلام. حتى الملك، طبعا في عندنا شخصيتان، شخصية العزيز وشخصية الملك. شخصية الملك الذي رأى الرؤية فيما بعد، الملك كمان عنده بوادر خير، لما يشوف واحد فهمان مرتب إلى آخره أنا بستدعي الطاقات، فقال إنك اليوم لدينا مكين
0: أمين.
1: أمين. إذن صحيح في شر كثير عند بعض الشخصيات في القصة، إلا أن هناك بوادر خير، هناك نهايات شر ونضوج في الشر، لكن في بدايات خير.
0: اشتدي أزمة تنفرج.
1: نعم، والله تعالى هذا ملحظ جميل. كأني بك شيخ محمد بتقول إنه الله يجعل فرجة دائما لعباده الصالحين، صح؟ بتسكر، والنظر في الأسباب يقود إلى إنه الهلاك لا محالة، والجوع لا محالة، والخراب لا محالة، لكن يا جماعة الثقة بالله، الله تعالى يجعل للمؤمن من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا. دائما هناك يقين على الله تعالى وانتظار للفرج من عنده مهما اشتدت الأزمة. ولا شك أنه هنا الأزمة يعني باللغة الأدبية القصصية هذه ذروة، من هنا ذروة القصة، وألف يا سيدها لدى الباب، يعني وصل الآن. لولا أننا نعرف القصة من قبل أن نفسرها ونجلس على تدبرها الآن لوالله توترت أعصابنا وبدأنا نتعرق وبدأت جبهاتنا بالإحمرار، أليس كذلك؟ لكن إحنا عارفين القصة ومطمئنين إلى أنه إن شاء الله يوسف سينجو. لكن لو ما كنا عارفين فعلا، وألف يا سيدها لدى الباب الأزمة، في هذه الأزمة ازدادت الأزمة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كل الأدلة تدل على يوسف، هو ذكر، والذكر في مثل هذه الحالات، أنا بحب أنبه إخواننا الذكور على سبيل التحديد، الذكر في مثل هذه الحالات هو المتهم الأول.
2: صحيح، حتى في
1: دير بالك،
2: حتى في العرف يعني دائما المرأة مصدقة.
1: نعم،
0: يعني حتى وإن كان المشهد العام، يعني أنت تخيل المشهد الآن، ترى زوجة العزيز متزينة يعني، وقالت
1: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا،
0: وقالت هيت لك. نعم، يعني أنا تهيأت لك، أنا الآن جاهزة.
1: نعم،
0: فالمنظر في هذا التهيؤ
1: بيعطي قرينة،
0: ليس كأي حالة أخرى لزوجة العزيز.
1: صحيح،
0: لكن أيضا التهمة دائما باتجاه الذكر.
1: صحيح، يعني ولذلك الرجال، سامحونا يا جماعة الإخوة والأخوات، لا نقصد يعني الميل باتجاه أحد ضد أحد، لكن الرجال ينبغي أن يكونوا أكثر حذرا، لأنه دائما التهمة وإن كانت تصيب النساء بشكل أكثر إيلاما، الإيلام الاجتماعي إحنا يعني حتى نقر إنه هذا موجود، يعني التهمة الواحدة إن رمي بها الرجل ورميت بها المرأة، هذا الجنس من التهم الأكثر تأذيا بها المرأة. لكن الألصق يعني من تلتصق به التهمة بشكل أسرع وأصدق، الرجل، فبالتالي بده يكون داير باله. يوسف عليه السلام بفطنته وذكائه وبديهته كذلك قال هي راودتني عن نفسي، جعل الله تعالى هناك قرينة، جعل قرينة لتبرئ يوسف، كأنه هناك مخرج الآن يمكن أنها تتحلحل في هذه العقدة وتنير في هذه الظلمة. الآن راح نشوف المشهد، لكن فلنذهب إلى فاصل ثم نواصل بعد ذلك، ابقوا معنا. إنتاج إذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات. نواصل كلامنا في المشهد المتأزم الذي قصه الله تعالى علينا في قصة يوسف وامرأة العزيز، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ولما ألف يا سيدها لدى الباب بادرت المرأة بقولها رميا للتهمة على يوسف: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فطنة يوسف حركته لرد هذه التهمة وللكلام وعدم الصمت، قال: هي راودتني عن نفسي. جعل الله تعالى ليوسف مخرجا ودلهم عبر قرينة على صدق يوسف عليه السلام. وهنا يأتي فرج الله تعالى ليوسف عليه السلام: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. والله أنا حابب أنه الشيخ محمد يتلو علينا هذه الآيات من قوله قال: هي راودتني عن نفسي، فلنستمع وبعدين خلينا نعلق على هذه الآيات.

0: واضح أنه الشاهد من أهلها من طرفها، وهذا أدعى لصدق يوسف، يعني لم يكن هذا محايدا وإنما كان من طرفها من جهتها، وكان تجريدا يهمه أن تخرج هذه المرأة بريئة من هذه التهمة. وظاهر أنه العزيز لم يصدق المرأة مباشرة، ظاهر، ولعل القرائن التي تفضل بها الشيخ محمد من تزين المرأة والوضع غير الطبيعي لعله ألقى الريبة في صدر العزيز. على أي حال، شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طيب، ما الذي أطلع هذا الرجل على قصة القميص؟ واضح ما يكشف،
1: يعني أنا بتخيل المشهد أنه أجا سيدها وفتح الباب أو ألف يا سيدها لدى الباب، فهو شاف المنظر، شاف زوجته متزينة ومتهيئة، وشاف يوسف قميصه ممزوق، فراح وجاب شاهد من أهلها وحكى له أنا شفت 1، 2، 3 يوسف
0: قميص ممزق
1: ممزق وهي متهيئة، فيبدو أنه هو فورا هذا صاحب فتنة إن كان قميصه، إلى آخر الآيات.
0: هو يبدو أن الرجل، واضح أن الرجل عاقل، هذا الشاهد واضح أنه عاقل.
2: هل هذا رجل ولا ممن تكلموا في المهد طفل؟
0: والله هذا كلام قيل في الإسرائيليات أن الله أنطق طفلا، لكنني أستبعد ذلك، إذ لو كان كذلك لذكره النص، لأنه هذه قضية كبيرة ينتصر الله تعالى بها لعبده يوسف عليه السلام، يعني هذا خرق للعادة. لكن أنا لا أظن أنه يعني هذه الرواية تثبت، وهي من عموم الروايات الإسرائيلية التي لجأ بعض المفسرين إلى تفسير هذا الشاهد بها. الظاهر أنه شاهد من أهلها وكان رجلا محايدا، وقال مدام القميص مقدود، القميص ممزق، هو بطبيعة الحال لم يعرف من أين مزق القميص، لكن مدام القميص مزق، فإن كان التمزيق هذا والقد من الأمام من قبل، فواضح أنها مزقته أثناء مدافعتها له، هي تريد أن تدفعه وتمنعه عن نفسها فمزق قميصه، لكن إن كان قميصه قد قد من دبر من الخلف، فواضح أنها هي التي راودته، أنها هي الطالبة وهو المطلوب، وأنها هي الراغبة وهو المرغوب. هذا الكلام نظريا في غاية الحكمة، وواضح أنه ما وصل الرجل من الكلام أن قميص يوسف مقدود ممزق، وتكلم بهذا الكلام بناء على العادة، هكذا جرت العادة. وانظروا إلى أنه قدم صدقها على صدقه، قال إن كان قميصه قد من قبل كما يتمنون فصدقت وهو من الكاذبين. الخيار الثاني اللي جرى على لسانهم مستبعدا لكنه خيار، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أتي بالقميص فلما رأى قميصه قد من دبر قال، أي العزيز، إنه من كيدكن، إن كيدكن.
2: يبدو أن القميص كان مرمي على الأرض من شدة أو من قوة شدها ليوسف عليه السلام.
0: ممكن، بس أنا يعني لا أحسب ذلك بالوضع الطبيعي، إنه يعني هناك أثار تمزيق ما.
2: يعني ربما لو كان يعني ملبوس لكان الأمر واضح، يعني واضح أنه ممزق من الخلف، لكن يبدو أن القميص،
0: لا، هو أكيد الشاهد يا جماعة لم يكن موجودا في
1: الموقف، لما ألفية
0: واضح أنه لم يكن موجودا،
2: أنه هناك جلسة محاكمة،
0: يبدو أنه هناك جلسة محاكمة أو مشاورة. يعني هذا العزيز يقول لمستشاره هذا اللي هو من أقارب المرأة، يا أخي ووجدنا حصل كذا وكذا، وحتى أنه قميص الشاب ممزق، قال له طيب مدام ممزق قد يكون في هذا دليل على، في عقلية، في ناس عندهم عقليات، الناس الذين يشتغلون محقق في البحث الجنائي وفي الأمن الوقائي بده يكون يتحلى بمثل هذه الطريقة في التفكير، هناك قرائن دائما، فمباشرة راح باله أنه هذه القرينة يمكن أن نستعملها، والكلام منطقي جدا كما قدمنا. بمجرد قيام هذه القرينة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه
2: من كيدكن،
0: إن كيدكن عظيم، مباشرة هذا الحكم بالبراءة. بس والله يا جماعة أنا شايف إنه القميص هذه ثاني مرة يذكر فيها القميص. أول مرة أتي به علامة على هلاك يوسف، مش هيك؟ جاءوا على قميص بدم كذب. هذه المرة القميص كان علامة على البراءة، براءة يوسف.
1: يا سلام، أبدله الله خيرا منه.
0: نعم والله، سبحان الله. القميص طبعا قميص آخر 100%، لكن إحنا بنحكي القميص، وفي قميص آخر كمان. آخر القصة ابني جيله لما أعطى إخوته قميصه وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين، كذا يعني القميص ذكر مرات متعددة، ولعل لذلك حكمة ما، لكن واضح أن القميص الأول كان دليلا أراده الإخوة على أن يوسف قد أكله الذئب وانتهت القصة،
2: قد هلك.
0: هلك. القميص مرة أخرى جاء ليشهد ليوسف بالبراءة وليخرجه من هذا المأزق، ولا يا جماعة ترى هذا المأزق ما في طلع منه، هذا المأزق كما هو لو ثبتت هذه التهمة عليه حاشا كان ما في طلع منه، لكن فرج الله همه وأزال غمه بشهادة هذا الشاهد وبظهور براءته علانية. ولذلك واضح أن أمر براءة يوسف وتورط امرأة العزيز لم يبق حبيس الجدران وانتشر بين الناس، ولذلك في إن شاء الله في الحلقة القادمة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. خلينا عبد الله، ما رأيك؟
1: يعني في شغلة، ربنا إذا قضى أمر سخر له أسبابه، فسيدنا يوسف لو ظل في مكانه وما هم فيها وما ركض لما تمزق قميصه.
0: نعم.
1: ولكانت كل الدلالات بتيجي ولا أي في دليل يبرئه.
0: جميل.
1: ولكن اتخاذه لهذا السبب، سخر الله له أن يكون يعني هذا السبب هو من جائل.
0: والله لفتة ذكية كذلك.
2: وهنا ننظر إلى الآية التي قد تكلمنا فيها سابقا، قال معاذ الله، فإذا هو التجأ بالله عز وجل، والله سخر هذه الأسباب حتى تكون لبراءته.
0: نعم الأمر ما قلت، كلام جميل.
1: يا سلام. طيب يعني لما نتفرج في قول الشاهد، يعني بالله هاي كلمة حكى لوحده بتراود فتاها إنه والله هذا من كيدك، يعني زي كأنه بمدح فيها.
0: هلأ طبعا قال إنه من كيد، يكون محتمل إنه يكون من قول الشاهد،
1: يعني حتى لو من قول
0: محتمل يعني. يكون من قول العزيز وهو الظاهر،
1: وهو أسوأ يعني أنا بنظري يعني.
0: بالضبط يعني. هو الظاهر الذي عليه الناس، أنا أقصد من الناس يعني المفسرون، الذي عليه الناس إنه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا من كلام العزيز،
2: العزيز.
0: وهو المعني بالموضوع والمعني بالحكم. ولذلك ما عجبت منه هو الصحيح، أكمل فكرتك.
1: يعني بالله زوج بيحكي لزوجته اللي عرف إنها بدها تخونه وبدها تراود الفتى العبد الصغير، يجي يحكي له والله انه انت يعني زي كانوا بيمدح عليك كيد، والله انت يعني والله ما انت سهل عليك كيد، بخوف كيدك عظيم، بعدين بيمدح في كيدها. يعني
2: يبدو انه كان هذا المجتمع ليس فيه من الطهر والعفاف، بما يعني يكون هذا الامر
0: زاجرا للمرأة زاجر. عن وبالضرورة الكلام الذي تتفضلان به اللي هو عدم اظهار الزوج الغيرة الملائمة والمناسبة لمثل هذا الفعل هو الذي أغراها بالاستمرار، وفي الآخر طلع في إيدها أن تزوج به بالسجن. يعني واضح أنه غضبة هذا الرجل لم تشكل زاجرا للمرأة عن الاستمرار، وهون فعلا ممكن أنه نقف. طبعا يبدو لي أنه زعل وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، هو الكلام ليس في مدحها وإنما هو زعلان منها، لكن هذا الزعل دائما لازم يكون يا جماعة زعلاتنا لازم تكون على قد الحدث، على قد المشكلة. في ناس بيلخبطوا كتير، يعني يمكن أن يغضب كثيرا
2: لأمر
0: تافه، والله الأكل يعني ما في ملح بده يخبط الدنيا، لكن إذا صارت شغلة كبيرة بتستحق الغضب فلا يظهر الغضب الملائم. والغضب طبعا هذه ليست دعوة للغضب والآخره، بقدر ما هو الغضب ينبغي أن يكون غضبا تربويا، يعني كان ينبغي أن يغضب غضبة تحول بين المرأة واستمرار كيدها في هذا السبيل، غضبا يؤدي إلى زجرها عن الاستمرار فيما هي فيه، لكن واضح أن الرجل لم يفعل ذلك، وهذا من فساد الطبائع. خليني أنا أفني على كلامكما، فساد الطبائع في بعض الأحيان يفقد الناس كثيرا من المعاني الأساسية الفطرية،
2: منها الغيرة،
0: وهذه وظاهر أنه في هذا المجتمع الذي تتحدث عنه الآيات الأمور لم تكن يعني أشبه بالمجتمعات الغربية، القصة ليست شديدة الحساسية. الإشكال لما تصل الأمور إلى مثل هذه المستويات، معنى ذلك أنه ليس هناك حرمة للعلاقة الزوجية، وبالتالي هذا الذي حصل لم يمتعض الرجل امتعاضا كافيا، وإن امتعض، احنا ما قلنا أنه ما امتعض، هو امتعض لكنه لم يمتعض امتعاضا كافيا، ولذلك اكتفى بتوجيه خطابين، خطاب للمرأة وخطاب ليوسف. أما للمرأة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم،
2: واستغفري،

0: بعد ذلك قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أحسنت. هذا بقية الكلام. وليوسف قال له أعرض عن هذا، يعني كأنه يقول له بالتعبير البلدي انسى الموضوع
1: وتجيب السيرة للحد
0: ولا تجيب سيرة واكتم واكتم ما رأيت عنا والله يعطيك العافية.
2: شوف شو هدفه، هدف
0: يوسف ضل في ما زال في قصر العزيز، ما تزال المرأة بتروح وبتيجي وبتعمل وبتمون ونافذة كما تريد، يعني اطلاع الرجل ووصوله إلى الحقيقة لم يفدنا بشيء، اللهم إلا
2: براءة يوسف.
0: لكن استمرار الأمر على ما هو عليه بل الزيادة كما سنرى في الحلقات القادمة إن شاء الله هو الذي حصل. كمان يعني هل هناك شيء ما يمكن يعني أن نأخذه من قوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم؟ يعني هناك بعض الناس يعمم هذا الكلام ويقول للنساء يعني إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وكل ما عطست المرأة وبيقولها والله هذا من كيدكن إن كيدكن عظيم. يعني ما مدى براعة الاستدلال بهذا الكلام على مثل هذه السياقات؟ هل فعلا لا تستحوش؟ أنا شايف إنكم مسيحيين.
2: موضوع حساس.
0: هل فعلا النساء لهن كيد عظيم؟ هل يصلح الاستدلال بهذه الآية على هذا؟ ما رأيكم بشفافية؟ إحنا بنتأمل نصا قرآني، يعني لا بدنا نجامل الرجال ولا بدنا نجامل النساء،
1: وخصوصا أن من يلقي بهذه الكلمات على النساء مباشرة يأتي بقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإن كيد كن عظيم.
0: صحيح. أنا استمعت إلى مثل هذا.
2: يعني هم بيستدلوا على اللي حكى الشيخ محمد، بيستدلوا في كلام الله وبقارنوا مع كلام العزيز. بعدين يعني إحنا بنستدل
0: يعني كأنك تقول، بس حتى الإخوة والأخوات يضبطون تماما، لأنه إحنا بنتكلم عبر الإذاعة ويمكن ناس بسوق وكذا مش مركزين تمام التركيز. إن كيد كنا عظيم هذا من كلام العزيز
1: وليس من كلام الله نقلا عن كلام
0: يعني
1: العزيز.
0: الله حكى كلام العزيز، فهذا الكلام بالاعتبار التفسيري من كلام العزيز لا من كلام الله. إنه من كيدكن، إن كيدكن يتابع العزيز كلامه، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، الكلام كله من العزيز.
2: بعدين
0: أما قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهو من كلام يوسف، من كلام الله تعالى.
2: بعدين يعني الناس اللي بيستدلوا بكيد النساء إنهم كيد عظيم، يعني أنتوا بتستدلوا في واحد يعني ما عنده لا غيرة ولا أي طريقة من طرق حل المشاكل هاي، نستدل في كلامه هو بناخد كلام يعني هذا الشخص، يعني لو انه احسن بس شوي في هذا الموضوع.
0: يعني نحن اخذنا استقراء عاما كبيرا من كلام هذا الرجل، وهذا استقراء ناقص، يعني هذا رأيه، يعني غاية الامر ان نقول ان رأي العزيز كذا وكذا. لكن مع ذلك طبعا يعني ينبغي ان نقف مع نقطتين في هذه القصة. الاولى وبسرعة حتى نختم، الاولى انه يعني ليس معنى ذلك أنه كيد الرجال ليس عظيما، يعني كيد كنا عظيم يعني كيد الرجال مساكين يعني حملان بوسطاء ما لهمش يعني لا ليس هذا الكلام هو الصحيح، بل كيد الرجال وكيد النساء كلاهما له كيد عظيم. لكن دائما المخلوق الأضعف قد يلجأ في الدفاع عن نفسه إلى شيء من الكيد، مش فقط في البشر، في كل المخلوقات. يعني شوف الأسد يمكن أنه يدافع عن نفسه، لا يحتاج إلى كيد شديد، أنيابه وأظافره وعضلاته هي التي تنجده وتدافع عنه. لكن المخلوقات الضعيفة عندها بعض الأساليب في الدفاع عن نفسها، لا أريد أن أشبه مع بعد الفارق كما يقال، لكن المرأة الضعيفة في بعض الأحيان قد يلجئها ضعفها إلى استعمال الكيد، فهذا هو التعليل العلمي المنطقي. فهذه ليست مسبة ولا هي وصمة يمكن أن توصف بها النساء بالعموم، والله أعلم. أرجو أنه يكون يعني أرضينا الإخوة والأخوات الرجال والنساء في هذا الموطن.
1: أنا أقرأ في تفسير الشعراوي، قال الكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء. يعني أنا وقع في سوء بدي أبعد عني بخفاء، فهذا هو الكيد. يعني
0: أحسنت، القوي لا يحتاج الكيد كثيرا إذا كان لدفع الضر عنه بهذا المعنى طبعا. وكلمة الكيد إذا نسبت إلى الله كذلك كدنا ليوسف فلها معنى آخر. لكن الكيد البشري بيكون بمعنى التوسل للوصول إلى شيء

0: أو دفع الضر بطريقة ما إذا كنت أحتاج إلى شيء من الكيد لدفعه. الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم جميعا شيخ عبد الله وشيخ محمد، وشكر الله كذلك للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وشكر الله لي كذلك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول.
2: جورج برنارد شو، مهاتما غاندي، القس، هنري لوزان، هربرت، جورج جورج، المنذر ابن ساعة، النجاشي، ملك الحبشة.
1: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
3: ألفونس إتيان ديني،
4: ولد في باريس عام 1861، وأعلن إسلامه رسميا بالجامع الجديد بمدينة الجزائر عام 1927 في اجتماع حافل، وطلب أن يدفن في قبره مسلما حنيفا، وهو القبر الذي شيده لنفسه في بلده بوسعادة بالجزائر.
3: ذكرت صحيفة الأهرام في تلغرافاتها الخصوصية أنه ينقل إليها من فرنسا وفق وصيته، ويقول أنه لم يسلم لطمع أو مغنم، الرجل غني موسر الحال، إنما أسلم إرضاء ليقينه وضميره، وأنه ناقش الناصرين للدين والطاعنين فيه، فخرج من دينيه إلى ناصر الدين، وكان حجه سنة 1928.
4: ما الذي يجعل رجلا أبصر الحياة في باريس وترعرع بين جنباتها؟ وامتلأت روحه بتعاليم المسيحية، وشرب من كأس فرنسا الاغتصابية حتى الثمل، أن يخلع رداء أجداده ويتخلى عن مسيحيته ويرتمي في أحضان الإسلام.
3: هذا الاتجاه الذي بدد ظلمات الكفر والضلال من حياته حتى صار كل من يقرأ عنه يتمنى أن ينزله الله منزلته، وأن يلقي في قلبه نور الإيمان الذي ألقاه في قلب الرسام العالمي ألفونس إتيان ديني، الذي غير اسمه بعد اعتناقه الإسلام إلى ناصر الدين ديني.
4: إنه الفنان الذي تعتز الجزائر بأنه ألقى عسى الترحال فيها، وعرف طريق الحق فيها، وضم ترابها رفاته. ولد الرسام العالمي ألفونس إتيان ديني في باريس لأب محام مشهور وأم ابنة محام مشهور تدعى لويز ماري بوشيه.
3: تفتقت موهبة ألفونس في سن صغيرة، وتبينت ملامح مستقبله وهو لا يزال في الصف الثانوي، ولذلك كان متوقعا أن ينتسب إلى مدرسة الفنون الجميلة بباريس، وأتيح له التعلم على يد رسامين مشهورين من أمثال توني روبر وجلان وبوجرو.
4: بعد تخرجه رسم الأم كلوتيد، وهي فلاحة ريفية مسنة تعتمر قبعة بيضاء، كانت هذه اللوحة أول ما جادت به أنامله، وتم عرضها في معرض باريس سنة 1882، ولاقت استحسانا كبيرا. وفي عام 1884 فاز بوسام قصر الصناعة، واستفاد من منحة على شكل رحلة استكشافية طويلة الأمد إلى الجزائر، ومن هنا بدأت رحلة ألفونس من الضلال إلى رحاب الإيمان.
3: عام 1889 وطأت قدما ألفونس ديني أرض الجزائر، وبالضبط مدينة بوسعادة الواقعة على بعد 242 كيلومترا جنوب العاصمة، بعد أن حاز على الوسام الفضي في المعرض العالمي بباريس. وفي هذه السنة كان قد مر 59 عاما على وقوع الجزائر تحت سيطرة الاغتصاب الفرنسي، الذي بدأ عام 1830 وعاث في ثرواتها فسادا وبطشا.
4: حينما نزل ألفونس في بوسعادة تعرف إلى شاب من المدينة يدعى سليمان إبراهيم بعمر، يجيد الفرنسية، وهو ما يسر الطوارئ.

0: وصل بينهما وقرب المسافة بينهما ووطد علاقتهما حتى صارا لا يفترقان. وفي أثناء ذلك مكن سليمان صديقه ألفونس من تعلم اللغة العربية واللهجة الجزائرية، وعرفه على عادات الجزائريين وتقاليدهم، وجاب به الصحراء بطولها وعرضها حتى ملكت الصحراء الجزائرية وبسعادة قلبه وعقله، فاستقر فيها عام 1904 وبنى فيها منزلا من التراب وأعواد القصب والعرعار، ووظف ريشته لرسم يوميات سكان بوسعادة، فأبدع لوحات غاية في الجمال والروعة دخل بها العالمية من أوسع أبوابها.
1: أمضى ألفونس 4 عقود في بوسعادة، وذاب في عاداتها وتقاليدها، وتعلم من أهلها خصالا حميدة، عرف بعدها أن هذه الخصال إنما هي مستمدة من الإسلام، فانبرى لدراسته دراسة عميقة، وكان له في صديقه سليمان الذي كان يتحلى بأخلاق عالية السند القوي في فهم كل ما استشكل عليه أو غاب عنه.
0: وبعد أن تشربت روحه المعاني السمحة للإسلام، قرر أن يعتنقه عام 1913، حيث نطق الشهادتين أمام مفتي الجزائر، وقال حينها قولته الشهيرة: لم يكن اعتناقي الإسلام وليد الصدفة، بل عن دراية تامة ودراسة تاريخية عميقة طويلة الأمد لجميع الديانات.
1: ألقى إسلام ألفونس بظلاله على لوحاته الفنية التي تلونت بلون حياته الجديدة التي أنارها الإسلام بنوره، ومن بين هذه اللوحات لوحة تحمل عنوان صلاة الفجر، تصور الترابط الأسري في الجزائر، حيث يقف الجد والأب والحفيد في صف واحد رافعين أيديهم مكبرين، وقبل أن يكتب الله له زيارة البقاع المقدسة عام 1929 قد شغف بها حبه قبل أن يراها، رسم لوحتين عام 1914 كانت الأولى بعنوان الصلاة حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، والثانية بعنوان منظر عام لمكة المكرمة، وهما محفوظتان في الجمعية القومية للفنون الجميلة بباريس.
0: قرأ ناصر الدين دناه السيرة النبوية، فأعجب أيما إعجاب بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسجل هذا الإعجاب في كتاب ألفه برفقة صديقه سليمان إبراهيم حمل عنوان محمد رسول الله، نشر مترجما عام 1956، أي بعد وفاته 27 عاما.
1: بلغ حب ناصر الدين للرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا كبيرا، واشتاقت نفسه لزيارة قبره الشريف، غير أنه وجد نفسه في مواجهة مشكلة منع الأوروبيين حديثي الإسلام من دخول الحرم المكي لعدم الوثوق في إسلامهم، ومع ذلك ظلت ثقته بالله كبيرة، فكتب: ترى هل سيتحقق حلمنا وستتحقق معه فريضة الحج؟ هناك أحاسيس تخالجنا لحظة الانطلاق، لكن ثقتنا كبيرة بالله جل جلاله.
0: استطاع ناصر الدين أخيرا تحقيق مراده والوصول إلى بيت الله الحرام بعد أن اقتنعت الحكومة السعودية بنقاء سريرته ورغبته في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تفانى في حبه. وكتب ناصر الدين كتابا تحت عنوان الحج إلى بيت الله الحرام، الذي جمع فيه تفاصيل رحلته إلى مكة المكرمة.
1: كان الشوق لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يلهب خطوات ناصر الدين ديني، الذي انتابه إحساس غريب لم يخالجه في حياته قط، عبر عنه قائلا: نحس بالهيبة والسكينة حين نفكر بأن وراء هذا الشباك يرقد في قبره أشرف البرية الذي حقق أروع نبوءة عرفها العالم.
0: كان صعبا على ناصر الدين أن يغادر المكان الطاهر الذي تعلق قلبه به، فكتب بقلب ملتاع: ابتعدنا عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى هل سيجود لنا الزمان بمشاهدتها مرة أخرى؟ لكننا حملنا في أذهاننا مشهدين فائقي الروعة، مشهد القبة الخضراء التي تتلألأ كجوهرة سماوية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهد البديع للشباك النحاسي عبر النقوش القرآنية الرائعة التي نقلت سلام أرواحنا الحار إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يومياً، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: للمدينة يخفق القلب.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وقالت بحرية الحرس الثوري إن عدة سفن حاولت الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلة تحذيراتنا. وقالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في مضيق هرمز. وأضافت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، وإنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. في تعليقه على الضربات قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن أحمد رهيد وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما. ماذا في آخر المستجدات أحمد رهيد؟
1: في الحقيقة التطورات متلاحقة هنا في الجانب الأمريكي، تأكيدات من قبل القيادة المركزية أنها بدأت سلسلة ثالثة من الضربات بعد أن استهدفت إيران سفينة ترفع علم قبرص في مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين مفقود، وكذلك أشارت إلى أن غرفة المحركات حدث فيها ضرر كبير بسبب هذا الاستهداف. أشارت القيادة المركزية إلى أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام بمذكرة التفاهم على حد تعبير البيان، ولكنها فشلت وفق القيادة المركزية. لدينا أيضا ما جاء على لسان وزير الحرب والذي أشرت إليه محمد، وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث كتب عبر حسابه على موقع أكس قائلا إن إيران تدفع الثمن الآن على هذا الاستهداف على حد تعبيره. في تعليقات القيادة المركزية في الحقيقة في سلسلة الضربات الأولى والثانية وهذه الثالثة دائما ما تؤكد على أن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف الأطقم المدنية في مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كانت تترقب فيه واشنطن نتائج هذه الجولة التي عقدت في مسقط بين عمان وإيران، وحضر فيها وسطاء قطريون، وكذلك أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوسطاء العمانيين والقطريين خلال هذه الجولة من المحادثات، والتأكيد الأمريكي على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنودها المتعلقة بإتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم من قبل إيران.
0: نعم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته كان يقول إن إيران ستتلقى ردا قاسيا في حال استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد بعد ذلك أن الولايات المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه على المواصلة في المحادثات تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. هي الصورة في الحقيقة في الولايات المتحدة. نتوقع بيانا لاحقا من قبل القيادة المركزية الأمريكية في حال أنهت هذه السلسلة من الضربات.
0: نعم أحمد، قبل أن أذهب معك إلى ما رشح في واشنطن عن مسألة المفاوضات، أريد أن أسألك عما تريده واشنطن من ضرباتها. أتحدث الضربات العسكرية اليوم، هذه السلسلة الثالثة من الضربات، إن كان هناك أي تصريحات في واشنطن حول ما تستهدف هذه الضربات.
1: التركيز الأساسي هو على المناطق الساحلية في إيران القريبة من مضيق هرمز، وبحسب البيانات السابقة وما أكدته أيضا قبل قليل القيادة المركزية أنها تعمل على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف البحار المدنيين في المضيق، الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إن حمايته وكذلك مسألة حركة الملاحة فيه يجب أن تكون حرة دون عوائق باعتباره مضيقا دوليا وفق بيانات القيادة المركزية. ولكن المهم الإشارة أيضا محمد إلى أن هذه السلسلة من الضربات، السلسلة الثالثة من الضربات، كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في اليومين الماضيين أن الولايات المتحدة كانت قد علقتها، كانت تنوي القيام بها في اليومين الماضيين، ولكنها علقتها بعد جهود من قبل الوساطة والتي قالت الولايات المتحدة إنها تستمر فيها وتعطيها الأولوية، ولكن في ذات الوقت تنقل

0: أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أعطى فترة محدودة أو حيزا زمنيا محدودا للمفاوضات وللمفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن وهو جاء في موجته الثالثة يقول الأمريكيون إنه يأتي ردا على أن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز وتريد أن تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار القريب من السواحل العمانية في الجهة الجنوبية من المضيق. بكل الأحوال نتوقع كما ذكرت لك أن تصدر القيادة المركزية ربما بيان تالي تحدد فيه طبيعة الأهداف التي تستهدفها.
1: هذا على الصعيد العسكري أحمد الرهيد، ولكن إذا ما عدنا إلى طاولة المفاوضات قليلا، العمانيون قالوا إن يعني اتفاقا جرى على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية، وقد بدنا نعرف أن هناك نوعا ومستوى من التمثيل جرى من الجانبين، لكن أين كانت الولايات المتحدة في جولة التفاوض التي جرت خلال الساعات الأخيرة في عمان على مستوى التمثيل على مستوى التأثير كذلك في هذه المفاوضات؟
0: تابعنا أن المسؤولين الأمريكيين المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة جيري فانس نائب الرئيس أو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو لم يدلوا بتعليقات فيما يتعلق بهذه الجولة من المحادثات التي جرت في مسقط، ولكن جاءت تأكيدات على وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوساطة العمانية وكذلك مع الوسطاء القطريين، وبالتالي المشاركة الأمريكية كانت حاضرة، المسؤولون الأمريكيون كانوا يتابعون وفق وسائل الإعلام الأمريكية يتابعون المقترحات التي تم طرحها على الطاولة لا سيما المتعلق بأن تقوم إيران بالعودة لمذكرة التفاهم وكذلك الالتزام بإتاحة حركة المرور مرور الملاحة الدولية في مضيق هرمز من خلال المسار القريب من سواحلها، بينما أيضا تعمل عمان على إدارة حركة المرور في المسار القريب من سواحلها. والمقترح الجديد أيضا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى أن الأطراف تعمل على مقترح جديد يتضمن مسارا أوسط في المضيق. هذا التأكيد الأخير في الحقيقة من قبل القيادة المركزية الذي تقول فيه أن حركة الملاحة يجب أن تظل حرة، وكانت قد أكدت في بيانات سابقة بأنها أيضا كانت تعمل على تأمين حركة الملاحة لا سيما في المنطقة الواقعة في المياه الإقليمية العمانية، ولكن التأكيدات أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين أن الانخراط في المفاوضات مستمر، وفي ذات الوقت الاستعداد الأمريكي لمواجهة أي استهداف من قبل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز هو أيضا موجود. بعض التقديرات هنا في واشنطن تقول إن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، على اعتبار أن أحد شروط رفع هذا الحصار كان أن تفتح
1: فتح
0: إيران المضيق دون شروط.
1: أحمد، أخيرا إيران كانت تتهم الولايات المتحدة بالتدخل، كانت تسمي ذلك تدخل الأجنبي وأنه يسبب انعدام الأمن في المضيق، وكان للأمريكيين بالفعل تصريح أو اعتراف بأنهم كانوا يوجهون مسار السفن خلال الأيام الماضية، وقد حتى نشروا عدد السفن التي كانوا قد وجهوها خلال الفترة الماضية من المسارات الجنوبية أو المسار الجنوبي. اليوم هل هناك أيضا تصريح أمريكي على أنهم ما زالوا يمارسون نفس النهج في المسار الجنوبي الذي استهدفت فيه السفينة أخيرا هذه الليلة؟
0: في الساعات الأخيرة لم يأتي تأكيد، ولكن التأكيد دائما أن إيران ما تزال تعرقل حركة الملاحة في المضيق من خلال هذا الاستهداف. قبل قليل القيادة المركزية وصفت هذا الاستهداف بأنه استهداف صارخ، وكانت قد وصفته في بياناتها السابقة بأنه انتهاك كبير لاتفاق وقف إطلاق النار. التوقعات أيضا تقول أن الرد الأمريكي قد يكون مضاعفا هذه المرة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي كان قد توعد برد قاس وقال إنه في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد بعشرين ضعفا. المخاوف في الحقيقة أن تعود الأطراف إلى هذه السلسلة من التصعيد وأن تطول الأزمة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لا سيما من قبل الجمهوريين يعتقدون أن طول أمد هذه الأزمة قد يتسبب في تكلفة سياسية عالية على الحزب الجمهوري، خاصة مع التجهيزات المستمرة والاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. الديمقراطيون ما يزالون يعتقدون أن الخيار التفاوضي هو الأفضل، والعودة للمسار التفاوضي تظل هي المسار الذي يعتقد كثير من الديمقراطيين أنه سيفضي إلى حل هذه الإشكاليات. ولكن بكل الأحوال، إشارة أخيرة، أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل في اليومين الماضيين بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ في النفاد، وبالتالي فإن الرد العسكري الأمريكي دائما يقول المسؤولون في هذه الأيام قد يكون كبيرا أكبر مما يحدث الآن في حال استمرت حالة التصعيد هذه.
1: من المهم أن أسألك أيضا أحمد أخيرا عن الضغوط الاقتصادية التي تسعى من ناحية إيران إلى إحداثها في الداخل الأمريكي وبالتالي على قرار الإدارة الأمريكية. لذلك يأتي السؤال هنا، ومع اقتراب مسألة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، كيف يبدو هذا المشهد، وإلى أي درجة يؤثر الضغط والتعقد الحاصل في مسار التفاوض في المضيق أو حول المضيق على وضع الناخب الأمريكي وفي داخل الولايات المتحدة؟
0: في الحقيقة يمكن ملاحظة ذلك بشكل مباشر محمد. تابعنا في اليومين الماضيين الارتفاع النسبي في أسعار الوقود، وكذلك ما تلا موجة التصعيد هذه من ارتفاع في أسعار النفط عالميا. أسعار النفط ارتفعت بنسب تجاوزت 5% في الأيام الأخيرة، ويخشى أن تستمر هذه الموجة من الارتفاع لتعود إلى ما قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، عندما كان متوسط سعر جالون البنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات، الآن هو أقل من ذلك قليلا، ولكن وتيرة الارتفاع بدأت في الظهور مرة أخرى. الانخفاض يكون بتباطؤ كبير، بينما الارتفاع يكون بوتيرة أسرع بحسب ما تابعنا في الأسابيع الماضية. هذه النقطة تحديدا هي أحد الإشكالات الكبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، ربما خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية كما أشرت محمد.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد رهيد. إلى طهران الآن مع عمر هواش. من جديد أهلا بك عمر، إلى أين وصلت حالة الاستهدافات الأمريكية في إيران، إن كان هناك أي إعلانات جديدة؟
2: نعم، يبدو أنها توقفت خلال النصف ساعة الأخيرة على الأقل، لأن آخر نبأ ورد عن انفجارات كان نحو 10 انفجارات في مدينة جاسك، وهي مدينة ضمن محافظة هرمزجان. لكن قبل ذلك كان هناك استهدافات واسعة على الشريط الساحلي الإيراني الممتد من مدينة بوشهر جنوب إيران حتى محافظة سيستان والبلوشستان، لا سيما قرب ميناء شابهار في أقصى جنوب شرق البلاد. إذا ما قارنا هذه الانفجارات مع الانفجارات التي دوت خلال موجات سابقة من التصعيد، لا سيما يومين الخميس والأربعاء الماضيين أو في الفترات السابقة، يمكن القول إن الاستهدافات هذه واسعة، ربما تكون أوسع من سابقاتها. نتحدث الآن عن استهداف لثلاث محافظات أساسية في جنوب إيران. محافظة هرمزجان هي المحافظة الأهم إذا ما كنا نتحدث عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هناك مدينة بندر عباس ومدينة سيريك استهدفتا بشكل كبير خلال الساعات الماضية. مدينة بندر عباس هي مدينة مطلة على مضيق هرمز، ومدينة سيريك هي مدينة يمكن القول إنها البوابة الشرقية للمضيق من السواحل الإيرانية. استهداف هاتين المدينتين في الحقيقة يأتي لما تضمانه من قواعد بحرية تابعة للحرس الثوري، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مناطق واسعة تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس ورادارات. وهذه الأدوات كلها مهمة بالنسبة للحرس الثوري في إحكام سيطرته على مضيق هرمز، وربما الصاروخ الذي أطلق ضد إحدى السفن كما ذكر الحرس الثوري قد انطلق من هذه المناطق التي هي قريبة جدا من مضيق هرمز. محافظة أخرى أيضا تم استهدافها بشكل واضح خلال الساعات الماضية هي محافظة بوشهر التي تقع على نحو 700 كيلومتر غربي مدينة بندر عباس أو غربي منطقة مضيق هرمز. هذه المدينة استهدفت فيها مدينة عسلوية إضافة إلى مدينتي بندر الدير وكنغان. التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن استهداف ثكنة عسكرية في جنوب محافظة بوشهر إضافة إلى موقع عسكري أيضا في مدينة دير، وبالتالي الأهداف تبدو عسكرية هناك في الدرجة الأولى. نعم. والإيرانيون باتوا يعلنون بشكل متتالي عن المواقع التي استهدفت. أيضا إذا تحدثنا عن محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، استهدفت هناك مدينة كونارك بانفجارات وصفت بالقوية وأدت إلى اهتزازات في تلك المنطقة. حتى اللحظة الصورة غير واضحة، ما هي الأماكن التي استهدفت؟ هل كانت عسكرية أم أنها مدنية؟ تلك المنطقة أيضا تبعد نحو 700 كيلومتر شرقي مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن منطقة بعيدة عن المضيق. هناك استهداف للشريط الساحلي الجنوبي، على الرغم من أننا نؤكد دائما أن هذه الاستهدافات تبقى محدودة لأنها لم تمتد إلى العمق الإيراني، إلى مدن أخرى بقيت محصورة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لكنها بتت عالية المستوى من حيث عدد الانفجارات وقوة الانفجارات التي سجلت وفق شهادات للسكان في تلك المناطق خلال الساعتين الماضيتين.
1: مسألة الرد الإيراني عمر أين وصلت؟ هل تحدث الإيرانيون عن تصعيد متبادل يمكن أن يجري؟
2: حتى اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي حول هذا الأمر. هذا قد يأتي لاحقا من خلال الحرس الثوري الإيراني. اعتدنا في الحقيقة ما نشهده هذه الليلة هو أمر مكرر، هذا السيناريو قد شهدناه خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية. عندما تضرب إيران في المناطق الجنوبية كانت طهران ترد عبر استهداف ما تصفه بالقواعد العسكرية الأمريكية، آخرها كان في البحرين وفي الكويت وفي الأردن قاعدة الأزرق، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن تكرار نفس السيناريو. على كل حال لا نريد أن نستبق الأمور بانتظار أي بيانات قد تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بحرية الحرس أو القوات الجوية التي عادة ما تطلق الصواريخ تجاه ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن نعم. خلال آخر بيانات الحرس الثوري كان هناك جملة مهمة يكررها الحرس دائما، وهي دعوته للدول المنطقة بأن تكون على الحياد، بأن لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أراضيها لكي تكون منطلقا للهجمات على إيران، وإلا فإنها ستكون عرضة للاستهداف. وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية، خلال فترة الحرب 40 يوما والاثني عشر يوما الصيف الماضي. هناك اتهامات دائما من قبل طهران لبعض دول المنطقة بأنها توفر الإمكانيات والأرض والظروف والأجواء لأجل استهداف الأراضي الإيرانية، وهذا ما تقول طهران إنها سترد عليه دائما.
1: دعنا نعد خطوة إلى الوراء عمر ونرصد ما جرى في جولة المفاوضات التي كانت في عمان.
2: جولة المفاوضات في عمان على الضفة الإيرانية لم تنشر الكثير من المعلومات، لا تعليق إيراني على ما جرى الحديث عنه إعلاميا أو حول مقترح لفتح فتح ممر جنوبي وشمالي في المضيق، أو حتى ما جرى الحديث عنه حول فتح ممر وصف بأنه الأوسط أي وسط المضيق بين الممرين الإيراني الشمالي والعماني الجنوبي. كل ما تحدثت عنه طهران هو لقاء جرى بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيد، حيث قالت الخارجية إن الطرفين ناقشا مضيق هرمز والتطورات في المنطقة والعمل لأجل تأمين ملاحة بحرية آمنة في المضيق وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وفي الحقيقة هذه المشاورات العمانية الإيرانية ليست الأولى، سبقتها أكثر من جولة، كان قبل هذه الجولة على مستوى نائبي وزيري خارجية إيران وعمان في مسقط، كذلك محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان كان قد زار عمان في هذا الإطار نفسه، والتقى بعد مفاوضات سويسرا هيثم بن طارق سلطان عمان. لذلك إيران في فترة 60 يوما قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي تقول إنها مهتمة بإجراء مشاورات مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى الاتفاق لترتيب آليات العبور من المضيق بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد الحصول على ما تصفه بتكلفة تقديمها للخدمات البيئية الملاحية الأمن البحري في مضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أنه يواجه بعدم قبول من قبل سلطنة عمان. إيران مهتمة بالحصول على الموافقة العمانية لأن عمان هي الدولة الأخرى التي تشاطر طهران المضيق من الجهة الجنوبية. كذلك وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم والذي تجري على أساسه مفاوضات سلطنة عمان كما تقول الخارجية الإيرانية، فإن طهران تفسر هذا البند على أنها هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن الممرات الملاحية الآمنة في المضيق. طهران تقول إن الممر الملاحي الآمن فقط هو الممر المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية، وهذا الممر هو الممر الشمالي، وكانت قد حذرت أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز من غير أو من مكان غير هذا الممر، وتقول إن هذه السفن تتحمل مسؤولية وتضحيات ذلك وأنها قد تكون عرضة للاستهداف. لذلك إيران تقول دائما أنها مهتمة بالتوصل مع سلطنة عمان إلى تفاهم ما حول مستقبل مضيق هرمز. كذلك اللافت أنه كان هناك وفد قطري موجود في عمان خلال هذه المشاورات، لم تكن مقتصرة على إيران وعمان بل كان هناك وفد من قطر شارك في هذه المفاوضات بصفته وسيط، هذا ما أكدت عليه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. لكن هذه المفاوضات يبدو أنها لم تحقق لا النتائج التي كانت تريدها إيران ولا النتائج التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عمان. لذلك شهدنا هذا التصعيد الذي بدأ بانتهاء هذه المفاوضات ثم إعلان الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز ثم الضربة الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية.
1: إن كان هناك أي تفاصيل حيال هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن عن التلفزيون الإيراني، يقول إن انفجارا جرى في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. ماذا يمكن أن يكون هذا الانفجار إن كان هناك أي تفاصيل؟
2: نعم، حتى اللحظة هذا هو الخبر أو التفصيل الوحيد، لكن محافظة خوزستان الآن وهي تستهدف، يمكن القول أن نتحدث عن استهداف لرابع محافظة إيرانية. قبل قليل كنا نتحدث عن استهدافات في محافظات بوشهر وهرمزجان وسيستان بلوشستان، الآن محافظة خوزستان تدخل على خط الاستهدافات. محافظة خوزستان تقع في أقصى جنوب غرب إيران، وهي تعتبر أو تسمى خزان النفط الإيراني لأنها تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط الإيرانية. لا نعرف هل المستهدف هو أحد حقول النفط والغاز هناك، كذلك يمكن القول أنها تضم منشآت للبتروكيماويات، وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية وخلال حرب 40 يوما. حتى اللحظة المكان بالضبط وبدقة المستهدف في محافظة خوزستان غير واضح بالنسبة لنا، بانتظار أي تفاصيل قد تأتي، لكن يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، لأننا قبل قليل كنا نتحدث عن أنه خلال النصف ساعة الماضية لم تسجل أي انفجارات. هذا انفجار جديد يشير إلى وجود موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، علينا أن ننتظر هل سوف تقتصر هذه الهجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية في هذه المحافظات الأربعة أم أنها سوف تمتد إلى العمق الإيراني.
1: وكل ذلك عمر بينما المضيق مغلق وفق التصريحات الإيرانية. سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات، بما أننا نتحدث الآن عن حدث جديد ينقله التلفزيون الإيراني، انفجار في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. عمر هواش قبل قليل يقول بأن هذه المحافظة هي خزان النفط الإيراني وفيها منشآت للبتروكيماويات. شكرا جزيلا عمر هواش مراسلنا من طهران. أعود إلى الآن مساحة التحليل ربما والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا للاستوديو ضيفنا نضال أبو زيد العقيد أو الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن

0: ينضم إلينا دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن أيضا. وهذه التفاصيل بطبيعة الحال نأخذها في قراءة عسكرية ابتداء مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد. إذن استهدافات جديدة في خوزستان، كيف نقرأ هذا الاستهداف؟ ما المتوقع بتقديرك؟ وهل طالت موجة الضربات هذه الليلة عما سبقها من ضربات؟
1: نعم، خوزستان شاه عبد الله هذه المنطقة التي تعتبر خزان النفط الرئيسي والأكبر بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات الموجودة في إيران. الاستهداف لمصانع البتروكيماويات له هدف، أي بمعنى منع هذه المواد من الوصول إلى الوقود السائل والوقود الصلب للصواريخ البالستية، بالتالي هي محاولة تجريد وأضعاف عملية تزويد الوقود الصواريخ بالوقود. هذا من نقطة جغرافية.
0: هذا إذا تأكدنا أن هناك ضربات بالفعل لمنشآت البتروكيماويات.
1: جغرافيا شاه عبد الله تأتي في أقصى شمال الساحل الغربي الإيراني، ما يعني أن هناك اتساع بدأ باتجاه شمال الساحل الغربي الإيراني، وهذا يشير إلى شمولية الأهداف. طبيعة الأهداف التي بدأنا نلمسها والتي وردت في العواجل تشير إلى أن بنك الأهداف يجري عليه تحديث. عملية الوقف التي حدثت بعمليات القصف ثم عودة القصف مرة أخرى هذه تشير إلى نظام الموجات، بمعنى هناك موجة ثم يأتي عملية الاستطلاع، عملية تقييم الضربات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية. وهذا يفسر البيان القيادة الوسطى الأمريكية بأننا أمام سلسلة من الضربات، هذه الضربات تعتمد على التقييم. الأمر الآخر فيما يتعلق بموضوع استهداف جاسك، في جاسك هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة الإمامة، قاعدة الإمامة البحرية، هذه القاعدة التي تضم أيضا صواريخ باليستية بالإضافة إلى المسيرات، وهذا ورد
0: بينما
1: أيضاً.
0: تتحدث الآن عن جاسك، وأنا أعتذر المقاطعة، التلفزيون الإيراني يقول إن دويا انفجارين في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد، هذا يبدو أنه ضمن الضربة التي تجري الآن.
1: نعم، أبرز الأهداف الموجودة ضمن هرمزغان وضمن جاسك، جاسك تحدثت عنها قبل قليل، قاعدة الإمامة البحرية، أيضا المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، بالإضافة إلى هرمزغان التي يوجد بها مقر عقاب 44، هذا المقر المهم الاستراتيجي والذي تشير له بعض المعلومات، طبعا معلومات غير متأكدة للتوثيق هذه المعلومات للجلوبال فاير باور، بأن مواقع العقاب 44 هي مواقع تحت الأرض، بمعنى أنها لها تحصينات كبيرة، وهذا يفسر أو قد يفسر سبب جرعة التركيز العالية بالقصف الأمريكي باتجاه منطقة هرمزغان.
0: هذه الضربات التي جرت الليلة بتقديرك، وإن كان لدينا أي معلومات مؤكدة، هل هي للمرة الأولى أم أنها استهدافات ربما حتى للمرة الثانية أو الثالثة؟
1: يعني كليهما معا، بعض المواقع استهدفت في الموجة الأولى والثانية أو في الضربات الأولى والثانية، بعض المواقع جديدة مثل شاه عبد الله هذه لم تستهدف لا في الضربات الأولى ولا في الثانية، مثل مواقع خورستان، ولذلك أنا أقول أن العمليات تتجه نحو الشمال أو القصف يتجه نحو الشمال. عندما نتحدث عن شاه عبد الله تبعد عن أصفهان 300 كيلومتر وهذا ملفت. إذا كنا نتحدث عن بوشهر الآن انتقلنا إلى خورستان إلى شاه عبد الله، وبالتالي هذه الموجة يراد منها أو هذه العمليات يراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري من أي رد. الآن لم نعد نتحدث عن الرد على مضيق هرمز، اتجهنا شمالا، تجريده من قدراته على الرد باتجاه الدول المنطقة.
0: الآن أرحب كذلك بضيفنا انضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، أهلا بك وبضيوفنا جميعا من جديد إلى واشنطن مع الدكتور حسن منيمنا. نرسم معك سياقا لهذه التطورات دكتور حسن، ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة اليوم وهذا تصعيد عسكري في ظل ما قرأ من انسداد في أفق التفاوض حتى اللحظة؟
2: سيدي التفاوض كان كاذبا ابتداء، أن نصل إلى ما وصلنا إليه
0: كان كاذبا
2: هو أمر طبقا. نعم لم يكن هناك تفاوض فعلي، كان هناك زعم تفاوض من الجانبان كان يفضلان هدنة وأطلت هذه الهدنة على أنها تفاوض. كيف يكون تفاوض جدي طالما أن البنود الإيرانية التي تقترب من أن تطالب الولايات المتحدة باستسلام كامل هي التي اعتمدت كأساس مذكرة التفاهم، هذا من جهة، ولم تتضمن هذه المذكرة الإشارة إلى القدرات الصاروخية أو إلى العلاقة بالفصائل، وهما أمران أساسيان لم يكونا في المراحل

0: سابقة موضوع بحث، وتم تبرير هذه الحرب على أنها من أجل إيران،
1: ربما لتكون قاعدة يتفاوض بناء عليها. دكتور حسن،
0: لا سيدي، لا يعقل بأن تقبل إيران إضافة بنود مختلفة تماما عن مضمون مذكرة التفاهم في مراحل لاحقة، كما كان الرئيس الأمريكي يمني نفسه وعندما سئل أجاب بهذا الاتجاه. أقول بأن هذه المفاوضات لم تجري، مذكرة التفاهم والمفاوضات لم تجري من أجل فعليا السير باتجاه الوصول إلى اتفاق، ولكن من أجل تهدئة، لأن الجانبين كانا بحاجة لها، والوسيط الباكستاني تحديدا والقطري كذلك يريدان تجنيب المنطقة أهوال الحرب. على هذا الأساس كان السعي إلى تحقيق هذه الهدنة، على أمل لعل وعسى أن تجري الأمور بشكل إيجابي. أقول كل هذا فقط للقول بأنه لا مفاجأة بأننا اليوم في إطار مواجهات جديدة، ابتدأت مناوشات وهي تكبر، قد تكبر أكثر، ولكن لا يبدو وكأن الجانب الأمريكي مستعد للتو على العودة إلى حرب شاملة لاعتبارات عدة، منها سياسي، منها اقتصادي، ومنها عسكري كذلك. ولكن رغم ذلك فإنه يبدو بأنه ثمة سياسة، ثمة منهجية في العمل العسكري الأمريكي اليوم، لأن هذه المواجهة اليوم تحديدا معنية بالدرجة الأولى بفتح المضيق، أي العودة إلى الحرب. من عدم العودة إلى الحرب هذه مسألة مؤجلة بعض الشيء، ولكن السعي إلى فتح المضيق هو المطلب الأول. ولكن العمليات العسكرية الأمريكية يبدو بأنها تسعى إلى الاقتصاص من أي خطوة إيرانية، تسعى إلى تثبيت المفهوم الإيراني للبند الخامس، وكذلك إلى إضعاف القدرات الإيرانية على مواجهة إنزال ممكن، لا أقول مرتقب، ولكن ممكن لقوات عسكرية أمريكية في محيط المضيق للاستيلاء عليه إذا كان الغرض كذلك، وكذلك إضعاف دفع إيران إلى المزيد من الاهتراء داخليا من خلال ضربات على مواقع وعلى مراكز مهمة بالنسبة لإيران، ولكن دون الانجرار الفوري إلى حرب كاملة. أي أنه ثمة منهجية أمريكية، وفي المقابل ثمة منهجية إيرانية كذلك، وهي منهجية تدفيع الثمن. أي كلما أقدمت الولايات المتحدة على خطوات من أجل تحقيق أغراضها، تلوح إيران بقدرتها المستمرة على الإضرار بالاقتصاد، الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كذلك.
1: هل يفهم ما تقوله دكتور حسن؟ وضحت الصورة. هل يفهم ما تقوله أن هذه الاستراتيجية كانت مرسومة منذ البداية من قبل الولايات المتحدة؟
0: سيدي نعم مرسومة، ولكنها ليست حصرية. أي أنه عندما نقول بأن الرئيس الأمريكي وافق على السير بمسار المفاوضات، أي أنه وافق على توجه الواقعيين جيدي فانس تحديدا لتأجيل احتمالات الضربة والسعي إلى تسوية وإن آنية وإن مرحلية لهذا الغرض. المسألة ليست مسألة مخادعة، ولكنها مسألة مفاوضات كاذبة، بمعنى أن هذه المفاوضات لم يكن الغرض منها التوصل إلى الحل النهائي، غير ممكن التوصل إلى الحل النهائي بالإطار المفروض، ممكن التوصل إلى تسويات جزئية. ولكن نلاحظ الآن بأنه حتى على مستوى المفاوضات الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه سحب إلى حد ما جي دي فانس من الواجهة، وعاد بكوشنر وويتكوف، وهما اللذان أوصيا بالمباشرة بالحرب. إذا نحن اليوم في حالة التباس على مستوى القراءات، وذلك عائد إلى تردد من جانب الرئيس الأمريكي. هل يريد الحرب؟ هل يريد تأجيل الحرب؟ هل يريد العودة كما يطالبه الصقور وإسرائيل بالعودة الفورية إلى الحرب الكاملة؟ كل هذا مطروح أمامه. يبدو بأنه اليوم لاعتبارات سياسية واقتصادية واعتبارات الهيبة الشخصية متردد، وعلى أساس هذا التردد نرى ما نراه.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول
10: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: وحمزة زياتهم بكوفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من حلقات سلسلة تدبر فرش القراءات. النهاردة سنتدبر الآية 12 من سورة يوسف. خلينا نشوف الآية. الآية 12 في سورة يوسف بتقول أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا أنا نسيت أني أستعيد بالله من الشيطان الرجيم، ودي بداية مش كويسة، فنستعيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا احنا عارفين مين ده، لكن قبل ما أوريكم تنوع القراءات فيها، تعالوا نشوف الآيتين 17 و18 ونحاول كده نسترجع اللي حصل مع بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين أولاده. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هو بعد ما اداهم يوسف رجعوا بالتمثيلية بقى ولا الفيلم الهندي اللي هم عاملينه يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعني راحوا لأبوهم بيبكوا وقالوا له يا بابا احنا تركنا يوسف يخلي باله من الحاجة بتاعتنا وروحنا احنا نلعب سباقات جري نتسابق، فالذئب أكله. انت اكيد مش هتصدقنا، حتى لو احنا صادقين انت مش هتصدق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مش هتصدقنا، عارفين مش هتصدقنا. افلام رهيبة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، هم ذبحوا خروف من عندهم ولطخوا القميص بتاع اخوه، بس سيدنا يعقوب ما صدقهمش. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا، الموضوع فيه مؤامرة. أنتوا نفوسكم سولت لكم، يعني وزدكم أو يعني سمحت لكم أنكم تعملوا حاجة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مش حاجة في إيده. أنا بسأل نفسي السؤال، هو ليه سيدنا يعقوب ما صدقهمش؟ يعني اولا الانبياء لا يعلمون الغيب، ثانيا مفيش اي اثر بيقول ان جاله وحي يقول له انهم كذابين. كلنا قرانا في بعض التفاسير الشهيره انهم لطخوا قميصه بدم جدي او خروف ونسوا انهم يقطعوا القميص، فسيدنا يعقوب قال لهم ده ايه ذئب الحنين الرحيم ده اللي اكل الولد بلع كده من غير ما يقطع هدومه. القصه دي بتاعت ان القميص نسيوا يقطعوه ملهاش مصدر اطلاقا، ده مجرد استنتاج بعض المفسرين من كلمة دم كذب، يبقى القميص هو اللي دل بقى وهو اللي عشان مش متقطع. ابن عاشور، صادق ابن عاشور في تفسير أنا بعتبره أحسن تفسير موجود النهاردة اللي هو تفسير التحرير والتنوير، انتقد هذا الكلام وما فيش عليه أي دليل، وهم عصبة من

عشر إخوة كبار رجال أذكياء هم أفطن من أن يفوتهم حاجة زي كده. لن يفوتهم شيء مثل ذلك. وعجبني قوي حتى أنه قال أن حتة القميص مش مقطع دي كان استظراف من بعض المفسرين كمان. قال هم أفطن من ذلك وهذا من تظرفات القصص. لكن أنا ليه مني هو أنه طب يا ابن عاشور أنت انتقدت المفسرين على هذه الحكاية بس أنت ما جبت لناش بديل، ما قلت لناش ليه يعقوب عليه السلام لم يصدق أولاده، ليه كذبهم. آسف جدا، الحكاية اللي حكوها منطقية جدا، ما قالوش شيء غير منطقي، ما قالوش فيه طائر العنقاء جه وخطف الولد وطار بيه في السماء، ما قالوش كده. شيء طبيعي ان طفل صغير متساب لوحده بعيد عن الاعين في الـ في الـ في الخلاء او في الصحراء يجي وحش كاسر ياكله عادي جدا. ليه ما صدقهمش؟ فانا دلوقتي بقيت واقع في مشكله، ان انا في التفسير اكتر تفسير انا مقتنع بيه انتقد باقي التفسير فيه التبرير بتاعهم لسبب عدم تصديق يعقوب ولم يعطيني بديل. وجدت البديل امبارح في القراءات، وبصراحة مش امبارح، في 3 أيام بس. أنا لو تلاحظوا قطعت الكلام في سورة يوسف وبدأت أتكلم موسى مرتين على ما أخد الأوكي من العلماء، لأنها لما بطلع بحاجة جديدة في التدبر ما بفتحش بقي إلا لما أتأكد وأعرضها على المختصين، فعرضتها على مفسرين، يعني الشيخ مجد أحمد مكي أو مجد مكي وهو مفسر كاتب تفسير عظيم اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين، ومشايخ آخرين أرسلت لهم وأيدوني في هذا التفسير. اسمعوا بقى هم ازاي أقنعوا سيدنا يعقوب انه يبعت ابنه معهم. هو ما كانش راضي يبعته خالص، صح؟ كانش بيرسله معهم في اي حتة. اقرا معي الآية 11. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. شفت بقى عمل ازاي؟ لا تأمنا على يوسف، البق عمل دايرة كأنه بيضم بس هو ما ضمش، قالها تأمنا عادي لكن عملت حركة بقي ومش هي اللي طلعت الصوت. سبحان الله، هذا الحكم موجود هنا فقط، هي أصلها لا تأمننا على يوسف لكنه هيبقى صعب في النطق، فهي ربنا خلاها لا يعني ربنا أضغم النونين، نون منهم مضمومة والتانية مفتوحة، لكن هياخدوا كلهم حكم الصوت المفتوحة. لكن لأنهم كذابين ومخادعين فربنا جعلنا نقولها بهيئة غير الصوت اللي طالع، تأمنا على يوسف. ده اسمه حكم الروم. بصوا الخداع بقى، قالوا يا أبانا يا بابا ما لك لا تأمنا على يوسف. انت ازاي مش مستأمن على يوسف؟ شو بيجدوا في الامانة بتاعتهم وهم اصلا ناويين يخدعوه. وانا له لناصحون، هي اصلها وانا لناصحون له، لكن لو كانوا قالوا وانا لناصحون له يقدر يعمل عطف على له، يعني ممكن تبقى انا لناصحون له ولغيره، لكن لا، وانا له لناصحون تخصيص اسلوب حصر، اسف حصر، يعني هو احنا لينا غيره، هو احنا عندنا غيره، هو احنا ننصح حد غيره. زي ما سيقول ايه اياك نعبد، هي اصلها نعبدك، لكن لو كنا قلنا نعبدك ممكن تعطف عليها نعبدك واله اخر، لكن اياك نعبد عملت حصر، يعني لا نعبد الا انت، وانا له لناصحون احنا مش هننصح غيره، يعني احنا لينا غيره، اخونا حبيبنا ده. شوف الخداع.
نصحنا بالبلدي كده ايه مقتصر عليه هو، عندنا شغله منه يعني. طيب الايه اللي بعدها، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. عامل خط احمر كده تحت يرتع ويلعب، لان هي دي اللي فيها تنوع القراءات، وهي دي اللي فسرت لي ليه يعقوب ما صدقش ولاده. هنا هم ضربوا على وتر حساس جدا عند اي اب في الدنيا. اي اب في الدنيا ابنه الصغير في مرحلة النمو لو مش بياكل كويس بيبقى هيتجنن، عايز ابنه ياكل، عايز ابنه ينبسط. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع جاية من الرعي، يعني اكل الحيوان لما بياكل بنقول انه بيرعى. مراتع الابل، الاماكن اللي الابل بتروح تاكل فيها، لكنها تستعار للانسان للدلاله على الاكل الكتير. زي ما في العاميه يقول لك ايه، ده قاعد بيحش بيحش، على الحيوان بيحش، لكن لا بيحش عمال ياكل ياكل ياكل يعني، ماشي بيطحن الكلام ده. فقولوا ابعتوا معانا بكره هيطحن هيحش ويلعب. اي اب في الدنيا يبدا يفكر ده الواد هياكل كويس وهينبسط، بس برضه ايه ممكن يكون متردد يعني. وما تخافش عليه وانا له لحافظون، برضه قدموا له له لحافظون، يعني احنا عندنا غيره نحافظ عليه، هنحافظ عليه ده في عينينا. شوف الخداع واستغلال عاطفة الأبوة. بص بقى الآية 13، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا خايف أبعته معاكم ما تاخدوش بالكم منه ودي بيأكل، مع انهم قالوا له وانا له لحافظون، ده احنا ما عندناش غيره نحافظ عليه، ده احنا هنحافظ عليه زي عينينا ده في عينينا. تعالوا بقى نشوف ايه هو تنوع القراءات اللي في يرتع ويلعب. انا اجيب لكم حته من ايه الصفحه بتاعت الايه دي، الهامش بتاعها عند الشيخ كريم راجح. طبعا الشوام لما انا قلت كريم راجح نزلوا عليا، اسمه كريم، اسمه يا عم كريم راجح، انا اسف والله، شيخ كريم راجح. دي القراءات الأربعة اللي موجودة. نصف قراء ومنهم أنا هجيبها لكم، أنا كتبتها لكم بطريقة منظمة قوي. نصف قراء منهم حفص بيقول يرتع ويلعب حلم، نافع وأبو جعفر يعني ورش منهم، ورش عن نافع يقول يرتع ويلعب، عشان أصلها يرتع، أصلها يرتعي يعني فيها ياء أصلاً، الفعل أصله فيها دي. ده تنوع لهجات، تنوع لغة، يعني مش فرش، يعني مش بيؤثر في المعنى، اللي جاي هيؤثر في المعنى بقى. أبو عمرو وابن عامر قالوا نرتع ونلعب بنون الجمع، ابعتوا معانا هناكل اكل مع بعض ونلعب لعب مع بعض. وابن كثير ايضا قالها بالجمع، نرتع ونلعب. خلاص يبقى ثلاثة من القراء قرأوها بنون الجمع. انا يهمني هنا صيغة الجمع دي، تختلف فرش كده المعنى اختلف، وده معناه انهم عملوا مجهود، كان في اصرار على اقناع ابوهم. الاول قالوا له ابعتوا معانا بكره هيلعب وياكل اكل، يظهر انه كان لسه متردد فلعبوا على وتر اخر بقى، ابعتوا معانا هناكل مع بعض ونلعب مع بعض. هنا بقى لعبوا على مشاعر الابوه، ان ابنه مش بس هياكل كويس ويلعب كويس لا وينبسط كده، لا وكمان هيبقى مع اخواته الكبار فعلاقتهم هتتوثق ببعض ويحبوا بعض حب

جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقعوا بلسانهم. هو أنتوا واخدينه عشان يلعب معاكم ولا واخدينه فرد أمن؟ يعني إيه تركناه عند متاعنا يعني؟ ما ده ما كانش الاتفاق. ده هو رايح عايز إنه هيلعب معاكم. لو هتتسابقوا هتقولوا له اصغر مننا مش هيلحق. يا سيدي خدوه يتفرج، خدوه ادوله افانس. احنا بنقول له ايه؟ خد افانس 10 متر عشان انت صغير، خد وهنبدا مع بعض ونشوف مين فينا هيكسب. لكن هو رايح يلعب معاكم، مش تتركوه بعيدا عن مرآكم، بعيدا عن مرأى اعينكم وياكلوا ذئب. لا، يبقى اذا اكتر حاجه تخلي الانسان يشك في صدق اللي قدامه هو التضارب في الكلام، انه يكون اتفق على حاجة وما عملهاش. هنا بقى قال بل سولت لكم انفسكم امرا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نرتع ونلعب، هذه القراءة هي اللي بيّنت لنا التضارب في كلامهم مع ابوهم، مما يكفي انه يجعله يشك في ان الموضوع كله كان مؤامره وكذب بكذب. مجرد تغيير ياء بنون، مجرد تغيير الياء دي الى نون الجمع، يرتع بقت نرتع، يلعب بقت نلعب، اعطت معنى اكبر وصوره اوضح دون زياده فقره كامله كنا سنحتاجها لشرح ما فعلوا، وجعلتنا نشغل مخنا، جعلتنا نشغل مخنا ونفكر. وهو ده التدبر. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، كن مع إخواننا في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مقهورون فانتصر. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات، وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم. اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، و
وتوحد.

تعاهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.

0: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: حابب وحدة عم يحكي معها، تعرف إنه هي الوحدة فاتحة خط مع 10 غيرها؟ أجدب أجدب أنت أجدب، لأنه هي عم تتسلى. أكبر كذبة بالعالم هو الفيسبوك. ياسمين الشام، نصر الطائر، يا مسكين أنت، شلون تسمح لنفسك؟ ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم يا بنات. الإنسان الغرقان بالشهوة هذا إنسان حجب عنه أعظم عطاء، لذة الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. لذلك اترك المعصية وشوف شلون تفتح معك. اليوم أتحدث إليكم عن صراع الشهوات، نفس أمارة. شوفوا، نفس أمارة، كل ما نقوم به من توجيه ويأتي قبله التوجيه القرآني والتوجيه النبوي هو ليس لقتل الشهوة، شهوة بفطرة إنسانية، ولكن من أجل أن يضبطها. كنا بتتزوج وتركز وما في أحلى من هيك. هذا اللي بيعلمك سواقة عنده دركسيون تاني وعنده فرام تاني، بيخاف إذا حدت يمين شمال شو بيساوي؟ بضرب فرام. كل التوجيهات التي تسمعها بالقرآن بالسنة بالدروس، الدروس يعني منجيب التوجيهات القرآنية، هي من أجل ضبط الشهوة وليس قتلها. ما حدا بيحسن أي فطرة. هلا نحن برمضان بنموت حالنا من أول رمضان لآخر رمضان، ما بناكل ولا بس بنهار رمضان، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. لذلك حتى صوم الوصال ما محرم في الإسلام، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ثلاث نفر للسيدة عائشة يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أم استألوا عبادتهم هني وطلعت عبادة النبي، أول واحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، ثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، ثالث قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، طول الليل قيام. هيك حكوا لستنا عائشة، ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع النبي على المنبر قال لهم في ناس اجوا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، مهم أما أنا فأنام وأصلي، وأما أنا فأتزوج النساء، وأما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لك البطولة، البطولة إنه أرجيني البطولة تبعك هلا برمضان وغير رمضان. أصلا أصل الحياة، حياة الدنيا ليبلوكم أيكم، هي غاية وجودك في الدنيا امتحان. أنت بفوتوك على الامتحان تكتب، كنت دارس أخذ علامات عالية تفوت الاختصاص اللي بدك إياه. أيضا نحن بصراع، خلينا نطور الكونيان والمعركة، بوابة هالمعركة العين. نحن عم نحكي لأنه عن عن عن الجنس، عن الذكر والأنثى، سبحان الله. وين كان الواحد، كانوا لما يوجهونا اختلف التوجيه، كانوا أنا بتذكر كنت صف السابع بمعهد شرعي، شو كانوا يقولون؟ إذا أنت مريت من قدام سينما حط بصر وكذا وهيك وامشي بلش بالتسبيح وهيك والله عز وجل يجرك. طب ولا هلا المعاصي كلها هذا بقلب الجيب، قلب الجيب موجودة ب وين ما رحت، وين ما رحت بيطير بالطيارة بيشغل حاطين مقاطع ومخزنينها، تركب بالبحر نفس الشيء، تنزل لسابع أرض بالملاجئ موجود انترنت، بدونياك انه انت تكون بعيد عن اصل فطرتك الاتصال بالله وتتصل بالجهات الأرضية. مو هون شغلنا، نحن شغلنا انه يعني اصبح النظر عادي هلا بالايام، هو مو عادي. كل نظرة تنظرها إما لك وإما عليك، يا بتأخذ فيها خير وتغض بصر أو رحت فيها. تعرفوا قشرة الموز إذا كان عمره 80 كسر حوضه يعطيك العافية، بده قدرة إلهية ليعود يمشي. أيضا قلنا لكم من حفظ عينه حفظ قلبه. طيب هل الإنسان في شيء يعني أيام فوق طاقته، نزل على الجامعة مدري إيش وكذا وبدي بعيد، والله إذا صح له شغل شو والله بيحطوا الزلمة الشاب بمحل نسواني والرجال بمحل والمرأة بمحل رجالي، بدون يستلطفوا. زلمة بده يشتري قميص وجرافي، بتجي ست بتقول له، بتجي كمان بدها تلبق له الجرافي، كان ما بده يشتريها ام اشتراها، يا مسكين. بدنا نفهم يعني انت لوين. قلت لكم العين ما بتشبع، هي حتى تحفظوها. قد ما نظرت من هلا لعشر سنين إذا ما تطورت معك الأمور وصرت بالحرام، هون بقى الكارثة. هلا الواحد شباب، أنتوا شباب، الفتيات في شيء اسمه في الإسلام صبر، هذا دواء ما في أحلى من هيك. والصبر هلا لما الواحد يكون موظف وموظف مرموق مثلا درجة تانية أو أولى، وأنت بكلفوك بمهمة، مهمة خارجية سفر، بقبض لك اليوم $500 براني وأخذ فندق وآكل وشارب روحت وجيت ببلاش. أنت بهي الحياة اللي الله خلقك يا، لما تبلش بالصبر تأخذ قدم منه ب100,000 ضعف. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا كل حرام كبير بدأ بتهاون صغير، وصل لفتاة وفتاة وصل لشاب، بعدين هدول شلون هدول. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار حريقة، بيشوفوا على الكاميرات عقب سيجارة كان زادته هيك بلشيت. اللي بيستهين بالبدايات يبكي عند النهايات. كان في واحد قاتل حكموا عليه بالإعدام، قبل حكم الإعدام ما ينفسه بيقولوا له إنه شو بدك، شو الأكلة، شو الشربة، شو جاي عبالك. في ناس بيقولوا بدي صلي، قال لهم بدي أمي. والله جابوا له الأم، راح لعندها، كيفك يا أمي، بدي لسانك يا أمي. شو ظن إنه بدها تقبل لسانه، حط هيك وقضم لسانها. لك يا مجنون ليش فعل ذلك؟ قال لهم أنا لما كنت صغير ببدايتي بلشت بأنه سرقت بيضتين جبتهم على البيت. عم سألتني أمي من وين جايب هالبيضتين؟ قال لهم سرقتهم من من من من جاجات جيراننا. قلت له عفرم عليك عفارم عفارم. هي كلمة عفارم ما العربية التركية يعني أحسنت. ثاني يوم راح

قرأ الشجاجات. بعد شهر صار يسرق غنمات، بعدين صار حرامي ولص، وبعدين صار قتل قتلة. قال لهم هون المغزى، لو كان من أول يوم هي وجهتني وأدبتني بلسانها وعملت لي فلقها ما كنت وصلتها. تكان قال لي ما بده دير باله بالبدايات، بيبكي عند النهايات. اخوان الكرام، هذا القلب فارغ، القلب الفارغ ساحة للشيطان. هلا اذا كان في قرنة فاضية بتغري بينزلوا الاولاد بيلعبوا، شو بيلعبوا؟ طابة. انا من رأيي بهالايام الهواتف في البيوت أسوأ من الطريق. الهواتف في البيوت، لذلك دير بالك على عدته. لك صدقا إذا بتبعته على على على لعبة طابة أشرف له من القعدة بالبيت. الأيام زمان كانت الأم تطلع تحط الغطاء وهي تقول له لك فوت لك يا صائي، عم يلعب طابة هو رفقاته. هلا بصير تمسكه من اذنه تقول له اطلع، اتركه له الموبايل، ضيرت الدنيا ما بتركه. صراع الشهوات، تعرف الشهوة شو بتساوي؟ تسرق لذة الطاعة. هي لذة، هي الطاعة. مين عم يصلي التراويح هون؟ بصير معك لذة انت لما تسمع هيك كتاب الله. اذا الواحد ماشي بطريق ما مشوش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا الله يا ست نفوس، حابب وحدة عم يحكي معها، تعرف انه هي الوحدة فاتحة خط مع 10 غيرك؟ اجدب اجدب، انت اجدب، لانه هي عم تتسلى. اكبر كذبة بالعالم هو الفيسبوك، عالم ليس بحقيقي. انت شو بتقول لك؟ ياسمين الشام، الوردة الجورية، النسر الطائر، تحط لك صورة يا مسكين انت، بعتي لي صورتك، تبعت لي صور لمين؟ لا هي حقيقة ولا هي اصلا. انت شلون تسمح لنفسك؟ سمي حالك بالحقيقة. شو اسمك؟ والله اسمي ايمن. اي انا ايمن، مكتوب مكتوب ايمن. هذا هو. ديروا بالكم اخوان الكرام، ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم يا بنات. الانسان الغرقان بالشهوة هذا الانسان حجب عنه اعظم عطاء في طاعة رب العباد، وهي لذة الطاعة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذة الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. نور الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. هلا بيجتمع ليل ونهار. لذلك اترك المعصية وشوف شلون تفتح معك. اتركها اتركها، ازهاد فيها. هلا تجي انت تبرر لي هذا التبرير؟ انا بالنسبة لي اول السقوط، وضعي بألمانيا، وضعي بهولندا، باختلاط. بالعكس، انت شوفي، انت لما تبين انت على حقيقتك انت ابو النجاح. اللي بيعرف يسبح بمسبح طوله 10 متر وعرضه 4 متر بيسبح بمسبح طوله 1000 متر بيسبح بالبحر.

بعدين وين ما حطوك جنابك انت شو؟ ابليس. ابليس، لانه اللي عم تساوي ابليس ما ساوى. كل شغلة ابليس يعني الله قال له سجود ما سجد. تبوا على حالكم يا ايها الاخوة الاكارم، بدك تنضبط حياتك مظبوط، التزم بعد رمضان بما كنت عليه في رمضان بالصيام، فالصيام مدرسة العفة. اللي بيعف لسانه وسنانه بيعف قلبه وفرجه. خلص ما عندي شغل اصلا بالاكل والشرب ولا فزلي. يتسحر بيصلي قيام الليل، يقعد قبل المغرب بيدعي له 10 دقائق، بعدين بيترك الناس بقيل هوا من بيعزموا لهم والله اليوم انا صايم معلش. اثنين وخميس 3 ايام من كل شهر. يمكن من هدول الصيام سمعانين بالمكابح بيكبح بيعلمك. اللي ما بيقرب على الاكل ما بيقرب على النظر، بيعلمك الإرادة. هلا لذلك هلا بلشوا صاروا يعملوا دراسات بأمريكا وأوروبا، هلا بعد ما يعني إخواننا وراحوا وكذا، وهي شو يقولوا لك إنه لك هذا شلون بيقعد من الصبح للمساء بلا أكل؟ هدول مجانين. بعدين طلعوا إنه الإنسان بيقدر يقعد بلا أكل وبلا شرب. طلعت هي الشغلة مدرسة للتدريب، تعرفوها؟ هي الله عم يدربكم. الصيام امتناع عن حلال. عرق سوس وتمرة وفنجان قهوة، صح ولا لا؟ واللي بتزوج عن زوجته من أجل الامتناع عن الحرام. تتعلم خاصة الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة، القدرة المادية والمعنوية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني ضبط. لذلك اليوم ضبط الشهوات، اسمعوا للشباب الخلاصة، بدك بعد رمضان تصوم. هلا بالشتاء النبي عليه الصلاة والسلام، بيني وبينكم بيني وبينكم، النبي عليه الصلاة والسلام حكى عنا الغنيمة الباردة. يعني الواحد بتغدى 5 أو 6:30، لا عم نعطش ولا عم يحزنون. تعال شوف لما بيكون الساعة 8 وفايق من الساعة 3 2:30 عم تتسحر. هلا شو انت عم يدين 6 الا. لذلك الشيء العملي صراع الشهوات، شو بدنا نساوي مشان العفة؟ صوم. هي عبادة الصيام، هي عبادة الصالحين. إن شاء الله ربي يبارك فيكم ويجعلكم من الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان

0: ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا للتطورات العاجلة في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني دويا انفجارات في عدة مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وقالت بحرية الحرس الثوري إن عدة سفن حاولت الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلة تحذيراتنا. وقالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في مضيق هرمز. وأضافت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، وإنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. في تعليقه على الضربات قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن أحمد رهيد وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما، ماذا في آخر المستجدات أحمد رهيد؟
1: في الحقيقة التطورات متلاحقة هنا في الجانب الأمريكي، تأكيدات من قبل القيادة المركزية أنها بدأت سلسلة ثالثة من الضربات بعد أن استهدفت إيران سفينة ترفع علم قبرص في مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين مفقود، وكذلك أشارت إلى أن غرفة المحركات حدث فيها ضرر كبير بسبب هذا الاستهداف. أشارت القيادة المركزية إلى أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام بمذكرة التفاهم على حد تعبير البيان، ولكنها فشلت وفق القيادة المركزية. لدينا أيضا ما جاء على لسان وزير الحرب والذي أشرت إليه محمد، وزير الحرب الأمريكي بيت ساكسيث كتب عبر حسابه على موقع إكس قائلا إن إيران تدفع الثمن الآن على هذا الاستهداف على حد تعبيره. في تعليقات القيادة المركزية في الحقيقة في سلسلة الضربات الأولى والثانية وهذه الثالثة دائما ما تؤكد على أن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف الأطقم المدنية في مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كانت تترقب فيه واشنطن نتائج هذه الجولة التي عقدت في مسقط بين عمان وإيران، وحضر فيها وسطاء قطريون، وكذلك أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوسطاء العمانيين والقطريين خلال هذه الجولة من المحادثات، والتأكيد الأمريكي على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنودها المتعلقة بإتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم من قبل إيران.
0: نعم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته كان يقول إن إيران ستتلقى ردا قاسيا في حال استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد بعد ذلك أن الولايات المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه على المواصلة في المحادثات تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. هي الصورة في الحقيقة في الولايات المتحدة. نتوقع بيانا لاحقا من قبل القيادة المركزية الأمريكية في حال أنهت هذه السلسلة من الضربات.
0: نعم أحمد، قبل أن أذهب معك إلى ما رشح في واشنطن عن مسألة المفاوضات، أريد أن أسألك عما تريده واشنطن من ضرباتها. أتحدث الضربات العسكرية اليوم، هذه السلسلة الثالثة من الضربات، إن كان هناك أي تصريحات في واشنطن حول ما تستهدفه هذه الضربات.
1: التركيز الأساسي هو على المناطق الساحلية في إيران القريبة من مضيق هرمز، وبحسب البيانات السابقة وما أكدته أيضا قبل قليل القيادة المركزية أنها تعمل على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف البحار المدنيين في المضيق، الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إن حمايته وكذلك مسألة حركة الملاحة فيه يجب أن تكون حرة دون عوائق باعتباره مضيقا دوليا وفق بيانات القيادة المركزية. ولكن من المهم الإشارة أيضا محمدي، لأن هذه السلسلة من الضربات، السلسلة الثالثة من الضربات، كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا خلال في اليومين الماضيين أن الولايات المتحدة كانت قد علقتها، كانت تنوي القيام بها في اليومين الماضيين، ولكنها علقتها بعد جهود من قبل الوساطة، والتي قالت الولايات المتحدة إنها تستمر فيها وتعطيها الأولوية، ولكن في ذات الوقت تنقل أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أعطى فترة محدودة أو حيزا زمنيا محدودا للمفاوضات وللمفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن، وهو جاء في موجته الثالثة، يقول الأمريكيون إنه يأتي ردا على أن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وتريد أن تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار القريب من السواحل العمانية في الجهة الجنوبية من المضيق. بكل الأحوال نتوقع كما ذكرت لك أن تصدر القيادة المركزية ربما بيان تالي تحدد فيه طبيعة الأهداف التي تستهدفها.
0: هذا على الصعيد العسكري أحمد الرهيد، ولكن إذا ما عدنا إلى طاولة المفاوضات قليلا، العمانيون قالوا إن يعني اتفاقا جرى على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية، وقد بدنا نعرف أن هناك نوعا ومستوى من التمثيل جرى من الجانبين، لكن أين كانت الولايات المتحدة في جولة التفاوض التي جرت خلال الساعات الأخيرة في عمان على مستوى التمثيل، على مستوى التأثير كذلك في هذه المفاوضات؟
1: تابعنا أن المسؤولين الأمريكيين المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة جيدي فانس نائب الرئيس أو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو لم يدلوا بتعليقات فيما يتعلق بهذه الجولة من المحادثات التي جرت في مسقط، ولكن جاءت تأكيدات على وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوساطة العمانية وكذلك مع الوسطاء القطريين، وبالتالي المشاركة الأمريكية كانت حاضرة، المسؤولون الأمريكيون كانوا يتابعون وفق وسائل الإعلام الأمريكية يتابعون المقترحات التي تم طرحها على الطاولة، لا سيما المتعلق بأن تقوم إيران بالعودة لمذكرة التفاهم وكذلك الالتزام بإتاحة حركة مرور الملاحة الدولية في مضيق هرمز من خلال المسار القريب من سواحلها، بينما أيضا تعمل عمان على إدارة حركة المرور في المسار القريب من سواحلها. والمقترح الجديد أيضا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى أن الأطراف تعمل على مقترح جديد يتضمن مسارا أوسط في المضيق. هذا التأكيد الأخير في الحقيقة من قبل القيادة المركزية الذي تقول فيه أن حركة الملاحة يجب أن تظل حرة، وكانت قد أكدت في بيانات سابقة بأنها أيضا كانت تعمل على تأمين حركة الملاحة لا سيما في المنطقة الواقعة في المياه الإقليمية العمانية، ولكن التأكيدات أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين أن الانخراط في المفاوضات مستمر، وفي ذات الوقت الاستعداد الأمريكي لمواجهة أي استهداف من قبل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز هو أيضا موجود. بعض التقديرات هنا في واشنطن تقول إن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، على اعتبار أن أحد شروط رفع هذا الحصار كان أن تفتح
0: فتح
1: إيران المضيق دون شروط.
0: أحمد، أخيرا، إيران كانت تتهم الولايات المتحدة بالتدخل، كانت تسمي ذلك التدخل الأجنبي وأنه يسبب انعدام الأمن في المضيق، وكان للأمريكيين بالفعل تصريح أو اعتراف بأنهم كانوا يوجهون مسار السفن خلال الأيام الماضية، وقد حتى نشروا عدد السفن التي كانوا قد وجهوها خلال الفترة الماضية من المسارات الجنوبية أو المسار الجنوبي. اليوم هل هناك أيضا تصريح أمريكي على أنهم ما زالوا يمارسون نفس النهج في المسار الجنوبي الذي سلفت فيه السفينة أخيرا هذه الليلة؟
1: في الساعات الأخيرة لم يأتي تأكيد، ولكن التأكيد دائما أن إيران ما تزال تعرقل حركة الملاحة في المضيق من خلال هذا الاستهداف قبل قليل. القيادة المركزية وصفت هذا الاستهداف بأنه استهداف صارخ، وكانت قد وصفته في بياناتها السابقة بأنه انتهاك كبير لاتفاق وقف إطلاق النار. التوقعات أيضا تقول أن الرد الأمريكي قد يكون مضاعفا هذه المرة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي كان قد توعد برد قاس وقال إنه في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد 20 ضعفا. المخاوف في الحقيقة أن تعود الأطراف إلى هذه السلسلة من التصعيد وأن تطول الأزمة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لا سيما من قبل الجمهوريين يعتقدون أن طول أمد هذه الأزمة قد يتسبب في تكلفة سياسية عالية على الحزب الجمهوري، خاصة مع التجهيزات المستمرة والاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. الديمقراطيون ما يزالون يعتقدون أن الخيار التفاوضي هو الأفضل، والعودة للمسار التفاوضي تظل هي المسار الذي يعتقد كثير من الديمقراطيين أنه سيفضي إلى حل هذه الإشكاليات. ولكن بكل الأحوال إشارة أخيرة، أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل في اليومين الماضيين بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ في النفاذ، وبالتالي فإن الرد العسكري الأمريكي دائما يقول المسؤولون في هذه الأيام قد يكون كبيرا أكبر مما يحدث الآن في حال استمرت حالة التصعيد هذه.
0: من المهم أن أسألك أيضا أحمد أخيرا عن الضغوط الاقتصادية التي تسعى من ناحية إيران إلى إحداثها في الداخل الأمريكي وبالتالي على قرار الإدارة الأمريكية. لذلك يأتي السؤال هنا، ومع اقتراب مسألة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، كيف يبدو هذا المشهد وإلى أي درجة يؤثر الضغط والتعقد الحاصل في مسار التفاوض في المضيق أو حول المضيق على وضع الناخب الأمريكي وفي داخل الولايات المتحدة؟
1: في الحقيقة يمكن ملاحظة ذلك بشكل مباشر محمد. تابعنا في اليومين الماضيين الارتفاع النسبي في أسعار الوقود، وكذلك ما تلا موجة التصعيد هذه من ارتفاع في أسعار النفط عالميا. أسعار النفط ارتفعت بنسب تجاوزت 5% في الأيام الأخيرة، ويخشى أن تستمر هذه الموجة من الارتفاع لتعود إلى ما قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، عندما كان متوسط سعر جالون البنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات. الآن هو أقل من ذلك قليلا، ولكن وتيرة الارتفاع بدأت في الظهور مرة أخرى. الانخفاض يكون بتباطؤ كبير، بينما الارتفاع يكون بوتيرة أسرع بحسب ما تابعنا في الأسابيع الماضية. هذه النقطة تحديدا هي أحد الإشكالات الكبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، ربما خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية كما أشرت محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد رهيدي. إلى طهران الآن مع عمر هواش من جديد. أهلا بك عمر. إلى أين وصلت حالة الاستهدافات الأمريكية في إيران، إن كان هناك أي إعلانات جديدة؟
2: نعم، يبدو أنها توقفت خلال النصف ساعة الأخيرة على الأقل، لأن آخر نبأ ورد عن انفجارات كان نحو 10 انفجارات في مدينة جاسك، وهي مدينة ضمن محافظة هرمزغان. لكن قبل ذلك كان هناك استهدافات واسعة على الشريط الساحلي الإيراني الممتد من مدينة بوشهر جنوب إيران حتى محافظة سيستان وبلوشستان، لا سيما قرب ميناء شابهار في أقصى جنوب شرق البلاد. إذا ما قارنا هذه الانفجارات مع الانفجارات التي دوت خلال موجات سابقة من التصعيد، لا سيما يومين الخميس والأربعاء الماضيين أو في الفترات السابقة، يمكن القول إن الاستهدافات هذه واسعة، ربما تكون أوسع من سابقاتها. نتحدث الآن عن استهداف لثلاث محافظات أساسية في جنوب إيران. محافظة هرمزغان هي المحافظة الأهم إذا ما كنا نتحدث عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هناك مدينة بندر عباس ومدينة سيريك استهدفتا بشكل كبير خلال الساعات الماضية. مدينة بندر عباس هي مدينة مطلة على مضيق هرمز، ومدينة سيريك هي مدينة يمكن القول إنها البوابة الشرقية للمضيق من السواحل الإيرانية. استهداف هاتين المدينتين في الحقيقة يأتي لما تضمانه من قواعد بحرية تابعة للحرس الثوري، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مناطق واسعة تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس ورادارات، وهذه الأدوات كلها مهمة بالنسبة للحرس الثوري في إحكام سيطرته على مضيق هرمز. وربما الصاروخ الذي أطلق ضد إحدى السفن كما ذكر الحرس الثوري قد انطلق من هذه المناطق التي هي قريبة جدا من مضيق هرمز. محافظة أخرى أيضا تم استهدافها بشكل واضح خلال الساعات الماضية هي محافظة بوشهر، التي تقع على نحو 700 كيلومتر غربي مدينة بندر عباس أو غربي منطقة مضيق هرمز. هذه المدينة استهدفت فيها مدينة عسلوية، إضافة إلى مدينتي بندر الدير وكنغان. التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن استهداف ثكنة عسكرية في جنوب محافظة بوشهر، إضافة إلى موقع عسكري أيضا في مدينة دير، وبالتالي الأهداف تبدو عسكرية هناك في الدرجة الأولى. نعم. والإيرانيون باتوا يعلنون بشكل متتالي عن المواقع التي استهدفت. أيضا إذا ما تحدثنا عن محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، استهدفت هناك مدينة كونارك بانفجارات وصفت بالقوية وأدت إلى اهتزازات في تلك المنطقة. حتى اللحظة الصورة غير واضحة، ما هي الأماكن التي استهدفت؟ هل كانت عسكرية أم أنها مدنية؟ تلك المنطقة أيضا تبعد نحو 700 كيلومتر شرقي مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن منطقة بعيدة عن المضيق. هناك استهداف للشريط الساحلي الجنوبي، على الرغم من أن نؤكد دائما أن هذه الاستهدافات تبقى محدودة لأنها لم تمتد إلى العمق الإيراني، إلى مدن أخرى بقيت محصورة على السواحل الجنوبي الإيرانية، لكنها بتت عالية المستوى من حيث عدد الانفجارات وقوة الانفجارات التي سجلت وفق شهادات للسكان في تلك المناطق خلال الساعتين الماضيتين.
0: مسألة الرد الإيراني عمر أين وصلت؟ هل تحدث الإيرانيون عن تصعيد متبادل يمكن أن يجري؟
2: حتى اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي حول هذا الأمر. هذا قد يأتي لاحقا من خلال الحرس الثوري الإيراني. اعتدنا في الحقيقة ما نشهده هذه الليلة هو أمر مكرر، هذا السيناريو قد شهدناه خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية. عندما تضرب إيران في المناطق الجنوبية كانت طهران ترد عبر استهداف ما تصفه بالقواعد العسكرية الأمريكية، آخرها كان في البحرين وفي الكويت وفي الأردن قاعدة الأزرق، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن تكرار نفس السيناريو. على كل حال لا نريد أن نستبق الأمور بانتظار أي بيانات قد تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بحرية الحرس أو القوات الجوية التي عادة ما تطلق الصواريخ تجاهها ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن خلال آخر بيانات الحرس الثوري كان هناك جملة مهمة يكررها الحرس دائما، وهي دعوته للدول المنطقة بأن تكون على الحياد، بأن لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أراضيها لكي تكون منطلقا للهجمات على إيران، وإلا فإنها ستكون عرضة للاستهداف. وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية، خلال فترة الحرب 40 يوما والاثني عشر يوما الصيف الماضي. هناك اتهامات دائما من قبل طهران لبعض دول المنطقة بأنها توفر الإمكانيات والأرض والظروف والأجواء لأجل استهداف الأراضي الإيرانية، وهذا ما تقول طهران إنها سترد عليه دائما.
0: دعنا نعد خطوة إلى الوراء عمر ونرصد ما جرى في جولة المفاوضات التي كانت في عمان.
2: جولة المفاوضات في عمان على الضفة الإيرانية لم تنشر الكثير من المعلومات، لا تعليق إيراني على ما جرى الحديث عنه إعلاميا أو حول مقترح لفتح فتح ممر جنوبي وشمالي في المضيق، أو حتى ما جرى الحديث عنه حول فتح ممر وصف بأنه الأوسط أي وسط المضيق بين الممرين الإيراني الشمالي والعماني الجنوبي. كل ما تحدثت عنه طهران هو لقاء جرى بين وزير خارجية إيران عباس عراغجي ونظيره العماني بدر البوسعيد، حيث قالت الخارجية أن الطرفين ناقشا مضيق هرمز والتطورات في المنطقة والعمل لأجل تأمين ملاحة بحرية آمنة في المضيق وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وفي الحقيقة هذه المشاورات العمانية الإيرانية ليست الأولى، سبقتها أكثر من جولة، كان قبل هذه الجولة على مستوى نائبي وزيري خارجية إيران وعمان في مسقط، كذلك محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان كان قد زار عمان في هذا الإطار نفسه، والتقى بعد مفاوضات سويسرا هيثم بن طارق سلطان عمان. لذلك إيران في فترة 60 يوما قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي تقول إنها مهتمة بإجراء مشاورات مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى الاتفاق لترتيب آليات العبور من المضيق بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد الحصول على ما تصفه بتكلفة تقديمها للخدمات البيئية الملاحية الأمن البحري في مضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أنه يواجه بعدم قبول من قبل سلطنة عمان. إيران مهتمة بالحصول على الموافقة العمانية لأن عمان هي الدولة الأخرى التي تشاطر طهران المضيق من الجهة الجنوبية. كذلك وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم والذي تجري على أساسه مفاوضات سلطنة عمان كما تقول الخارجية الإيرانية، فإن طهران تفسر هذا البند على أنها هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن الممرات الملاحية الآمنة في المضيق. طهران تقول إن الممر الملاحي الآمن فقط هو الممر المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية، وهذا الممر هو الممر الشمالي، وكانت قد حذرت أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز من غير أو من مكان غير هذا الممر، وتقول إن هذه السفن تتحمل مسؤولية وتضحيات ذلك وأنها قد تكون عرضة للاستهداف. لذلك إيران قد تقول دائما أنها مهتمة بالتوصل مع سلطنة عمان إلى تفاهم ما حول مستقبل مضيق هرمز. كذلك اللافت أنه كان هناك وفد قطري موجود في عمان خلال هذه المشاورات، لم تكن مقتصرة على إيران وعمان بل كان هناك وفد من قطر شارك في هذه المفاوضات بصفته وسيط، هذا ما أكدت عليه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. لكن هذه المفاوضات يبدو أنها لم تحقق لا النتائج التي كانت تريدها إيران ولا النتائج التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عمان. لذلك شهدنا هذا التصعيد الذي بدأ بانتهاء هذه المفاوضات ثم إعلان الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز ثم الضربة الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية.
0: إن كان هناك أي تفاصيل حيال هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن عن التلفزيون الإيراني، يقول إن انفجارا جرى في قرية شاه عبدالله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. ماذا يمكن أن يكون هذا الانفجار إن كان هناك أي تفاصيل؟
2: نعم، حتى اللحظة هذا هو الخبر أو التفصيل الوحيد، لكن محافظة خوزستان الآن وهي تستهدف يمكن القول أن نتحدث عن استهداف لرابع محافظة إيرانية. قبل قليل كنا نتحدث عن استهدافات في محافظات بوشهر وهرمزجان وسيستان بلوشستان، الآن محافظة خوزستان تدخل على خط الاستهدافات. محافظة خوزستان تقع في أقصى جنوب غرب إيران، وهي تعتبر أو تسمى خزان النفط الإيراني لأنها تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط الإيرانية. لا نعرف هل المستهدف هو أحد حقول النفط والغاز هناك، كذلك يمكن القول أنها تضم منشآت للبتروكيماويات وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية وخلال حرب 40 يوما. حتى اللحظة المكان بالضبط وبدقة المستهدف في محافظة خوزستان غير واضح بالنسبة لنا بانتظار أي تفاصيل قد تأتي، لكن يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، لأننا قبل قليل كنا نتحدث عن أنه خلال النصف ساعة الماضية لم تسجل أي انفجارات. هذا انفجار جديد يشير إلى وجود موجة جديدة من الهجمات الأمريكية. علينا أن ننتظر هل سوف تقتصر هذه الهجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية في هذه المحافظات الأربعة أم أنها سوف تمتد إلى العمق الإيراني.
0: وكل ذلك عمر بينما المضيق مغلق وفق التصريحات الإيرانية. سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات، بما أننا نتحدث الآن عن حدث جديد ينقله التلفزيون الإيراني، انفجار في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. عمر هواش قبل قليل يقول بأن هذه المحافظة هي خزان النفط الإيراني وفيها منشآت للبتروكيماويات. شكرا جزيلا عمر هواش مراسلنا من طهران. أعود إلى الآن مساحة التحليل ربما والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا للاستوديو ضيفنا نضال أبو زيد العقيد أو الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن ينضم إلينا دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن أيضا. وهذه التفاصيل بطبيعة الحال نأخذها في قراءة عسكرية ابتداء مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد. إذن استهدافات جديدة في خوزستان، كيف نقرأ هذا الاستهداف؟ ما المتوقع بتقديرك؟ وهل طالت موجة الضربات هذه الليلة عما سبقها من ضربات؟
3: نعم، خوزستان شاه عبد الله هذه المنطقة التي تعتبر خزان النفط الرئيسي والأكبر بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات الموجودة في إيران. الاستهداف لمصانع البتروكيماويات له هدف، أي بمعنى منع هذه المواد من الوصول إلى الوقود السائل والوقود الصلب للصواريخ البالستية، بالتالي هي محاولة تجريد وأضعاف عملية تزويد الوقود الصواريخ بالوقود. هذا من نقطة جغرافية.
0: هذا إذا تأكدنا أن هناك ضربات بالفعل لمنشآت البتروكيماوية.
3: جغرافيا شاه عبد الله تأتي في أقصى شمال الساحل الغربي الإيراني، ما يعني أن هناك اتساع بدأ باتجاه شمال الساحل الغربي الإيراني، وهذا يشير إلى شمولية الأهداف. طبيعة الأهداف التي بدأنا نلمسها والتي وردت في العواجل تشير إلى أن بنك الأهداف يجري عليه تحديث. عملية الوقف التي حدثت بعمليات القصف ثم عودة القصف مرة أخرى هذه تشير إلى نظام الموجات، بمعنى هناك موجة ثم يأتي عملية الاستطلاع، عملية تقييم الضربات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية. وهذا يفسر البيان القيادة الوسطى الأمريكية بأننا أمام سلسلة من الضربات، هذه الضربات تعتمد على التقييم. الأمر الآخر فيما يتعلق بموضوع استهداف جاسك، في جاسك هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة الإمامة، قاعدة الإمامة البحرية، هذه القاعدة التي تضم أيضا صواريخ باليستية بالإضافة إلى المسيرات، وهذا ورد
0: بينما
3: أيضاً.
0: تتحدث الآن عن جاسك، وأنا أعتذر المقاطعة، التلفزيون الإيراني يقول إن دويا انفجارين في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد، هذا يبدو أنه ضمن الضربة التي تجري الآن.
3: نعم، أبرز الأهداف الموجودة ضمن هرمزغان وضمن جاسك، جاسك تحدثت عنها قبل قليل، قاعدة الإمامة البحرية، أيضا المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، بالإضافة إلى هرمزغان التي يوجد بها مقر عقاب 44، هذا المقر المهم الاستراتيجي والذي تشير له بعض المعلومات، طبعا معلومات غير متأكدة للتوثيق هذه المعلومات للجلوبال فاير باور، بأن مواقع العقاب 44 هي مواقع تحت الأرض، بمعنى أنها لها تحصينات كبيرة، وهذا يفسر أو قد يفسر سبب جرعة التركيز العالية بالقصف الأمريكي باتجاه منطقة هرمزغان.
0: هذه الضربات التي جرت الليلة بتقديرك، وإن كان لدينا أي معلومات مؤكدة، هل هي للمرة الأولى أم أنها استهدافات ربما حتى للمرة الثانية أو الثالثة؟
3: يعني كليهما معا، بعض المواقع استهدفت في الموجة الأولى والثانية أو في الضربات الأولى والثانية، بعض المواقع جديدة مثل شاه عبد الله هذه لم تستهدف لا في الضربات الأولى ولا في الثانية مثل مواقع خورستان، ولذلك أنا أقول أن العمليات تتجه نحو الشمال أو القصف يتجه نحو الشمال. عندما نتحدث عن شاه عبد الله، شاه عبد الله تبعد عن أصفهان 300 كيلومتر وهذا ملفت، إذا كنا نتحدث عن بوشهر الآن انتقلنا إلى خورستان إلى شاه عبد الله، وبالتالي هذه الموجة يراد منها أو هذه العمليات يراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري من أي رد. الآن لم نعد نتحدث عن الرد على مضيق هرمز، اتجهنا شمالا، تجريده من قدراته على الرد باتجاه الدول المنطقة.
0: الآن أرحب كذلك بضيفنا انضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، أهلا بك وبضيوفنا جميعا من جديد إلى واشنطن مع الدكتور حسن منيمنا. نرسم معك سياقا لهذه التطورات دكتور حسن. ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة اليوم وهذا تصعيد عسكري في ظل ما قرئ من انسداد في أفق التفاوض حتى اللحظة؟
4: سيدي التفاوض كان كاذبا ابتداء، أن نصل إلى ما وصلنا إليه
0: كان كاذبا
4: وأمر طبقا. نعم لم يكن هناك تفاوض فعلي، كان هناك زعم تفاوض من الجانبين، الجانبان كان يفضلان هدنة وأطلت هذه الهدنة على أنها تفاوض. كيف يكون تفاوض جدي طالما أن البنود الإيرانية التي تقترب من أن تطالب الولايات المتحدة باستسلام كامل هي التي اعتمدت كأساس مذكرة التفاهم، هذا من جهة، ولم تتضمن هذه المذكرة الإشارة إلى القدرات الصاروخية أو إلى العلاقة بالفصائل، وهما أمران أساسيان لم يكونا في المراحل السابقة موضوع بحث، وتم تبرير هذه الحرب على أنها من أجل
0: ربما لتكون قاعدة يتفاوض بناء عليها. دكتور حسن،
4: لا سيدي، لا يعقل بأن تقبل إيران إضافة بنود مختلفة تماما عن مضمون مذكرة التفاهم في مراحل لاحقة، كما كان الرئيس الأمريكي يمني نفسه وعندما سئل أجاب بهذا الاتجاه. أقول بأن هذه المفاوضات لم تجري، مذكرة التفاهم والمفاوضات لم تجري.

0: أو على العودة إلى حرب شاملة لاعتبارات عدة، منها سياسي، منها اقتصادي، ومنها عسكري كذلك. ولكن رغم ذلك فإنه يبدو بأنه ثمة سياسة، ثمة منهجية في العمل العسكري الأمريكي اليوم، لأن هذه المواجهة اليوم تحديدا معنية بالدرجة الأولى بفتح المضيق، أي العودة إلى الحرب. من عدم العودة إلى الحرب هذه مسألة مؤجلة بعض الشيء، ولكن السعي إلى فتح المضيق هو المطلب الأول. ولكن العمليات العسكرية الأمريكية يبدو بأنها تسعى إلى الاقتصاص من أي خطوة إيرانية، تسعى إلى تثبيت المفهوم الإيراني للبند الخامس، وكذلك إلى إضعاف القدرات الإيرانية على مواجهة إنزال ممكن، لا أقول مرتقب، ولكن ممكن لقوات عسكرية أمريكية في محيط المضيق للاستيلاء عليه إذا كان الغرض كذلك، وكذلك إضعاف دفع إيران إلى المزيد من الاهتراء داخليا من خلال ضربات على مواقع وعلى مراكز مهمة بالنسبة لإيران، ولكن دون الانجرار الفوري إلى حرب كاملة. أي أنه ثمة منهجية أمريكية، وفي المقابل ثمة منهجية إيرانية كذلك، وهي منهجية تدفيع الثمن. أي كلما أقدمت الولايات المتحدة على خطوات من أجل تحقيق أغراضها، تلوح إيران بقدرتها المستمرة على الإضرار بالاقتصاد، الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كذلك،
1: هل يفهم ما
0: وتصبح
1: تقوله دكتور
0: مستعمل
1: حسن؟
0: التالي.
1: وضحت الصورة. هل يفهم ما تقوله أن هذه الاستراتيجية كانت مرسومة منذ البداية من قبل الولايات المتحدة؟
0: سيدي نعم مرسومة، ولكنها ليست حصرية. أي أنه عندما نقول بأن الرئيس الأمريكي وافق على السير بمسار المفاوضات، أي أنه وافق على توجه الواقعيين جيدي فانس تحديدا لتأجيل احتمالات الضربة والسعي إلى تسوية وإن آنية وإن مرحلية لهذا الغرض. المسألة ليست مسألة مخادعة، ولكنها مسألة مفاوضات كاذبة، كاذبة بمعنى أن هذه المفاوضات لم يكن الغرض منها التوصل إلى الحل النهائي، غير ممكن التوصل إلى الحل النهائي بالإطار المفروض، ممكن التوصل إلى تسويات جزئية. ولكن نلاحظ الآن بأنه حتى على مستوى المفاوضات الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه سحب إلى حد ما جي دي فانس من الواجهة، وعاد بكوشنر وويتكوف، وهما اللذان أوصيا بالمباشرة بالحرب. إذا نحن اليوم في حالة التباس على مستوى القراءات، وذلك عائد إلى تردد من جانب الرئيس الأمريكي. هل يريد الحرب؟ هل يريد تأجيل الحرب؟ هل يريد العودة كما يطالبه الصقور وإسرائيل بالعودة الفورية إلى الحرب الكاملة؟ كل هذا مطروح أمامه. يبدو بأنه اليوم لاعتبارات سياسية واقتصادية واعتبارات الهيبة الشخصية متردد، وعلى أساس هذا التردد نرى ما نراه.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة

0: ملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-6-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: في آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول والله آمنت قريش كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق، بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعود صفحة نقية كما يجب أن يكون.
1: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق، فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون فيه؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب، لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرفه، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد بمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم، صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما، زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة، الرضيع، يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يدي الجراح، يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا؟ كم مرة مرضت وشفاك؟ كم مرة تعبت وأراحك؟ كم مرة خفت وطمأنك؟ كم مرة كان الله معك؟ وكم مرة كنت مع الله؟ مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله على الأنبياء أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد لا تحزن إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي يا أخي هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله، إذا كان هذا ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟
0: فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة لا تدنيه حاجة.

0: ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
1: تأمل في حياتك بتلاحظ أنها ماشية بالشكل التالي: تطارد حلم معين يتحقق، ينصرف ذهنك إلى غيره، تطارد هذا الحلم تصل إليه تنصرف لغيره، وهكذا. ومن حلم إلى حلم تمر السنين وتكتب سطور قصتك، وهذا شيء طبيعي. الأحلام وقود الحياة هي الشيء الذي يدير محرك الأيام. تتمنى أن تنجح في الدراسة، ثم أن تحصل على وظيفة بأجر عالي، ثم أن تتزوج امرأة تحبها، وأن تشتري سيارة ترغب في اقتنائها. وعندما تصل إلى أهدافك يخيل إليك أن اللعبة قد انتهت وأن الحكم قد أعلن فوزك، تتذوق لذة الانتصار ونشوة الوصول. لكن فجأة ينقلب كل شيء. الوظيفة التي حلمت بها أصبحت سجنا تعاني بين جدرانه ولا تستطيع الفكاك منه، وغوض مسؤوليات، مدير متعنت، زملاء حاقدون. الزوجة التي تمنيتها تحولت إلى إنسان يشقيك أكثر مما يسعدك. تختلق معك المشكلات، تقوض صبرك، تحطم أعصابك، تحاصرك بمطالبها الصعبة. السيارة التي حلمت أن تشتريها تدخل في دوامة أعطال وإصلاحات لا تنتهي. تسأل نفسك: ما الذي حصل؟ كيف تحولت كل الأشياء التي كانت تسعدني إلى أشياء تتعسني وتشقيني؟ سيزول عجبك عندما تعرف أن كل الأشياء التي تعتبرها أنت غايات هي في منظور إرادة أخرى مجرد أدوات تحركها يد عظيمة وتفعل بها ما تشاء. إذا كان الإنسان محدود القدرات يستخدم أدواته في الشيء ونقيضه، مثلا يشرب الخمر أو اللبن في نفس الكأس، يستخدم نفس السكين في تقطيع تفاحة أو في طعن إنسان آخر، نفس مكبر الصوت تستخدمه في إذاعة أغاني سعيدة في ميلاد ابنك، أو في إذاعة قرآن في عزاء والدك، كيف تتصور أن يستخدم الله أدواته وأنه هو أضحك وأبكى؟ تضحك من قلبك عندما تحمل طفلك الرضيع على كفيك، وتبكي من قلبك عندما يكبر ويرفع صوته عليك وأنه هو أضحك وأبكى. لا تعتقد أن الله يجب أن يضحكك بوسيلة ويبكيك بوسيلة أخرى. لا تعتقد أنك يمكن أن تقتلص شيئا من ربك وتمر به. الله قادر على أن يبكيك بنفس الوسيلة التي أضحكك بها، قادر على أن يحيل جنتك إلى جحيم أو يحيل جحيمك إلى نعيم. يسوق إليك الآيات لكي تتعلم، يريك أناسا قد شقوا بما ابتغوا فيه السعادة أو سعدوا بما فروا منه سنين. لذلك قال الله في آية أخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلمك الله أن لا تعبد الأسباب وأن تعبد المسبب. كل ما تسعى إليه ليس غاية، الغاية هي وجه الله وحده، هو الذي يستطيع أن يغير كل شيء. أم موسى خافت على ابنها من القتل، طبيعي أي أم تخاف على ابنها من القتل. أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم، في البحر. هل هذا معقول بالنسبة لعقولنا؟ بالطبع لا، لكن له عند الله تقديرا آخر. تربى موسى في بيت عدو فرعون الذي خاف أن ينتهي حكمه على يد طفل من بني إسرائيل، فأراد الله أن تكون نهايته على يد الطفل ذاته الذي آواه في بيته. في مقدمة سورة يوسف يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. صراحة عندما تتأمل سورة يوسف تجد أنها حقا أحسن القصص. جرب أن تضع نفسك مكان يوسف وأن تحكم على الأمور بعقلك المجرد. تحب أن أبوك يحبك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فاعلم أن حب أبي يوسف له ألقى به في البئر. طيب تحب تلقى في البئر؟ طبعا لا. إلقاء يوسف في البئر كان مقدمة لدخوله قصر العزيز واتخاذه له كولد. تحب تعيش في قصر العزيز وأن يعتبرك ابنه، وأن تتمتع بجمال وشباب وجاذبية وجاه؟ كل هذه الأشياء أدت بيوسف إلى السجن. طيب تحب تدخل السجن؟ من المؤكد أنك لا تحب. لكن ألا تعلم أن السجن قد أوصل يوسف إلى العرش؟ هذه هي تدابير الله. الله لا تحكمه الأسباب، وأنه هو أضحك وأبكى. يستطيع أن يضحكك من حيث اعتقدت أن يبكيك، وأن يبكيك من حيث توقعت أن يضحكك. لو شغلتك عنه الوظيفة التي وفرها لك قد يحيلها سجنا تتعذب بداخله كل يوم بل كل ساعة. لو شغلتك الزوجة التي أعطاك إياها قد يجعلها عدوا مبينا. لو أنستك سيارتك الجديدة أن تحمده واعتقدت أنك حصلت عليها بذكائك وقدراتك قد يريك

0: إليه ذنبه. وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالمجيء يقول معاتبا: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرونه، يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد، قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة، ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فإن هتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه، واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك، لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته، وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على ستره، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك، قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا. فرض على المسلم أن يظل منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة. قد تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
1: أحيانا قد تقول جملة لصديق أو زميل أو حتى شخص تقابله لأول مرة، ثم تكتشف حينها أو بعد مدة أنك تهورت، جبت العيد على قولته، بمعنى ما قلته أوغر صدره وآذاه، وقد يتطور الأمر إلى القطيعة والعداء. أنت لم تقصد إذا لم يخطر ذلك ببالك أصلا حين قلت ما قلت، تشعر فعلا بالندم لما آلت إليه الأمور. سبحان الله، اسمع هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أنت قلت الكلمة، والشيطان بنزغه هو الذي تولى بقية الأمر، هو من همس في قلب أخيك. لماذا قالها؟ ولماذا ضحك الآخر؟ هو من ربط الأحداث القديمة بما قلت حتى أوغر صدره وحظي

0: تصدع الأخوة وكسر الود. وحينما نقول قال الله، فنحن نتحدث عن خالق الإنسان العالم بنفسه وخفاياها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كم من إخوة تفرقوا ثم اكتشف الطرفان بعد سنين أن الخلاف لم يكن حقيقيا، وإنما كان وهما تضخم حتى صار قطيعة. ثم تأمل دقة التعبير في الآية التي هي أحسن. لم يقل سبحانه قولوا كلاما حسنا فحسب، بل قال أحسن، أي لا تكتفي بالكلام المقبول، بل اختر الألطف والأسلم والأبعد عن مواطن الالتباس. فإن كان أمامك أكثر من تعبير فقل أصفاها، وإن احتملت الكلمة وجهين فدعها واختر غيرها. وإن جاءت فرصة مداخلة ساخرة تضحك الجميع وتشعل المجلس فرحا، لكنك شعرت في داخلك ولو احتمالا بسيطا أن في الجملة وخزا لشخص بعينه أو مسا لكرامته، فاحبسها في صدرك. لا تجعل فرحة المجلس على حساب قلب أخيك. أمسك عليك لسانك، اقطع الطريق على الشيطان، فرب كلمة لم تقل كانت سببا في بقاء عشرة محفوظة. طيب، هل هذا يعني أن الطرف المتلقي له الحق أن يترك الكلمات تعبث بقلبه كيف شاءت؟ كما أن هناك لسانا قد يزل، هناك أيضا قلب قد يسيء الفهم، وعقل قد يكثر التأويل. وهنا تحديدا يجد الشيطان طريقه سالكا ممهدا لا يحتاج إلا إلى همسة. تسمع كلمة محتملة فتستحضر نبرة الصوت وتجمع الشواهد واحدا تلو الآخر حتى تخرج بحكم لم ينطقه المتكلم. القرآن لم يترك هذا الباب مفتوحا، بل أغلقه بإحكام حين قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل أن تحمل الكلام على أحسنه. أيعقل أن سنين الود تهدم كلها بجملة عابرة؟ يأمرنا الله أمرا صريحا فيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليس من الحكمة أن تحصي الكلمات وتزن النبرات وتفتش في النيات. يا أخي، قلب المؤمن أوسع من ذلك، يعلم أن الزلل وارد وأن حسن الظن عبادة. وهكذا يأتينا القرآن لا ليدين طرفا ويبرئ آخر، ولكن ليضع الميزان في موضعه الصحيح، فيؤدب اللسان أن يقول التي هي أحسن، ويهذب الأذن أن تستمع بالتي هي أحسن، فيغلق باب الفتنة من جهتيه حتى لا يجد الشيطان موضع قدم. لو أنك دخلت شركة صغيرة كموظف عادي ثم وشي بك ظلما وفصلت وشوهت سمعتك وتركت فترة طويلة دون دخل تبحث عن عمل، ثم بعد أعوام عادت نفس الشركة لتقع تحت إدارتك، من ظلموك صاروا أمامك، قل لي ما أنت صانع. يروي لنا القرآن قصة طفل يكيد به إخوته ويرمونه في بئر، ثم يباع بثمن بخس، ثم يبتلى في بيت سيده، ثم يسجن ظلما، ثم ينسى من رفاقه. يشاء الله بعد كل ذلك أن يمكنه في الأرض، أصبح ذلك الطفل عزيزا ذا شأن ومنصب، تفد إليه جموع الناس ليتصدق عليه، ومن بين تلك الوفود يصل إخوته بين يديه، من تسببوا في مأساته المريرة صاروا أمامه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. القاعدة التي لخصت الرحلة الطويلة من الابتلاءات، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يذكر لنا القرآن أن نبي الله يوسف ابتلي بنوعين، ابتلاء فيه إغراء وشهوة، وابتلاء فيه محنة وشدة. النوع الأول تذرع حياله بالتقوى ونأى بنفسه عن الفتنة وغلقت الأبواب، وكان يستطيع أن يفعل ما يحلو له، لكنه قال معاذ الله. النوع الثاني لا يثبت أمامه إلا الصبر، حين رمي في البئر، وحين اتهم، وحين سجن ظلما. التقوى والصبر. القرآن جمع العبادتين، يتقي ويصبر، كعنوان لمن أراد أن يعرف سر هذا النبي الكريم. قد يتقي الإنسان لحظة لكنه لا يصبر على تبعات تقواه، قد يرفض الحرام ثم يضيق صدره لأن الفرج تأخر، يمتنع موظف عن تزويل أو رشوة ثم يحرم من ترقية ويقدم غيره فيتساءل هل كنت ساذجا؟ تغلق فتاة باب علاقة محرمة ثم تطول وحدتها فتقول هل أضعت الفرصة؟ يتجنب تاجر فرصة لغش زبائنه أو احتكار سلعة معينة فيخسر ويربح غيره، فيحدث نفسه لو أني فعلت كما فعله. قد يختار الإنسان مراد الله لحظتها، لكن انتظار النتيجة أو الثمرة يحترق بداخله. لذلك أتبعت التقوى بالصبر. التقوى تضبط بوصلة القلب في لحظة اتخاذ القرار، والصبر يثبت القلب على طريق التقوى، فإن اجتمع صار الإنسان محسنا كما توضح الآية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن اجتمع أصبح وجه الله هو مراد الإنسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه عز وجل يراه. إن اجتمع نتج عن ذلك إنسان ثابت لله لا لنفسه ولا للناس. طيب، قد يوجد الإنسان لنفسه مبررات وأعذار، يا أخي الوضع صعب، الظروف أقوى مني ومنك، الواقع يفرض علينا، أو يقول لك يا أخي بس نيتي طيبة والله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قد يبرر الواحد منا فعله ويلبسه ثوب المنطق، لكنه في داخله يعرف الحقيقة كاملة. التبرير بداية طفاء البصيرة، يتدرج الأمر هكذا، رغبة ثم تساهل ثم تبرير ثم يصبح التبرير منهجا. هنا تفقد قدرتك على التقوى وتفقد طاقة الصبر. قد يعلو غيرك سريعا، وقد تظلم طويلا، وقد تتأخر. يوسف لم يكن يعلم متى سيفرج الله عنه، لكنه كان يعلم أنه لن يلقي معاذيره. بقي سنين لا يرى شيئا من أثر صبره، لكن الله كان يدبر المشهد كله. خلاصة القول: لا تبحث عن مشهد النهاية الآن، ولكن ثق يقينا أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أكيد مر عليك يوم حدث تافه منتشر في منصات التواصل، وفي الغالب عرفت عن طريق شخص يحذر منه، صح؟ الله يجزيه خير، ما قصر أبو الشباب، وخليك من هذا. حصل أيضا أنك وجدت نفسك في يوم من الأيام تخوض بحماس شديد في جدال لا فائدة من أمه، فقط حتى لا يبدو مظهرك ضعيفا أمام الطرف الآخر. لا والله أنا أتجنب النقاش، لا حصل، شفتك. شوف، المواجهة على الرغم من أهميتها وضرورة الرد والاشتباك مع الأفكار التي تمس الحق، إلا أنها ليست مطلقة. المواجهة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة، وقيمتها ترتبط بنتيجتها. إن أدت إلى خير أو زاحت باطلا فهي واجبة ومطلوبة، أما إذا تحولت إلى عبث أو زادت الباطل انتشارا فالأمر يختلف. الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. والجاهل هو السفيه الذي لا يرجى من جداله نفع أو استجابة. طيب ماذا لو كان الأمر متعلقا بالدين؟ حد يتهكم ويسخر من آيات الله، في غير على الدين تحركك، صح؟ الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يأمرك الله بذلك، عجيب صح؟ الإعراض هنا لا يعني الاستهانة بالحق، بل حماية له من أن يطرح في ساحة لا تقدر قيمته، أو ينزل في مقام لا يليق به. الحق عزيز، وما يعضد ذلك قول الله عن المنافقين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. رجس لا يطهره حوار ولا تصفيه مناقشة، النقاش معهم لا يغيره، بل في الغالب يدنسك. فالإعراض هنا ليس أدبا ومراعاة، بل حكم وطرد، طرد من ساحة الاعتبار ومن شرف الرد. على سبيل المثال، قضية شريفة واضحة كالشمس مثل غزة ومناصرتها، حين تسحب إلى سجالات مع أراذل الناس ينزل الحق العزيز من مقامه ويضعف أثره في نفوس الناس. لذلك العاقل لا يقحم قضاياه الشريفة في معارك عبثية، لا يجعل النور يقف في طابور النقاش أمام الظلام. بعض الناس ينتشي بالإقبال وينكمش بالإعراض،
1: مواجهة هذا النوع من الناس تزيدهم تماديا وتعطيهم المنبر الذي يطلبونه للفت الانتباه، وبالتالي أنت هنا تضخم الباطل. لذا شرعا ومنطقا تكون المواجهة حينها مرفوضة لأن نتيجتها عكسية. صدقني الإعراض هنا سلاح فتاك يخمد الباطل، فضلا عن أنه طاعة من أمر الله. ولو تأملت ستجد أن الانشغال بأعداء الحقيقة الساخرين منها يجعل طلاب الحقيقة الباحثين عنها محرومين من وصول الخير إليه. يا أخي الأرض مليئة بالبشر المتعطشين الحقيقة، لكنهم لا يعرفون كيف يصلون إليها، يحتاجون من يدلهم، لكن أين الدال؟ مشغول في جدال لا ينتهي مع من لا يريد الحق، أو غارق في الترويج للتافهين تحت مبرر التحذير منهم. ولو أنك تتبرت في سورة عبس فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب من ربه لأنه مال إلى أناس لا يرجى منهم وأعرض عن رجل جاء يطلب الهداية. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فكيف بنا نحن نترك من يرجى صلاحه ونغرق في معارك وهمية؟ ما قد يؤرق البعض هو أنه ربما يقال عنه ضعيف، يهرب من المواجهة، يتجنب الرد لأنه لا يملك حجة. شوف هناك وعد إلهي يقول فيه تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يصلك ضرر مهما كان نوعه حتى على مستوى المشاعر، بشرط أن يكون إعراضك حقيقيا وليس شكليا. تعرض يعني تعرض خلاص، لا متابعة لردودهم ولا التفات لأقوالهم ولا دخول في دوائرهم. فكما يتعلم المسلم المواجهة ويتحمس لها فكذلك يجب عليه أن يتعلم الإعراض ويتقن تطبيقه. الخلاصة، ديننا لا يأمرنا بالحوار والالتفات لاستعراض عضلاتنا المعرفية ولا لإفحام الآخرين ولا لإثبات أننا نغار على الدين. المسألة في النهاية مسألة صناعة فارق في إيصال الحقيقة وإخماد الباطل، وكم من فارق صنع بالإعراض.
2: يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا، يفضفض له فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالبجيء يقول معاتبا: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرونه، يلصقون به ذنبه، ينكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدور على الناس؟ أتحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبدرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فإن هتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على ستره، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفسح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا.
0: أودع الله في الإنسان غرائز ودوافع ورغبات ليكون فاعلا في مجتمعه بانيا له قائما بخلافته، ووضع لغرائزه حدودا كي لا يطغى فيها ولا يتجاوز، وبين له أن النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة، ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي. رغائب النفس لا تدي بصاحبها إلى الهلاك إلا إذا أحنى لها ظهره فامتطته وسلم لها أمره فقادته. وملذات الدنيا مصائد للنفس توقعها فيها، فتبدأ دوامة الإدمان سواء أكان في المباحات أو المحرمات. وفي مجتمع اليوم لا يراد بالإنسان إلا أن يكون مدمنا لما لا فائدة له منه، مدمنا لما ينخر شبابه ويلتهم أوقاته، ليخسر ماله وتنمو أرصدته، ويخسر كرامته وتتوسع مستعمراته، ويتبدد ذكره وتزدهر حياته، بل ويصور له أن الترف سمة الحضارة والتقدم، وأن الحياة ما وجدت إلا لنستلذ بما فيها، وكل ذلك من أجلك أيها الإنسان الحر. المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية على رأي المسيري رحمه الله. وهكذا حتى يتم صنع إنسان الهوى ذو الهمة الدنيئة والنفس المنحطة، وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها وعن المبتذل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أما البشاعة فهي أن تكون شريعة المرء ملذاته وآلهته هواه، فينفر من حدود الشرع ويتخلى عن القوانين والأحكام، ولا يأخذ منها إلا ما يوافق رغباته وشهواته، وإن استفحل به الغرور تحول إلى منظر يحلل ويحرم حسب هواه. ترى البعض مثلا مراعاة لأطماعه التجارية يدعي أن الربا ضرورة لا غنى عنها في الاقتصاد رغم التحريم الصريح، أو تبرر تساهلها في الحجاب بحجة أن الحجاب مجرد عادة ثقافية لا علاقة لها بالدين، متناسية للنصوص الواضحة التي فرضت. وقد يصل الأمر بأحدهم إلى تحليل العلاقات المحرمة باسم الحب، معتبرا أن المشاعر وحدها كافية لتجاوز الحدود الشرعية، أو أن يترك الصلاة تماما بدعوى أن الله غفور رحيم وكأن الرحمة تسقط عنه أعظم الفرائض. هذا الشخص لا يتوقف عند مخالفة الشريعة بدون وجه حق، بل يجعل ما تشتهيه نفسه من صلب الدين، فيقول عن المحرم أنه يناسب العصر، ويرفض ما لا يوافق مزاجه بحجة أنه قديم، ولو واجهته بنصوص الشرع القطعية يدعي فورا وبلا روية أنها بحاجة إلى إعادة التفسير. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أصبحت شريعة الإنسان هواه، تحول الدين إلى لعبة تتغير مع أهواء النفوس ورغباتها، ومؤدى ذلك كله هو الفساد الكبير الذي وصفه الله بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وخلاصة القول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
3: فإن الجنة هي المأوى.
2: لنفترض غابة فيها حيوان سريع وآخر بطيء، انقض عليهما حيوان مفترس ينجو السريع ويموت البطيء، ومع مرور الوقت والسنوات ستبقى الحيوانات الأسرع لأنها تستطيع الهرب، وتلك البطيئة قد تنقذ لأنها تصطاد بسهولة. نفس الفكرة، حيوان لديه فرو كثيف وآخر فروه خفيف، عندما يشتد البرد يبقى الأول ويموت الثاني، ومع مرور الوقت تبقى الحيوانات ذات الفرو الكثيف. هذا هو مفهوم الانتخاب الطبيعي ببساطة كما يسميه داروين. نتيجته قانون يسمى البقاء للأصلح والفناء للأضعف، الأصلح يعني الأقوى الأسرع الأذكى وهكذا. واضح الفكرة؟ أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية، السفاح الذي تسبب بقتل ملايين البشر، لو وضعنا سؤال من أين جاء بكل هذه الوحشية؟ على ماذا تأسس فكر هتلر؟ على القرآن؟ على صحيح البخاري؟ في عام 2006 ألف عالم التاريخ الأمريكي فايكر كتابا بعنوان من داروين إلى هتلر، أثبت فيه أن فكر هتلر تأسس على نظرية داروين. بس لحظة، كيف؟ داروين رجل علم، ما علاقته بهتلر وجرائم النازية؟ طيب، يقول داروين في رؤيته عن الأخلاق أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يستطيع أن يتخذ قانونا لحياته فقط باتباع النداءات الداخلية التي يشعر أنها الأفضل. إحساسك، إذا حسيت داخلك أن الشخص اللي أمامك من الأفضل أن يموت، طاح فيها المسكين بكل بساطة. طيب، ممكن حد ثاني يقول يا أخي هذه جريمة. هنا يقول لك الأخلاق نسبية، ما تراه جريمة غيرك يراه فضيلة، عادي يعني، لا يوجد قانون أخلاقي ثابت يقر به الجميع، هكذا يقول الداروينيون. ونتيجة لهذه النظرية فقد كان النازيون ينظرون إلى جرائمهم على أنها فضائل عظيمة، بل إنقاذ للبشرية. طيب، ممكن حد يقول لك أوكي، بس ما شفت ارتباط صريح بين هتلر وداروين. في كتابه الشهير كفاحي يضع هتلر بوضوح عدد من الأفكار التطورية: البقاء للأصلح، الإبادة للأضعف، وذلك لإنتاج مجتمع أفضل. هتلر كان مؤمنا راسخا بالتطور ومبشرا به كما يقول المؤرخ هيكمان، كان تلميذا وفيا لأستاذه داروين. مثال عملي تطبيقي لهذه النظرية: رأى أن الجنس الآري الأشقر بالعيون الزرقاء هم الأفضل، وبالتالي البقاء لهم والهلاك لمن دونهم. ذوي الإعاقة من الكبار والصغار حتى الرضع كانوا يوضعون في غرف الغاز ويتم التخلص منهم. قتل هتلر نحو 20 مليون من البشر خلال سنوات قليلة. فهمت العلاقة؟ من ثبار نظرية التطور أنها تسوق للعنصرية والوحشية، بل أنها تمنح الاستعمار مشروعية أخلاقية. كيف؟ الأوروبيون رأوا أنفسهم جنس متطور وبقية البشر أجناس متخلفة ووحشية. وفقا لهذه النظرية ومبدأ البقاء للأصلح، إذن الأجناس المتطورة يحق لهم القضاء على الأجناس المتوحشة التي يرونها مجرد برود بشرية لا بد أن تزول من الوجود. هذا ليس مجرد تنظير، أباد الإنجليز 90% من سكان أستراليا، وبرروا ذلك بالانتخاب الطبيعي، حتى أنهم قالوا بصريح العبارة: نحن ننفذ قانون الانتخاب الطبيعي بلا رحمة، فنحن أصحاب القوة نبيد الأجناس الأسترالية المتدنية. الشيوعية أيضا، المذهب الإلحادي المتأثر من نظرية التطور، ضحايا الشيوعية تجاوز 100 مليون إنسان كما يذكر البروفيسور روميل في كتابه الموت عن طريق الحكومة. نظرية التطور هي المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه التصور الإلحادي. لا وجود للخير والشر في الإلحاد، وبالتالي لا مجال للأخلاق في الخطاب الإلحادي. إذا كان الإله غير موجود فكل شيء مباح كما يقول دوستويفسكي. اللذة والمتعة هما الغاية في الإلحاد. خذ مثلا الأفلام الإباحية في التصور الإلحادي، ما دامت هذه الأفلام تحقق أرباح خيالية للشركات، ما المانع؟ ما الذي يجعل من هذه الأعمال شرا؟ ليس للأخلاق نسبية؟ فمن يراها شرا فغيره سيراها نفعا له، مصدر تدر عليه أموال. هل توجد في قائمة الإلحاد محرمات وممنوعات؟ مثلا كل الأديان تحرم الاغتصاب، هل الإلحاد يحرم الاغتصابات؟ يقول باسكينو في كتابه Atheist Personality Disorder: الإباحية ولدت من رحم الإلحاد، والإلحاد دين التوحش. في دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا قال 50% من الرجال أنه لا إشكال لديهم في أن يغتصبوا النساء إن سلموا العواقب. هكذا يفعل الإلحاد بالمنظومة الأخلاقية. الإلحاد لا يؤسس لأخلاق الموضوعية. لا يمكن للملحد إثبات أن الإبادة والاغتصاب أفعال شنيعة وفق أساس الموضوعي كما يقول البروفيسور لاين كرايك. صحيح قد يستنكر الملحد هذه الأفعال، ولكنه يحجز عن إثبات ذلك موضوعيا. الإلحاد قريب العدمية والنسبية الأخلاقية كونه يستند على نظرية التطور والانتخاب الطبيعي. كل هذا والداروينية مجرد نظرية، نظرية لا حقيقة علمية أو قانون كوني ثابت، يعني تحتمل التصديق والتكذيب. وفي الأوساط العلمية هناك من نقض النظرية، بل أن هناك بعض العلماء اعتبروها من آراء الصبيان. لكن السؤال، لماذا يصر الملحد على اعتبارها حقيقة علمية مثبتة يدافع عنها؟ ببساطة لأنها تنقذه من سؤال الخلق. الملحد بدونها في مأزق، لا يستطيع تفسير كيف جاء الإنسان الأول، لكنه في حقيقة الأمر كالغريق الذي يتمسك بقشة، يحرم ديننا الحنيف العنصرية، ويحرم الفخر والاستعلاء، ويرسخ أن الناس سواسية، فلا أجناس متطورة ولا أجناس متدنية، ولا يحق لأحد في الإسلام أن يظلم أو يعتدي دون وجه حق. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب.
0: الكثير منا يكره الحديث عن الموت، نؤمن بأنها حقيقة قطعية سنواجهها ذات يوم، لكننا نتجنبها، لا نعيشها يقينا قلبيا يستحوذ على تفكيرنا. تجتاحنا مشاعر خوف وقلق، يأتيك شعور ضمني بأنك إذا تحاشيت ذكر الموت فإنه يبتعد عنك، وإن ذكرت اقترب منك ودنا أجلك. لذلك نحاول أن نفر منه ونتجاوز ذكره بسرعة حتى نعود لحياتنا الطبيعية. وبينما نحن كذلك يأتينا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هب أنك فررت ونجوت من خطر كاد أن يودي بحياتك، يأتيك قول الله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى ما ستعيشه بعد ذلك هو فترة زمنية محدودة قليلة. طيب لو فكرت ككثير من الساسة والأثرياء ممن يتوهم بأنهم في قصورهم المشيدة أبعد عن مخاطر الموت من سكان الخيام والأحياء البسيطة العشوائية، يأتي قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللحظة القادمة التي تنتظرني وتنتظرك لا تقبل التأجيل ولا التقديم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكننا في حقيقة الأمر نعيش مفارقة عجيبة، حالة من التناقض بين العقيدة والسلوك. نؤمن بأن لحظة توديع الدنيا تقترب، ونراها تأخذ أعدادا ممن ساكنونا وآكلونا وناقشونا وزاملونا، ثم نغفل ونتناسى ولا ينعكس ذلك الإيمان على سلوكنا. يشير القرآن إلى هذه المقارنة والمفارقة بين قرب الأجل مقابل استمرار الغفلة. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب لماذا نستحضر فكرة الموت؟ لماذا يجب أن تظل هذه الفكرة المرعبة مصاحبة لنا؟ أليست فكرة محبطة؟ خذ معي هذا المثال. لو قيل لك أنك ستقيم 5 سنوات في بلد
3: ثم تنتقل إلى بلد مجاور لتعيش فيه 100 سنة، فماذا ستفعل؟ بالتأكيد ستوجه كل خططك وأفكارك وسعيك نحو البلد الآخر، ستعيش بالكفاف في الأول وستستثمر للثاني لأنه الأهم والأطول، هكذا يقول المنطق. ركز الآن، نحن نقارن بين زمنين، أحدهما 5 سنوات والآخر 100، فما بالك بمقارنة الحياة المؤقتة بالحياة المؤبدة؟ جنة أبدية أو نار أبدية؟ أي الخيارات يستحق الجهد؟ العاقل هو من تستحوذ حقيقة الموت على تفكيره، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الحياة بل البداية الحقيقية، فتدفعه لعمل ما ينفعه في الآخرة، تجعله يزهد في الأحاديث الفارغة والأعمال التي لا تقربه من الله، تجعله ينظر للأشياء بنظرة ميزانها، هل يقربني هذا من الله؟ هل هذا القول، هذا القرار، هذا الجهد سينفعني في دار الآخرة؟ أم سيزيد من أثقال الدنيا ويبعثر طاقتي فيما لا طائل منه؟ تجعله يقف متأملا في علاقاته فيختار مقربيه بعناية، من يذكره بالله ويعينه على طاعته ويبتعد عن الصحبة التي تثقل كاهله بالذنوب. تجعله يحب لقاء الله فيكون كل يومه استعدادا لذلك اللقاء، يزين أعماله بما يرضي الله ويتخفف من كل ما يثقل خطواته نحو الجنة. تعلمه أن القبور مليئة بمن كانوا يملكون الوقت ولم يحسنوا استغلاله، فالموت ليست فكرة محبطة واستحضارها ليس شيئا عبثيا بل حافز للحياة، هو البوصلة التي تعيدك دائما إلى الطريق الصحيح، هو الحقيقة الوحيدة التي تضع كل شيء في مكانه المناسب وتعريك أمام نفسك وتضعك أمام السؤال الأهم، هل ستغادر الدنيا خفيفا أم مثقلا بما يغضب ربك؟ السلام عليكم. تعرف اللحظة المليئة بالحزن اللي تشعر فيها أنك لو فقدت شخص ستنتهي حياتك، شخص تعلقت به حبا ومودة أو اعتمدت عليه في أمور حياتك ومعاشك، زوجة ربطت سعادتها بزوجها، ابنها ظنت أن مصيرها بيد أبيها، ابن ظن أن أباه أو أمه هما كل شيء في الحياة وفقدهما يعني نهاية الحياة، ربط المصير والسعادة والإنجاز والانطلاق في هذه الحياة والخروج من الأزمات بشخص أو جماعة أو دولة أو أرض أو حتى مهنة، كل ذلك من منغصات الحياة، بل أحيانا قد تكون سببا لدمار جماعة أو مجتمع بأكمله أو انهيار أمة وسقوط دول. ومن أعظم المواقف التاريخية التي ممكن نستشهد بها، لم يكن أعظمها وأشدها تأثيرا في مثل هذا الشأن، هو موت النبي، يموت صلى الله عليه وسلم وتكون مصيبة موته هي أعظم فاجعة على المسلمين وأشد مصائبهم، اضطرب المسلمون فمنهم من أقعد ولم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لهول الصدمة. يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم، ووالله ليرجعن رسول الله. هذا عمر، وفي هذا الموقف الرهيب والخطب الجلل والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون، يقبل أبو بكر على فرسه فينزل ثم يدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وانحدرت دموع حارة على وجنته الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيب عمره وقرة عينه، ثم قال وقلبه يتفطر: بأبي أنت وأم، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها، فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس والناس ملتفون حوله يتمنون لو أن كلامه كان حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. يقول الصديق في رباطة جأش عجيبة: اجلس يا عمر، لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق، والتف الناس حول أبا بكر ينتظرون ما يقول، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، ووصلت الآية إلى أسماع عمر. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة جميعا بثبات الصديق، وهذه واحدة من أعظم حسناته رضي الله عنه وأرضاه. فقد النبي بالنسبة للصحابة شيء مهول عظيم، عاش معهم واعتادوا على وجوده، يرونه في كل صلاة وفي كل جمع، يشهد الجنازة ويعود المرضى ويدعو لهم ويزورهم في بيوتهم. لقد أحبه الصحابة حبا لم يبذلوه لأحد غيره، قدموه على حب الولد والوالد والزوج والعشيرة والمال والديار، بل قدموه على حب النفس، حتى يتمنى الصحابي أن يموت ولا يشاك رسول الله شوكة في قدمه. عاش الصحابة في هذه السعادة التي لم تعرف ولن تعرف في التاريخ. ثم فجأة يأتيهم نبأ وفاته، تقطعت قلوبهم لمماته، وذهبت عقول الأشداء منهم. ولكن السؤال الكبير هنا: من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ في نظر كثير منا من أحق بالبكاء والحزن والذهول والنواح عليه صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبا بكر؟ لماذا لم يكن هذا الشأن من الصديق؟ لماذا كل هذا الثبات؟ الإجابة باختصار هي أنه لم يربط مصيره ومصير هذا الدين بمصير محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مات أو قتل أو غاب انتهى هذا الدين وطويت صحيفته وانتهى المسلمون، بل ربط مصيره برب هذا الدين الباقي الذي لا يزول والحي الذي لا يموت، الذي قضى وحكم بأن يبقى هذا الدين ويكون له العلو والظهور والخلود إلى يوم القيامة. ثبات الصديق وفهمه لمراد الله في هذا الكون كان إنقاذا للأمة كلها وبقاء للدين، بل وتحررا للفكر والعقل والروح، وكان درسا بليغا تعلم منه الصحابة، وانطلقوا بعد ذلك يفتحون الأرض ويحررون البلدان والعقول. فما هو إلا ربع قرن من الزمان حتى وطئت سنابك خير المسلمين ملك كسرى وقيصر، وكلما مات فيهم سيد قام سيد. لم يربطوا مصيرهم بمصير أحد ولا دعوتهم بموته أو حياته، وكل انكسار للأمة بعد ذلك إلى زمننا هذا كان من أهم أسبابه غياب هذا الفهم، وربط الناس مصيرهم ومصير هذا الدين بقائد أو منقذ أو مخلص. فكان الضعف، وكان الهوان، وكانت الذلة. ربط المصير لا يختص برمز من البشر فقط، بل ينسحب على أمور كثيرة في حياتنا. فقد يربط البعض مصيرهم ببلد أو جهة أو جماعة أو فرد، فيتكون لديهم الإدراك بأن مصيرهم مرتبط بوجودهم، وسعادتهم مرتبطة برضاهم، ولذلك تحصل الصدمة والانهيار عند فقدهم أو سخطهم. من تكون لديه الفهم لهذه المسألة أدرك معنى الحياة والوجود والخلق والبقاء والفناء واللقاء والفراق، وأصبح لديه اتزان وبعد نظر وفهم للحاضر وتخطيط للمستقبل وشدة توكل على الله وثبات وبصيرة عند الحوادث والمصائب، فلا تأسره وظيفة ولا تحده أرض ولا يستعبده كيان ولا تقعده مصيبة أو ظرف. أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب

فأما إن كان من المقربين

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين إن هذا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامة.

من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا للتطورات العاجلة في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني دويا انفجارات في عدة مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وقالت بحرية الحرس الثوري إن عدة سفن حاولت الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلة تحذيراتنا. وقالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في مضيق هرمز. وأضافت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، وإنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. في تعليقه على الضربات قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن أحمد رهيد وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما. ماذا في آخر المستجدات أحمد رهيد؟
1: في الحقيقة التطورات متلاحقة هنا في الجانب الأمريكي، تأكيدات من قبل القيادة المركزية أنها بدأت سلسلة ثالثة من الضربات بعد أن استهدفت إيران سفينة ترفع علم قبرص في مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين مفقود، وكذلك أشارت إلى أن غرفة المحركات حدث فيها ضرر كبير بسبب هذا الاستهداف. أشارت القيادة المركزية إلى أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام بمذكرة التفاهم على حد تعبير البيان، ولكنها فشلت وفق القيادة المركزية. لدينا أيضا ما جاء على لسان وزير الحرب والذي أشرت إليه محمد، وزير الحرب الأمريكي بيت ساكسيث كتب عبر حسابه على موقع اكس قائلا إن إيران تدفع الثمن الآن على هذا الاستهداف على حد تعبيره. في تعليقات القيادة المركزية في الحقيقة في سلسلة الضربات الأولى والثانية وهذه الثالثة دائما ما تؤكد على أن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف الأطقم المدنية في مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كانت تترقب فيه واشنطن نتائج هذه الجولة التي عقدت في مسقط بين عمان وإيران، وحضر فيها وسطاء قطريون، وكذلك أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوسطاء العمانيين والقطريين خلال هذه الجولة من المحادثات، والتأكيد الأمريكي على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنودها المتعلقة بإتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم من قبل إيران.
0: نعم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته كان يقول إن إيران ستتلقى ردا قاسيا في حال استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد بعد ذلك أن الولايات المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه على المواصلة في المحادثات تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. هذه الصورة في الحقيقة في الولايات المتحدة. نتوقع بيانا لاحقا من قبل القيادة المركزية الأمريكية في حال أنهت هذه السلسلة من الضربات.
0: نعم أحمد، قبل أن أذهب معك إلى ما رشح في واشنطن عن مسألة المفاوضات، أريد أن أسألك عما تريده واشنطن من ضرباتها. أتحدث الضربات العسكرية اليوم، هذه السلسلة الثالثة من الضربات، إن كان هناك أي تصريحات في واشنطن حول ما تستهدفه هذه الضربات.
1: التركيز الأساسي هو على المناطق الساحلية في إيران القريبة من مضيق هرمز، وبحسب البيانات السابقة وما أكدته أيضا قبل قليل

0: القيادة المركزية أنها تعمل على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف البحار المدنيين في المضيق، الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إن حمايته وكذلك مسألة حركة الملاحة فيه يجب أن تكون حرة دون عوائق باعتباره مضيقا دوليا وفق بيانات القيادة المركزية. ولكن من المهم الإشارة أيضا محمد إلى أن هذه السلسلة من الضربات، السلسلة الثالثة من الضربات، كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في اليومين الماضيين أن الولايات المتحدة كانت قد علقتها، كانت تنوي القيام بها في اليومين الماضيين، ولكنها علقتها بعد جهود من قبل الوساطة، والتي قالت الولايات المتحدة إنها تستمر فيها وتعطيها الأولوية، ولكن في ذات الوقت تنقل أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أعطى فترة محدودة أو حيزا زمنيا محدودا للمفاوضات وللمفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن، وهو جاء في موجته الثالثة، يقول الأمريكيون إنه يأتي ردا على أن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز وتريد أن تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار القريب من السواحل العمانية في الجهة الجنوبية من المضيق. بكل الأحوال نتوقع كما ذكرت لك أن تصدر القيادة المركزية ربما بيان تالي تحدد فيه طبيعة الأهداف التي تستهدفها.
1: هذا على الصعيد العسكري أحمد الرهيد، ولكن إذا ما عدنا إلى طاولة المفاوضات قليلا، العمانيون قالوا إن يعني اتفاقا جرى على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية، وقد بتنا نعرف أن هناك نوعا ومستوى من التمثيل جرى من الجانبين، لكن أين كانت الولايات المتحدة في جولة التفاوض التي جرت خلال الساعات الأخيرة في عمان على مستوى التمثيل، على مستوى التأثير كذلك في هذه المفاوضات؟
0: تابعنا أن المسؤولين الأمريكيين المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة جيدي فانس نائب الرئيس أو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو لم يدلوا بتعليقات فيما يتعلق بهذه الجولة من المحادثات التي جرت في مسقط، ولكن جاءت تأكيدات على وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوساطة العمانية وكذلك مع الوسطاء القطريين، وبالتالي المشاركة الأمريكية كانت حاضرة، المسؤولون الأمريكيون كانوا يتابعون وفق وسائل الإعلام الأمريكية يتابعون المقترحات التي تم طرحها على الطاولة، لا سيما المتعلق بأن تقوم إيران بالعودة لمذكرة التفاهم وكذلك الالتزام بإتاحة حركة مرور الملاحة الدولية في مضيق هرمز من خلال المسار القريب من سواحلها، بينما أيضا تعمل عمان على إدارة حركة المرور في المسار القريب من سواحلها. والمقترح الجديد أيضا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى أن الأطراف تعمل على مقترح جديد يتضمن مسارا أوسط في المضيق. هذا التأكيد الأخير في الحقيقة من قبل القيادة المركزية الذي تقول فيه أن حركة الملاحة يجب أن تظل حرة، وكانت قد أكدت في بيانات سابقة بأنها أيضا كانت تعمل على تأمين حركة الملاحة لا سيما في المنطقة الواقعة في المياه الإقليمية العمانية. ولكن التأكيدات أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين أن الانخراط في المفاوضات مستمر، وفي ذات الوقت الاستعداد الأمريكي لمواجهة أي استهداف من قبل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز هو أيضا موجود. بعض التقديرات هنا في واشنطن تقول إن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، على اعتبار أن أحد شروط رفع هذا الحصار كان أن تفتح
1: فتح
0: إيران المضيق دون شروط.
1: أحمد، أخيرا، إيران كانت تتهم الولايات المتحدة بالتدخل، كانت تسمي ذلك تدخل الأجنبي وأنه يسبب انعدام الأمن في المضيق، وكان للأمريكيين بالفعل تصريح أو اعتراف بأنهم كانوا يوجهون مسار السفن خلال الأيام الماضية، وقد حتى نشروا عدد السفن التي كانوا قد وجهوها خلال الفترة الماضية من المسارات الجنوبية أو المسار الجنوبي. اليوم هل هناك أيضا تصريح؟

0: تصريح أمريكي على أنهم ما زالوا يمارسون نفس النهج في المسار الجنوبي الذي استهدفت فيه السفينة أخيرا هذه الليلة.
1: في الساعات الأخيرة لم يأتي تأكيد، ولكن التأكيد دائما أن إيران ما تزال تعرقل حركة الملاحة في المضيق من خلال هذا الاستهداف. قبل قليل القيادة المركزية وصفت هذا الاستهداف بأنه استهداف صارخ، وكانت قد وصفته في بياناتها السابقة بأنه انتهاك كبير لاتفاق وقف إطلاق النار. التوقعات أيضا تقول أن الرد الأمريكي قد يكون مضاعفا هذه المرة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي كان قد توعد برد قاس، وقال إنه في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد 20 ضعفا. المخاوف في الحقيقة أن تعود الأطراف إلى هذه السلسلة من التصعيد وأن تطول الأزمة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لا سيما من قبل الجمهوريين يعتقدون أن طول أمد هذه الأزمة قد يتسبب في تكلفة سياسية عالية على الحزب الجمهوري، خاصة مع التجهيزات المستمرة والاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. الديمقراطيون ما يزالون يعتقدون أن الخيار التفاوضي هو الأفضل، والعودة للمسار التفاوضي تظل هي المسار الذي يعتقد كثير من الديمقراطيين أنه سيفضي إلى حل هذه الإشكاليات. ولكن بكل الأحوال إشارة أخيرة، أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل في اليومين الماضيين بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ في النفاد، وبالتالي فإن الرد العسكري الأمريكي دائما يقول المسؤولون في هذه الأيام قد يكون كبيرا أكبر مما يحدث الآن في حال استمرت حالة التصعيد هذه.
0: من المهم أن أسألك أيضا أحمد أخيرا عن الضغوط الاقتصادية التي تسعى من ناحية إيران إلى إحداثها في الداخل الأمريكي، وبالتالي على قرار الإدارة الأمريكية. لذلك يأتي السؤال هنا، ومع اقتراب مسألة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، كيف يبدو هذا المشهد، وإلى أي درجة يؤثر الضغط والتعقد الحاصل في مسار التفاوض في المضيق أو حول المضيق على وضع الناخب الأمريكي وفي داخل الولايات المتحدة؟
1: في الحقيقة يمكن ملاحظة ذلك بشكل مباشر محمد. تابعنا في اليومين الماضيين الارتفاع النسبي في أسعار الوقود، وكذلك ما تلا موجة التصعيد هذه من ارتفاع في أسعار النفط عالميا. أسعار النفط ارتفعت بنسب تجاوزت 5% في الأيام الأخيرة، ويخشى أن تستمر هذه الموجة من الارتفاع لتعود إلى ما قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، عندما كان متوسط سعر جالون البنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات. الآن هو أقل من ذلك قليلا، ولكن وتيرة الارتفاع بدأت في الظهور مرة أخرى. الانخفاض يكون بتباطؤ كبير، بينما الارتفاع يكون بوتيرة أسرع بحسب ما تابعنا في الأسابيع الماضية. هذه النقطة تحديدا هي أحد الإشكالات الكبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، ربما خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية كما أشرت محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد رهيدي. إلى طهران الآن مع عمر هواش. من جديد أهلا بك عمر، إلى أين وصلت حالة الاستهدافات الأمريكية في إيران، إن كان هناك أي إعلانات جديدة؟
2: نعم، يبدو أنها توقفت خلال النصف ساعة الأخيرة على الأقل، لأن آخر نبأ ورد عن انفجارات كان نحو 10 انفجارات في مدينة جاسك، وهي مدينة ضمن محافظة هرمزجان. لكن قبل ذلك كان هناك استهدافات واسعة على الشريط الساحلي الإيراني الممتد من مدينة بوشهر جنوب إيران حتى محافظة سيستان والوشستان، لا سيما قرب ميناء شابهار في أقصى جنوب شرق البلاد. إذا ما قارنا هذه الانفجارات مع الانفجارات التي دوت خلال موجات سابقة من التصعيد، لا سيما يومين الخميس والأربعاء الماضيين أو في الفترات السابقة، يمكن القول إن الاستهدافات هذه واسعة، ربما تكون أوسع من سابقاتها. نتحدث الآن عن استهداف لثلاث محافظات أساسية في جنوب إيران. محافظة هرمزغان هي المحافظة الأهم إذا ما كنا نتحدث عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هناك مدينة بندر عباس ومدينة سيريك استهدفتا بشكل كبير خلال الساعات الماضية. مدينة بندر عباس هي مدينة مطلة على مضيق هرمز، ومدينة سيريك هي مدينة يمكن القول إنها البوابة الشرقية للمضيق من السواحل الإيرانية. استهداف هاتين المدينتين في الحقيقة يأتي لما تضمانه من قواعد بحرية تابعة للحرس الثوري، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مناطق واسعة تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس ورادارات. وهذه الأدوات كلها مهمة بالنسبة للحرس الثوري في إحكام سيطرته على مضيق هرمز. وربما الصاروخ الذي أطلق ضد إحدى السفن كما ذكر الحرس الثوري قد انطلق من هذه المناطق التي هي قريبة جدا من مضيق هرمز. محافظة أخرى أيضا تم استهدافها بشكل واضح خلال الساعات الماضية هي محافظة بوشهر، التي تقع على نحو 700 كيلومتر غربي مدينة بندر عباس أو غربي منطقة مضيق هرمز. هذه المدينة استهدفت فيها مدينة عسلوية، إضافة إلى مدينتي بندر الدير وكنغان. التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن استهداف ثكنة عسكرية في جنوب محافظة بوشهر، إضافة إلى موقع عسكري أيضا في مدينة دير، وبالتالي الأهداف تبدو عسكرية هناك في الدرجة الأولى. نعم. والإيرانيون باتوا يعلنون بشكل متتالي عن المواقع التي استهدفت. أيضا إذا ما تحدثنا عن محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، استهدفت هناك مدينة كونارك بانفجارات وصفت بالقوية وأدت إلى اهتزازات في تلك المنطقة. حتى اللحظة الصورة غير واضحة، ما هي الأماكن التي استهدفت؟ هل كانت عسكرية أم أنها مدنية؟ تلك المنطقة أيضا تبعد نحو 700 كيلومتر شرقي مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن منطقة بعيدة عن المضيق. هناك استهداف للشريط الساحلي الجنوبي، على الرغم من أن نؤكد دائما أن هذه الاستهدافات تبقى محدودة لأنها لم تمتد إلى العمق الإيراني، إلى مدن أخرى بقيت محصورة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لكنها بتت عالية المستوى من حيث عدد الانفجارات وقوة الانفجارات التي سجلت وفق شهادات للسكان في تلك المناطق خلال الساعتين الماضيتين.
0: مسألة الرد الإيراني عمر أين وصلت؟ هل تحدث الإيرانيون عن تصعيد متبادل يمكن أن يجري؟
2: حتى اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي حول هذا الأمر. هذا قد يأتي لاحقا من خلال الحرس الثوري الإيراني. اعتدنا في الحقيقة ما نشهده هذه الليلة هو أمر مكرر. هذا السيناريو قد شهدناه خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية. عندما تضرب إيران في المناطق الجنوبية كانت طهران ترد عبر استهداف ما تصفه بالقواعد العسكرية الأمريكية، آخرها كان في البحرين وفي الكويت وفي الأردن قاعدة الأزرق. وبالتالي يمكن أن نتوقع أن تكرار نفس السيناريو. على كل حال لا نريد أن نستبق الأمور بانتظار أي بيانات قد تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بحرية الحرس أو القوات الجوية التي عادة ما تطلق الصواريخ تجاهها ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن نعم. خلال آخر بيانات الحرس الثوري كان هناك جملة مهمة يكررها الحرس دائما، وهي دعوته للدول المنطقة بأن تكون على الحياد، بأن لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أراضيها لكي تكون منطلقا للهجمات على إيران، وإلا فإنها ستكون عرضة للاستهداف. وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية، خلال فترة الحرب 40 يوما والاثني عشر يوما الصيف الماضي. هناك اتهامات دائما من قبل طهران لبعض دول المنطقة بأنها توفر الإمكانيات والأرض والظروف والأجواء لأجل استهداف الأراضي الإيرانية، وهذا ما تقول طهران إنها سترد عليه دائما.
0: دعنا نعد خطوة إلى الوراء عمر ونرصد ما جرى في جولة المفاوضات التي كانت في عمان.
2: جولة المفاوضات في عمان على الضفة الإيرانية لم تنشر الكثير من المعلومات، لا تعليق إيراني على ما جرى الحديث عنه إعلاميا أو حول مقترح لفتح ممر جنوبي وشمالي في المضيق، أو حتى ما جرى الحديث عنه حول فتح ممر وصف بأنه الأوسط أي وسط المضيق بين الممرين الإيراني الشمالي والعماني الجنوبي. كل ما تحدثت عنه طهران هو لقاء جرى بين وزير خارجية إيران عباس عراغجي ونظيره العماني بدر البوسعيد، حيث قالت الخارجية أن الطرفين ناقشا مضيق هرمز والتطورات في المنطقة والعمل لأجل تأمين ملاحة بحرية آمنة في المضيق وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وفي الحقيقة هذه المشاورات العمانية الإيرانية ليست الأولى، سبقتها أكثر من جولة، كان قبل هذه الجولة على مستوى نائبي وزيري خارجية إيران وعمان في مسقط، كذلك محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان كان قد زار عمان في هذا الإطار نفسه، والتقى بعد مفاوضات سويسرا هيثم بن طارق سلطان عمان. لذلك إيران في فترة 60 يوما قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي تقول إنها مهتمة بإجراء مشاورات مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى الاتفاق لترتيب آليات العبور من المضيق بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد الحصول على ما تصفه بتكلفة تقديمها للخدمات البيئية الملاحية الأمن البحري في مضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أنه يواجه بعدم قبول من قبل سلطنة عمان. إيران مهتمة بالحصول على الموافقة العمانية لأن عمان هي الدولة الأخرى التي تشاطر طهران المضيق من الجهة الجنوبية. كذلك وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم والذي تجري على أساسه مفاوضات سلطنة عمان كما تقول الخارجية الإيرانية، فإن طهران تفسر هذا البند على أنها هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن الممرات الملاحية الآمنة في المضيق. طهران تقول إن الممر الملاحي الآمن فقط هو الممر المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية، وهذا الممر هو الممر الشمالي، وكانت قد حذرت أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز من غير أو من مكان غير هذا الممر، وتقول إن هذه السفن تتحمل مسؤولية وتضحيات ذلك وأنها قد تكون عرضة للاستهداف. لذلك إيران قد تقول دائما أنها مهتمة بالتوصل مع سلطنة عمان إلى تفاهم ما حول مستقبل مضيق هرمز. كذلك اللافت أنه كان هناك وفد قطري موجود في عمان خلال هذه المشاورات، لم تكن مقتصرة على إيران وعمان بل كان هناك وفد من قطر شارك في هذه المفاوضات بصفته وسيط، هذا ما أكدت عليه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. لكن هذه المفاوضات يبدو أنها لم تحقق لا النتائج التي كانت تريدها إيران ولا النتائج التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عمان. لذلك شهدنا هذا التصعيد الذي بدأ بانتهاء هذه المفاوضات ثم إعلان الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز ثم الضربة الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية.
0: إن كان هناك أي تفاصيل حيال هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن عن التلفزيون الإيراني، يقول إن انفجارا جرى في قرية شاه عبدالله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية، ماذا يمكن أن يكون هذا الانفجار إن كان هناك أي تفاصيل؟
2: نعم، حتى اللحظة هذا هو الخبر أو التفصيل الوحيد، لكن محافظة خوزستان الآن وهي تستهدف يمكن القول أن نتحدث عن استهداف لرابع محافظة إيرانية. قبل قليل كنا نتحدث عن استهدافات في محافظات بوشهر وهرمزجان وسيستان بلوشستان، الآن محافظة خوزستان تدخل على خط الاستهدافات. محافظة خوزستان تقع في أقصى جنوب غرب إيران، وهي تعتبر أو تسمى خزان النفط الإيراني لأنها تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط الإيرانية. لا نعرف هل المستهدف هو أحد حقول النفط والغاز هناك، كذلك يمكن القول أنها تضم منشآت للبتروكيماويات، وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية وخلال حرب 40 يوما. حتى اللحظة المكان بالضبط وبدقة المستهدف في محافظة خوزستان غير واضح بالنسبة لنا، بانتظار أي تفاصيل قد تأتي، لكن يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، لأننا قبل قليل كنا نتحدث عن أنه خلال النصف ساعة الماضية لم تسجل أي انفجارات. هذا انفجار جديد يشير إلى وجود

0: جديدة من الهجمات الأمريكية، علينا أن ننتظر هل سوف تقتصر هذه الهجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية في هذه المحافظات الأربعة أم أنها سوف تمتد إلى العمق الإيراني؟
1: وكل ذلك عمر بينما المضيق مغلق وفق التصريحات الإيرانية. سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات، بما أننا نتحدث الآن عن حدث جديد ينقله التلفزيون الإيراني، انفجار في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. عمر هواش قبل قليل يقول بأن هذه المحافظة هي خزان النفط الإيراني وفيها منشآت للبتروكيماويات. شكرا جزيلا عمر هواش مراسلنا من طهران. أعود إلى الآن مساحة التحليل ربما والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا للاستوديو ضيفنا نضال أبو زيد العقيد أو الخبير العسكري والاستراتيجي، و من واشنطن ينضم إلينا دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن أيضا. وهذه التفاصيل بطبيعة الحال نأخذها في قراءة عسكرية ابتداء مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد. إذا استهدافات جديدة في خوزستان، كيف نقرأ هذا الاستهداف؟ ما المتوقع بتقديرك؟ وهل طالت موجة الضربات هذه الليلة عما سبقها من ضربات؟
2: نعم، خوزستان شاه عبد الله هذه المنطقة التي تعتبر خزان النفط الرئيسي والأكبر بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات الموجودة في إيران. الاستهداف لمصانع البتروكيماويات له هدف، أي بمعنى منع هذه المواد من الوصول إلى الوقود السائل والوقود الصلب للصواريخ البالستية، بالتالي هي محاولة تجريد وأضعاف عملية تزويد الوقود الصواريخ بالوقود. هذا من نقطة جغرافية،
1: هذا إذا تأكدنا أن هناك ضربات بالفعل لمنشآت البتروكيماوية.
2: جغرافيا شاه عبد الله تأتي في أقصى شمال الساحل الغربي الإيراني، ما يعني أن هناك اتساع بدأ باتجاه شمال الساحل الغربي الإيراني، وهذا يشير إلى شمولية الأهداف. طبيعة الأهداف التي بدأنا نلمسها والتي وردت في العواجل تشير إلى أن بنك الأهداف يجري عليه تحديث. عملية الوقف التي حدثت بعمليات القصف ثم عودة القصف مرة أخرى هذه تشير إلى نظام الموجات، بمعنى هناك موجة ثم يأتي عملية الاستطلاع، عملية تقييم الضربات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية. وهذا يفسر البيان القيادة الوسطى الأمريكية بأننا أمام سلسلة من الضربات، هذه الضربات تعتمد على التقييم. الأمر الآخر فيما يتعلق بموضوع استهداف جاسك، في جاسك هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة الإمامة، قاعدة الإمامة البحرية، هذه القاعدة التي تضم أيضا صواريخ باليستية بالإضافة إلى المسيرات، وهذا ورد.
1: بينما تتحدث الآن عن جاسك وأنا أعتذر المقاطعة، التلفزيون الإيراني يقول إن دويا انفجارين في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد، هذا يبدو أنه ضمن الضربة التي تجري الآن.
2: نعم، أبرز الأهداف الموجودة ضمن هرمزغان وضمن جاسك، جاسك تحدثت عنها قبل قليل، قاعدة الإمامة البحرية، أيضا المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، بالإضافة إلى هرمزغان التي يوجد بها مقر عقاب 44، هذا المقر المهم الاستراتيجي والذي تشير له بعض المعلومات، طبعا معلومات غير متأكدة للتوثيق هذه المعلومات للجلوبال فاير باور، بأن مواقع العقاب 44 هي مواقع تحت الأرض، بمعنى أنها لها تحصينات كبيرة، وهذا يفسر أو قد يفسر سبب جرعة التركيز العالية بالقصف الأمريكي باتجاه منطقة هرمزغان.
1: هذه الضربات التي جرت الليلة بتقديرك وإن كان لدينا أي معلومات مؤكدة، هل هي للمرة الأولى أم أنها استهدافات ربما حتى للمرة الثانية أو الثالثة؟
2: يعني كليهما معا، بعض المواقع استهدفت في الموجة الأولى والثانية أو في الضربات الأولى والثانية، بعض المواقع جديدة مثل شاه عبد الله هذه لم تستهدف لا في الضربات الأولى ولا في الثانية، مثل مواقع خورستان، ولذلك أنا أقول أن العملية تتجه نحو الشمال أو القصف يتجه نحو الشمال. عندما نتحدث عن شاه عبد الله، شاه عبد الله تبعد عن أصفهان 300 كيلومتر وهذا ملفت، إذا كنا نتحدث عن بوشهر الآن انتقلنا إلى خورستان إلى شاه عبد الله، وبالتالي هذه الموجة يراد منها أو هذه العمليات يراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري من أي رد. الآن لم نعد نتحدث عن الرد على مضيق هرمز، اتجهنا شمالا، تجريده من قدراته على الرد باتجاه الدول المنطقة.
1: الآن أرحب كذلك بضيفنا انضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، أهلا بك وبضيوفنا جميعا من جديد إلى واشنطن مع الدكتور حسن منيمنا. نرسم معك سياقا لهذه التطورات دكتور حسن.

0: ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة اليوم وهذا تصعيد عسكري في ظل ما قرئ من انسداد في أفق التفاوض حتى اللحظة؟
1: سيدي التفاوض كان كاذبا ابتداء، أن نصل إلى ما وصلنا إليه
0: كان كاذبا
1: هو أمر تلقائي. نعم، لم يكن هناك تفاوض فعلي، كان هناك زعم تفاوض من الجانبين، الجانبان كان يفضلان هدنة وأطلت هذه الهدنة على أنها تفاوض. كيف يكون تفاوض جدي طالما أن البنود الإيرانية التي تقترب من أن تطالب الولايات المتحدة باستسلام كامل هي التي اعتمدت كأساس في مذكرة التفاهم؟ هذا من جهة، ولم تتضمن هذه المذكرة الإشارة إلى القدرات الصاروخية أو إلى العلاقة بالفصائل، وهما أمران أساسيان لم يكونا في المراحل السابقة موضوع بحث، وتم تبرير هذه الحرب على أنها من أجل إدراجها.
0: ربما لتكون قاعدة يتفاوض بناء عليها دكتور حسن.
1: لا سيدي، لا يعقل بأن تقبل إيران إضافة بنود مختلفة تماما عن مضمون مذكرة التفاهم في مراحل لاحقة، كما كان الرئيس الأمريكي يمني نفسه وعندما سئل أجاب بهذا الاتجاه. أقول بأن هذه المفاوضات لم تجري، مذكرة التفاهم والمفاوضات لم تجري من أجل فعليا السير باتجاه الوصول إلى اتفاق، ولكن من أجل تهدئة، لأن الجانبين كانا بحاجة لها، والوسيط الباكستاني تحديدا والقطري كذلك يريدان تجنيب المنطقة أهوال الحرب. على هذا الأساس كان السعي إلى تحقيق هذه الهدنة على أمل لعل وعسى أن تجري الأمور بشكل إيجابي. أقول كل هذا فقط للقول بأنه لا مفاجأة بأننا اليوم في إطار مواجهات جديدة، ابتدأت مناوشات وهي تكبر، قد تكبر أكثر، ولكن لا يبدو وكأن الجانب الأمريكي مستعد للتو على العودة إلى حرب شاملة لاعتبارات عدة، منها سياسي منها اقتصادي ومنها عسكري كذلك. ولكن رغم ذلك فإنه يبدو بأنه ثمة سياسة، ثمة منهجية في العمل العسكري الأمريكي اليوم، لأن هذه المواجهة اليوم تحديدا معنية بالدرجة الأولى بفتح المضيق، أي العودة إلى الحرب. من عدم العودة إلى الحرب هذه مسألة مؤجلة بعض الشيء، ولكن السعي إلى فتح المضيق هو المطلب الأول. ولكن العمليات العسكرية الأمريكية يبدو بأنها تسعى إلى الاقتصاص من أي خطوة إيرانية، تسعى إلى تثبيت المفهوم الإيراني للبند الخامس، وكذلك إلى إضعاف القدرات الإيرانية على مواجهة إنزال ممكن، لا أقول مرتقب، ولكن ممكن لقوات عسكرية أمريكية في محيط المضيق للاستيلاء عليه إذا كان الغرض كذلك، وكذلك إضعاف دفع إيران إلى المزيد من الاهتراء داخليا من خلال ضربات على مواقع وعلى مراكز مهمة بالنسبة لإيران، ولكن دون الانجرار الفوري إلى حرب كاملة. أي أنه ثمة منهجية أمريكية، وفي المقابل ثمة منهجية إيرانية كذلك، وهي منهجية تدفيع الثمن، أي كلما أقدمت الولايات المتحدة على خطوات من أجل تحقيق أغراضها تلوح إيران بقدرتها المستمرة على الإضرار بالاقتصاد، الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كذلك.
0: هل يفهم ما تقوله دكتور حسن؟ وضحت الصورة. هل يفهم ما تقوله أن هذه الاستراتيجية كانت مرسومة منذ البداية من قبل الولايات المتحدة؟
1: سيدي نعم مرسومة، ولكنها ليست حصرية. أي أنه عندما نقول بأن الرئيس الأمريكي وافق على السير بمسار المفاوضات، أي أنه وافق على توجه الواقعيين جيدي فانس تحديدا لتأجيل احتمالات الضربة والسعي إلى تسوية وإن آنية وإن مرحلية لهذا الغرض. المسألة ليست مسألة مخادعة، ولكنها مسألة مفاوضات كاذبة، بمعنى أن هذه المفاوضات لم يكن الغرض منها التوصل إلى الحل النهائي، غير ممكن التوصل إلى الحل النهائي بالإطار المفروض، ممكن التوصل إلى تسويات جزئية. ولكن نلاحظ الآن بأنه حتى على مستوى المفاوضات الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه سحب إلى حد ما جي دي فانس من الواجهة، وعاد بكوشنر وويتكوف، وهما اللذان أوصيا بالمباشرة بالحرب. إذا نحن اليوم في حالة التباس على مستوى القراءات، وذلك عائد إلى تردد من جانب الرئيس الأمريكي، هل يريد الحرب؟ هل يريد تأجيل الحرب؟ هل يريد العودة كما يطالبه الصقور وإسرائيل بالعودة الفورية إلى الحرب الكاملة؟ كل هذا مطروح أمامه. يبدو بأنه اليوم لاعتبارات سياسية واقتصادية واعتبارات العائدة الشخصية متردد، وعلى أساس هذا التردد نرى ما نرى.
0: إلى طهران سيد مختار حداد، على أي شكل سيكون الرد الإيراني بتقديرك، سواء على الصعيد التصريحات التي تابعناها من قبل المسؤولين الأمريكيين أو حتى على صعيد الوضع الميداني اليوم؟
2: الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة باعتقادي يعني إيران سترد على مصادر الهجمات الأمريكية. من أين نقطة انطلقت هذه الهجمات الأمريكية؟ حتما إيران سترد عليها. وإيران يعني لما أمريكا تقول هي توسع من ردودها، إيران كذلك باعتقادي في المقابل هي توسع من ردودها لكي تجعل الجانب الأمريكي أو ترفع التكلفة بمثل هذه العمليات بالنسبة كذلك للجانب الأمريكي، لأنه اليوم يعني يأتي ويهاجم الشريط البحري الإيراني. تعرفون يعني محافظة خوزستان هي كذلك مطلة على الخليج الفارسي، محافظة بوشهر إلى جانب محافظة خوزستان مطلة على الخليج الفارسي، إلى جانب محافظة بوشهر محافظة هرمزغان والذي جزء منها مطل على خليج فارس جزء منها على بحر عمان، وإلى جانب محافظة يعني سيستان وبلوشستان، فلذلك يعني تطل على بحر عمان. فلذلك هو الآن يريد أن يقوم من خلال مثلا هذا الاستهداف على الشريط البحري الإيراني، يقول أنا قمت بتوسيع العملية واستهدفت كل مناطق هي مطلة على هذه المياه. ولكن في المقابل إيران كذلك باعتقاده هي كذلك ستوسع من ردودها العسكرية ردا على هذا الإجراء الأمريكي، وهذا ما قامت به إيران يعني خلال هذه الفترة. يعني كلما توسعت الردود العسكرية الأمريكية، إيران وسعت من الردود على الولايات المتحدة أو عفوا الإجراءات العسكرية الأمريكية، إيران ردت يعني كذلك بشكل أوسع واستهدفت عدد أكبر من القواعد الأمريكية التي يعني هي تنطلق منها هذه العمليات. فلذلك الولايات المتحدة حقيقة يعني خلال هذه الفترة يعني ومنذ توقيع مذكرة التفاهم لا ندبصا قبل ذلك الذي كانت كذلك تقوم بنفس الإجراءات، يعني هي لا تريد حلا سلميا لهذا الموضوع. أساسا هي تريد أن تستمر هذه الأزمة، تريد أن تستمر العمليات العسكرية. وحتى يعني قلت لكم في نشرات سابقة لدى إيران معلومات مؤكدة بأن أمريكا تستعد لشن عمليات أوسع عسكرية، لأنه نحن أمام رئيس أمريكي هذا لا يفكر مثلا بالمنطق أو على أساس مثلا الرؤى العسكرية، لا هذا يفكر على أساس ما هو يريده.
0: وصلت الصورة سيد ماركو. هذه الضربات الأمريكية في الجولة الثالثة منها، هل تبدو حتى اللحظة وفق قرار سياسي محسوبة أم يراد منها تصعيد أكبر؟
3: اولا تحية الحرب، شكرا على الدعوه الكريمه. في اعتقادي ما دمنا نتحدث بان الرئيس دونالد ترامب ده كان يعني هذه الخطوات العسكريه جاءت ردا على ما قام به او ما قام به النظام الايراني من مضايقه للسفن في مضيق هرمز، وفي اعتقادي ما دمنا الرئيس دونالد ترامب مصر على انجاح المفاوضات، لان في اعتقادي كان دخول الولايات المتحده الامريكيه وتوقيعها على مذكره التفاهم.
0: كيف تعتقد انه ما زال مصرا على انجاح المفاوضات؟ هو يضرب اليوم،
3: هو اصلا دخل الحرب في مع اسرائيل ضد ايران وكان يريد ان ينهيها بالمفاوضات، فهذا امر لا باس به، وهو انتاج سياسه يعني الوصول الى السلام من خلال استخدام القوه. فاستخدام القوه العسكريه من قبل الاداره الامريكيه لا يعني بانه لا يريد التفاوض، هو بالعكس هو يريد ان يضع ضغط كبير وردع عسكري لما يقوم به النظام الايراني في مضيق هرمز، وهذا يعني بان الرئيس دونالد ترامب يريد ان يفاوض، يريد ان ينهي هذه المساله بالتفاوض.
0: لكن عند ذكر مساله عندما أن الرئيس الأمريكي صبره ينفد، هذه مسألة تذكر كثيرا اليوم في الإعلام الأمريكي، وبناء عليها يقال أنه بات يوجه نحو هذه الضربات. كيف نربط ما بين رغبته بالوصول إلى حل مع إيران وأنه يصعد من خلال هذه الضربات والحديث عن صبره الذي ينفد؟
3: سأجاب على حضرتك على هذا السؤال، ولكن دعني أقول بأن أؤكد على أن دخول دونالد ترامب في مذكرة التفاهم هذا معناه بأنه بالفعل كان يريد التفاوض وكان يريد أن ينهي هذه المسألة دون أخذ هدنة. ماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الهدنة؟ هل هبطت أسعار النفط على سبيل المثال؟ هل ارتفعت شعبية دونالد ترامب في الداخل؟

0: للدول الخارجيه، ثم بعدها باقل من 6 ساعات قام الحرس الثوري ونكث بوعد الرئيس الايراني. وزير الخارجيه عباس عراقج على سبيل المثال عندما فتح مضيق هرمز وربطوا به ما يحدث في لبنان، تم غلق المضيق وبسبب الحرس الثوري. وكان هناك ايضا وفد ايراني موجود في الدوحه. ماذا كان يفعل هذا الوفد الايراني؟ ماذا كان يفعل عباس عراقج في سلطنه عمان اليوم؟ هل كان هناك تواصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري؟ فاذا انا اميل بان هناك اصلا يعني ظواهر وحقائق موجود على الارض تقول بان هناك انقسام سياسي وعسكري في ايران، لانه لو كان هناك، لو لم يجد هناك اي انقسام، ما هي الخطه الاستراتيجيه التي يفعلها عباس عراقجي على سبيل المثال في عمان؟ هل انه فشل في الوساطه؟ هو يتحدث مع الوسطاء، لم يكن يتحدث مع الامريكيين على سبيل المثال، فاذا هو قال بانه فشل في التحدث مع الوسطاء ثم عاد واعطى الضوء الاخضر للجانب العسكري. هذا امر غير منطقي وغير مفهوم على الاطلاق. في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب يحاول ان يصحح المسار لمذكره التفاهم، وهو يحاول ان يصل الى اتفاق مع الجانب الايراني. ان لم ينجح في التوصل الى اتفاق، او لو ان لم ينجح في الضغط على الايرانيين، فاعتقادي سوف يكون العمل العسكري المفتوح يعني هو الخيار الوحيد. ولكن حتى الان هو لم يستخدم هذا الخيار بعد. كل هذه الضربات تقول لنا بان الرئيس دونالد ترامب ما زال مسيطر او ما زال مصر على التفاوض، ولم يتخذ القرار النهائي بالحرب العسكريه الشامله بكل تاكيد.
1: طيب هذه نقاط بحاجة إلى تحليل، ولكن أعود إلى البعد العسكري هنا مع العقيد أبو زيد. عندما ذكرت ابتداء في مداخلة الدكتور حسن منيم، نتحدث عن أن هذا تفاوض كاذب، وأن الطرفين أرادا هدنة لكن هذا كان شكلها الإخراجي، مذكرة تفاهم. تذكر في هذا السياق مسألة الرغبة الولايات المتحدة أو حاجتها إلى تهدئة، تذخر من خلالها، تحشد من خلالها، تتهيئ لجولة لا نعرف متى هي لكنها جولة من القتال الجديدة، وكذلك أنها تعد لإنزالات برية، أو أنها تقوض قدرة إيران على أن ترد على هذه التحركات. أريد أن أرسم معك صورة لهذا المشهد من الناحية العسكرية. هل لدينا أي معلومات أيضا تقول بأن الولايات المتحدة كانت تذهب في هذا الاتجاه على الأرض في الميدان؟
2: نعم، يعني دعني أجزئ سؤالك في الشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بالمفاوضات. المفاوضات كانت تجري، ولكن يبدو أن التطرف وتشدد الطرفين في محاولة الوصول إلى نتائج هو الذي أوصل الأمور إلى ما أوصلت إليه. نبدأ من المرحلة الأخيرة وهو اجتماع أو مباحثات مسقط التي حصلت اليوم. ما لبثت أن انتهت هذه المفاوضات حتى قام الحرس الثوري باستهداف سفينة تجارية مدنية، وهنا نركز على مدنية. بالتالي يبدو أن عملية عدم وضوح الرؤية بين السياسيين الإيرانيين والجنرالات هي التي أوصلت الحالة الإيرانية إلى ما أوصلت إليه، وتطرف وتشدد الجانب الأمريكي في الحصول على نتائج هو الذي أوصل المسار السياسي إلى ما أوصل إليه، ودفع باتجاه عسكرة مضيق هرمز والذهاب باتجاه هذه الحلول. لنعرف مضيق هرمز كيف كان وكيف أصبح. مضيق هرمز يمكن تعريفه بأنه بيئة جغرافية تم تحويلها إلى بيئة عملياتية من الجانب الإيراني لنقل الصراع من الحالة الوجودية والتهديد الوجودي للنظام الإيراني إلى البحث عن من يفتح ومن يغلق ومن يسير مضيق هرمز. هذا الأمر هو الذي دفع إلى عسكرة مضيق هرمز والتأزيم. والجانب الإيراني كان مصر على نقل الصراع من المحيط الجغرافي داخل إيران إلى مضيق هرمز لتحويل التهديد من تهديد وجودي للنظام إلى تهديد إلى جغرافي إلى مضيق هرمز.
1: بطبيعة الحال هنا الإيرانيون كان لهم رأي مختلف، تعرف ذلك سيد أبو زيد. وجزء منه كانوا يتحدثون عن أن المضيق كان يستخدم قبل الحرب لمسألة تذخير، لمسألة نقل عتاد عسكري إلى قواعد أمريكية في المنطقة. هذه وجهة نظر مطروحة إيرانية.
2: يجب أن يفهم يعني إيران هي تعرف لكن تحاول أن لا تعرف. مضيق هرمز هو ليس مضيق إيراني. مضيق هرمز ممر استراتيجي دولي، يوجد مياه إقليمية لإيران عليه 20 كيلومتر، ويوجد مياه إقليمية لعمان عليه 20 كيلومتر، والممر الجنوبي ليس في المياه الإيرانية، هو في المياه العمانية. وبالتالي أن يريد الحرس الهيمنة على كل مضيق هرمز، هذا الأمر الذي خلق
1: طيب
2: وأجج الصراع وأوصل إلى ما أوصل.
1: أعود معك إلى النقطة الأولى، مسألة التدخير وإعادة التصنيع العسكري من جانب الولايات المتحدة. إلى أي درجة ترى بأنها نقطة حقيقية للولايات المتحدة الدولة العظمى اليوم؟
2: القاعدة الأمريكية الموجودة في القاعدة الخامسة الأمريكية، الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في البحرين موجود منذ عقود في البحرين.

0: بالتالي كان يدخل ويعبر ضمن مضيق هرمز. لماذا الآن إيران تذكرت بأن هناك قطع بحرية تمر وتعبر عبر مضيق هرمز؟ لأنها تريد عسكرة مضيق هرمز، وهذه هي النتيجة الرئيسية. فيما يتعلق بموضوع بنك الأهداف وهو الشق الثاني من سؤالك، لاحظ أن بنك الأهداف وحسب ما أعلن الجانب الإيراني، حتى نبعد عن سردية أي سردية أخرى، الرادارات، المنشآت التخزين والصواريخ والمسيرات، بالتالي هناك تحديث على الأهداف الأمريكية. لم تعد كالسابق أمريكا استهدفت سيرك وقشم وهذه المناطق، إذن الجانب الأمريكي يقوم بتحديث أهدافه، بنك الأهداف يتطور لدى الجانب الأمريكي، والجانب الإيراني لا يزال تقليدي بردوده. فيما يتعلق بالرد الإيراني، إيران كانت واضحة، الحرس الثوري الإيراني في خطابه كان واضح، رد شامل مؤلم صاعق يشمل المنطقة كلها كالمعتاد. ولكن بالمقابل رأينا في الرد الأخير أن الرد لا يزال تقليدي، دول المنطقة البحرين الكويت الأردن، وبالتالي الخطاب الإعلامي شيء للحرس الثوري والتنفيذ على الأرض شيء آخر. نقطة أخيرة وأختم بها لن أطيل عليه، الجانب الأمريكي قبل قليل في بيانه كان واضح، بحريتنا شاركت في القصفات، بالتالي حملة الطائرات USS لينكولن قريبة 170 كيلومتر عن إيران، المدمر الأمريكية أرلي بيرك 140 كيلومتر، أهداف سهلة لإيران. هل تذهب إيران لاستهداف القطع التي شاركت في قصف الساحل الغربي لإيران، أم تذهب إلى دول المنطقة؟ لا نعرف لغاية الآن. الأمر الأخير وفيما يتعلق بموضوع القصف الأمريكي، الملفت في القصف الأمريكي أنه لا يزال مستمر، عندما نقول عسكريا لا يزال مستمر نتحدث عن 3 إلى 4 ساعات، ما يعني أن السيادة الجوية لا تزال متحققة للطيران الأمريكي في المنطقة الغربية من إيران وباستخدام الصواريخ الدقيقة من حاملات الطائرات.
1: هذه نقطة مهمة ربما نعود إليها. إلى دكتور حسن منيمة، هذا التصعيد العسكري في هذا الشكل، أريد أن أذهب معك لمحاكمة إن صح التعبير لفكرة أن الرئيس الأمريكي اليوم أو إدارته يذهبون من خلال هذه الجولات، جولات النار، إلى تصحيح مسار مذكرة التفاهم التي وصفتها بأنها إخراج لتفاوض كاذب.
2: سيدي، هذا انطلاقا من أن مذكرة التفاهم في واقع الأمر لا تحقق للولايات المتحدة حتى إذا نفذت بالكامل إلا أمرين، وهما فتح المضيق وهو لم يتحقق على أي حال، وبعض القيود على البرنامج النووي ليس واضحا ما هي، لأن المذكرة تنص على بعض الأشكال، أي ترقيق ماء المخصب إلى درجات مرتفعة، ولكنها لا تفي الغرض أمريكيا على أي حال، لأن السقف على ما يبدو إيرانيا هو أقل مما كان اتفاق 2015. والمضيق، حتى المضيق لم يحسم في في في في المذكرة بحد ذاتها. نعم هي مسألة نقاش، ولكن المذكرة النص كما هو قائم هو نص أقرب إلى التسليم بكل ما طلبت به إيران. لماذا؟ لأن الرغبة كانت بفصل مسار المضيق عما تبقى من القضايا والتوصل إلى هدنة. هل
1: يعني حتى أفهم منك
2: إلى أن مخزون، عفوا فقط فكرة نقطة مهمة، المخزون احتياطي النفط استراتيجي في الولايات المتحدة كان قد وصل إلى مستويات متدنية، وهو اليوم لم يعد إلى الارتفاع. إذن الولايات المتحدة بهذا الموضوع لم تتمكن من التصحيح. إذن نحن أمام التدحرج، ليس التدحرج ولكن الذهاب باتجاه الحرب، ولكن على مقاييس أمريكية. إذن لا نستطيع الحديث أن العودة إلى مذكرة التفاهم سوف تحل ماذا؟ لن تحل شيئا بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية، فيما يتعلق بالعلاقة مع الفصائل، وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى، سواء منها الإفراج عن الأرصدة، رفع العقوبات، سحب القوات. نذكر هنا بأن القوات الأمريكية قد ارتفعت عدة وعدد مع مذكرة التفاهم خلافا لمضمون مذكرة التفاهم. لا يمكن القول بأن هذه المذكرة كانت مذكرة بحسن النوايا من الجانبين، حسن النوايا من الوسطاء، لا أنكر ذلك، لأن الوسطاء الباكستاني كما القطري كما التركي والسعودي والمصري، الجميع يريد أن لا تقع الحرب، ولكن لا يبدو وكأن الجانبين الإيراني والأمريكي مقتنع، لا هذا ولا ذاك، مقتنع بأن الحرب هي قد خسرت وبالتالي لابد من التسليم. طيب. إذن الحرب على ما يبدو مستمرة.
1: الولايات المتحدة دكتور حسن في النهاية وقعت على هذه المذكرة قبل أكثر من 3 أسابيع بصيغتها التي باتت معروفة اليوم، وذهبت في مسارات مختلفة سواء على صعيد لبنان أو على صعيد إيران. هذه العمليات العسكرية هل يقرأ مما وراءها في القرار السياسي على أنه يراد تصحيح مسار هذه المذكرة؟
2: لا يا سيدي، لأنه فيما يتعلق بلبنان الولايات المتحدة سارت بمسار مستقل تماما عما ينص عليه البند الأول. فيما يتعلق بالقوات في المنطقة ووقف الحرب كذلك استخدام قوات جديدة. دونالد ترامب بنفسه قال هذه المذكرة قد انتهت، هو يريد التفاوض، لا يزال يقول يريد التفاوض، ولكنه يريد تفاوض جديد على أسس مكاسب أمريكية جديدة. والأرجح بأنه في حال اعتبرت إيران كما اعتبر دونالد ترامب بأن المذكرة أصبحت باطلة، المرحلة التالية من التفاوض سوف تطالب إيران بإدراج القدرات الصاروخية وبإدراج العلاقة مع الفصائل وبشروط أقصى
1: في وربما حتى بشكل جديد للتهدئة في لبنان. شكرا لك دكتور حسن، سنبقى بطبيعة الحال معك ومع ضيوفنا، ولكن نتحول الآن إلى طهران مع عمر هواش. نرصد معك عمر آخر ما جاء من مستجدات على صعيد العمليات العسكرية الأمريكية التي تجري أو الضربات في إيران. آخر ما تابعناه هو وكالة مهر عن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية قالت أو أفادت بتعرض مدن هنديجان ومهشهر وأبادان لهجمات من قبل العدو، هذا ما قاله الإيرانيون. ماذا في التفاصيل عمر؟
3: نعم، نتحدث عن الموجة الجديدة من الهجمات الأمريكية ضد المناطق الجنوبية الإيرانية، حيث كان آخر خبر هو استهدافات في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. مسؤول قال وهو المساعد الأمني والسياسي لحاكم محافظة خوزستان أكد أن هجمات تعرضت لها ثلاث مدن في هذه المحافظة، هي مدينة هنديجان، مدينة أبادان، ومدينة ماهشهر في هذه المحافظة. مدينة ماهشهر تحديدا هي مدينة مهمة من حيث البتروكيماويات، حيث تضم عدد من مصانع ومحطات تصنيع البتروكيماويات، وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية، فترة المناوشات المحدودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك كانت تستهدف خلال حرب الأربعين يوما. وحتى اللحظة في الحقيقة لا نعرف ما هي المواقع المستهدفة تحديدا في هذه المناطق، هل نتحدث عن استهدافات مجددة لمصافي البتروكيماويات أو منتجات البتروكيماويات، لكن يمكن القول لمحافظة خوزستان هي محافظة مهمة جدا من الناحية الاقتصادية لإيران، حيث تعتبر المحافظة التي تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط في إيران، وبالتالي تمد الحكومة الإيرانية تمد الخزانة الأمريكية بالكثير من العائدات جراء بيع النفط من هذه المناطق. إضافة إلى أن محافظة هرمزجان لا تزال تتعرض لهجمات، قبل قليل كان هناك خبر عن دوي انفجارين في مدينة جاسك في هذه المحافظة، وهي مدينة تضم ميناء طالما عول عليه الإيرانيون على تصدير النفط بدلا من جزيرة خارك، هو ميناء غير مكتمل 100%، لا يصدر منها النفط بحد كبير، حيث أن 90% يصدر من جزيرة خارك، لكنه ميناء مهم في حال تعرضت جزيرة خارك لأي هجوم يعيق تصديرات أو صادرات النفط الإيرانية.
1: نعم.
3: كذلك نشير ونؤكد أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات حول المواقع المستهدفة في تلك المدينة، لكن نتحدث بالعموم عن هجمات جديدة على المناطق الجنوبية لا تزال تطال محافظتي خوزستان وهرمزجان، وسابقا كان هناك استهدافات أيضا في محافظة سيستان ولشستان، مدينة كونارك الواقعة في أقصى شمال أو جنوب شرق إيران.
1: سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال عمر هواش لأي مستجدات. أعود إلى

0: إخوتنا في الله، نستمع وإياكم الآن لدرس جديد ضمن سلسلة دروس فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي.
1: صفات النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
3: مرحبا بكم يا بني.
2: كنت أعددت في ذهني مقدمة وخطبة عصماء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني من المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أصدر بهذه الحلقة في خلقي وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام.
3: هذا أمر طبيعي، أنا كل محب لرسول الله وكل مسلم، حتى العاصي من المسلمين يحب رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام.
3: هذا أمر طبيعي.
2: ولكن فضيلة الشيخ، هنالك بعض النقاط نود أن نستكملها مع فضيلتكم في صدر هذه الحلقة في علامة الساعة. هنالك بعض الأسئلة التي طرحناها على فضيلتكم نجملها فيما يلي. هل من مات قبل أن يدرك علامات الساعة الصغرى أفضل ممن أدركها؟ هل من يدرك علامات الساعة الصغرى تعتبر بمثابة كفارة للذنوب أو عقوبة لسيئات فعلها، هي كفارة أم يعني جزاء أم ثواب أم عقاب أم ماذا؟ وأين المهد المنتظر بعد هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فتنهي المسألة كلها. فالذي مات من قبل لن يرى هذه العلامات الكبرى، وهذه يعني هذا زمن الفتن، يعني ظهور العلامات، ظهور علامات الساعة الكبرى، هذا زمن الفتن الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كان يستعيذ منه،
3: يستعيذ يعني اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة. فهذه من الفتن، من الابتلاءات التي قد لا يتحملها إنسان عادي. فالذي أكرمه الله عز وجل وتوفي من قبل، خلاص المسألة منتهية بالنسبة له، لن يرى هذا. ليس بها يعني ليس معنى هذا انه افضل ممن عاش، لان هذا قدر الله الغالب.
2: هذا هو التساؤل،
3: يعني هذا قدر الله الغالب ان اعيش في الفتنه.
2: ومن ادركها له سيئات له حسنات.
3: لا لا لا، اكيد من ادركها وصبر فلا بد انها، لانه ابتلاء شديد. يعني تخيل انت اناس لا طعام ولا شراب ولا محلات ولا ارض تنبت زرع ولا ضروع فيها لبن ولا ولا ولا نخيل فوقها تمر ولا اشجار فوقها ثمار، والناس في جهد جهيد، ويأتي هذا الرجل ليقول أنا معي الطعام، هل تؤمن بي وأعطيك؟ هذه فتنة. فمن صبر، يعني هذه طبعا أكيد في ميزان حسنات لكنها صعبة. يعني قالوا يا ابن الخطاب، رجل لم تعرض له الفتن وعبد الله، ورجل عرضت له الفتن وعبد الله، قال الثاني من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
2: يا سلام،
3: شوف الإجابة العجيبة بتاعت سيدنا عمر. لا، امتحن الله، لأن ربنا يمحص بعض العباد بالامتحانات.
2: نعم.
3: فليس بمعنى هذا ان من مات افضل من عاش. لا بالعكس.
2: ولكن فضيلتكم علمتمونا في حلقات سابقه انه بظهور اول علامه من علامات الكبرى رفعت الاقلام وجفت الصحف، لا ثواب ولا عقاب ولا
3: لا
2: توبه.
3: لا لا، مش لا ثواب ولا عقاب، لا توبه.
2: لا توبه،
3: لكن المستمر على الاستقامه ثوابه محفوظ عند الله لا يضيع،
2: ياخذ حسنات.
3: طبعا
2: يعني القلم يكتب حسناته ايضا. يعني
3: ما هذا، إن من ثمرات الحسنة والطاعة الطاعة بعدها.
2: من ثمرات الحسنة والطاعة
3: الطاعة بعدها. يعني أنت تزرع شجرة الطاعة تثمر إيه؟ طاعات. والطاعات تثمر إيه؟ حسنات.
2: صحيح.
3: وهكذا. والعياذ بالله من من من من بؤس وشؤم المعصية. نعم. أنها تثمر معاصي وسيئات. لا ينقطع الثواب.
2: يعني محنة شديدة من يصبر فيها
3: ما شاء الله يثاب. له الثواب الممتحن والمبتلى، وكلنا ممتحن.
2: الله أكبر. اللهم ثبتنا.
3: نعم نعم رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: في بس نقطة صغيرة ذكرناها بالأمس وربما عبرت في سرعة الإيقاع الحوار أحيانا نسرع.
2: نعم.
3: أنت قلت إن

0: يعني سألتني في قضية عمر أهل الجنة وسوف نأتي لتفصيله.
1: نعم.
0: فقلنا في عمر سيدنا عيسى 33 عاما.
1: نعم. نعم.
0: فأنت قلت الصغار والكبار، لا الصغار هؤلاء لهم قطاع خاص في الجنة.
1: قطاع خاص.
0: قطاع خاص يعني آه. نعم. يعني يعني ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هؤلاء خدم الجنة. نعم. مش خدم يعني وما فيها دني يعني آه. فهنأتي تفصيله بس نعم. لتصحيحا لما قد يخطر ببال الإخوة المشاهدين نعم. والمشاهدات وليعذرونا فإننا قد لا نكمل نقطة معينة أو قد نعبر نقطة معينة أو قد نسرع أو قد نبطئ، ينتظرون إذا إن شاء الله آخر البرنامج يعني آخر الحلقات إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يعني دعائهم لنا سوف يرون خيرا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: المهدي المنتظر أين هو من علامات الساعة؟
0: المهدي المنتظر يؤكد كثير أو بعض من العلماء أنه علامة من علامات الساعة الكبرى، وأنا عندما لم أجد في تحقيقي للمهدي المنتظر أنه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت، ليس إنكارا ولكن يعني قلبي لا يستريح لأن هذا أمر خطير لو كان بهذا المنطق لا ذكره الإمام البخاري ولا مسلم فتوقفت.
1: لا ذكر له مطلقا.
0: لا لا توقفت الحقيقة. يعني ليس هذا إنكار.
1: أين جاء في فكرنا هذا؟
0: لا هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض ولكن أنا وقف كما اشترطنا مع الإخوة فيعني نحن نعرض ما يعني ما حققناه. ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة يعني من أنكرها فليس بمنكر شيء كبير يعني.
1: ولكن العلامات يعني فضلاتكم اعتمدتم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام
0: الصحيحة
1: الصحيحة
0: نعم.
1: هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث.
0: لا هو في أحاديث تخص المهد المنتظر ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يدي علماء الحديث ما استراح قلبي
1: لا تستاهل
0: هذا ليس سيدنا العلماء. فمن رأى غيرنا فأنا أجد رأي المخالف قبل أن أجد رأي الموافق.
1: بارك الله فيكم
0: إن شاء الله.
1: هو كان المفروض ماذا صنعنا عن المهدي المنتظر أصلا؟
0: ما خلاص أنا الموضوع برمتي يعني
1: الله كرمكم بارك الله فيكم. سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نقلب هذه الصفحة وهي أن نعلم أن ديننا الإسلامي دين يعتمد على الحكمة والحكمة مقرها العقل فهو دين عقلاني، ولكن حينما نعرض هذه الأمور التي تفضلتم بها على العقل ربما مع الذين يعملون العقل كثيرا يرفضون مثل هذه الأمور، فكيف نناقش هؤلاء وكيف نعرض هذا العقل؟
0: أولا على ألسنة الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. لا أنا لا غير موافق. أنا غير موافق. ربنا عرفوه بالشرع
1: بالشرع مش بالعقل.
0: لا ما جرين كان عنده عقل وطلع في سفينة الفضاء قال ما وجدت الله. عنده عقل احسن من عقلي وعقلك. الله عرف بالشرع عرف بالهدايه
1: ولكن بالاستنباط يعني البعير يدل على البعير والخطوه يدل على المسير.
0: هذا عندما ينحي هواه، لكن من اعتمد على عقله ضل. لو كان الدين يؤخذ بالراي لكان المسح اسفل الخف
1: اولا من اعلى.
0: فالقضيه كلها مش ليس كل مساله اعرضها على العقل. لماذا الظهر 4 ولماذا المغرب 3؟ لماذا صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية؟ هذه أمور توقيفية يجب أن أقف عندها. فالعقل لا أطلق له العنان. هذا أمر.
1: نعم.
0: الأمر الثاني، ما الذي يضير بعض الناس أن المسيح الدجال موجود أو غير موجود؟ المهم أنه علامة من العلامات. خلاص سواء هو موجود
1: لأنه العقل لا يتصور أنه حي طوال هذه المدة.
0: الله عز وجل أبقى عيسى نبي الله هكذا. القضية هنا يعني يعني يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. فأنا أقول يعني ليست القضية يعني فلترفض أن المسيح على قيد الحياة، فلترفض أن الدجال، لكن اقتنع أنه قادم خلاص يعني في الغاية أو في النهاية ويعني ثبت لنا أنه قادم.
1: نعم.
0: فالقضية الأهم بها ماذا أعددت أنا إذ كنت على قيد الحياة لهذا اليوم.
1: كما قال أبو العلاء المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر
0: أو صح قولي
1: فالخسار عليكما.
0: أكرمك الله.
1: جميل بارك الله فيكم. ويطيب لي قبل أن نتحدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أوصافه على خلقه وخلقه، كيف كان شكله، كيف كانت ملامحه، كيف كان يمشي، كيف كان يسير.
0: جميل.
1: إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة التي بإمكان فضلاتكم أن تنحين عنها جانبا.
0: نعم.
1: وتدلف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعيش في هذه الرقائق الجميلة.
0: أريد أن أحيلك أولا إلى أم معبد أم أحيلك إلى الحسن هند بن أبي هالة أو إلى كليهما؟
1: إلى كليهما.
0: توكل على الله
1: ونعم بالله.
0: يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى، أولا هذه مقدمة جميلة بلا شك، جزاك الله خيرا، أن ندلف إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، نقترب من وصفه خلقا ومن وصفه خلقا أو بعض، لأننا لو أحطنا جميعا بوصفه ما عرفنا أن صفه صلى الله عليه وسلم في أخلاق، يعني يكفي أن الله عز وجل هو الذي زكاه، فما لنا بعد تزكية الله عز وجل
1: على خلق عظيم.
0: فإذا كانت الزلازل تقاس بمقياس سيرختر، والأطوال تقاس بمقياس السنتيمتر والمتر، والأوزان تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، فإن الخلق يقاس بخلق رسول الله
1: يا سلام عليه الصلاة والسلام،
0: يعني وإنك على خلق عظيم توضع في كفة وتوضع أي أخلاق إنسان آخر في كفة
1: عليه السلام،
0: يعني هو يعني هو وصل بلغ من الكمال ما لم يصله مخلوق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه.
1: تماما
0: لم
1: حتى قبل بشر
0: لم تطأ هذه هذا الثرى، لم يطأ هذه الثرى قدم خير من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس الامور يعني، فهو بلغ الكمال الانساني في نبيهم، ثم قل ما شئت فيه واحتكف.
1: صحيح.
0: وهو ذاهب مرة هو ابي بكر وعبد الله بن اريقة اللي كان الدليل
1: ده في الهجرة،
0: على خيمة تسمى خيمة ام معبد، وخيمة كانت مشهورة يبدو استراحة معروفة بين مكة والمدينة. فكانوا الزاد خلص وابتعدوا عن مكة، أسماء التي كانت ذات النطاقين التي كانت تأتي بالطعام ابتعدت عنها، الشقة ما تستطيع أن تسير هذه المئات من الكيلومترات. فقال أبو بكر وكان مقداما رضي الله عنه: أما عندك من طعام يا أمة الله؟ قالت: لا والله، إن القطيع أخذه زوجي وخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك من شاة عجفاء؟ قال: هذه شاة خلفها القطيع. فقال: أتني بها. فتعجبت، مسح على ضلعها وامتلأ لبنا وسقى ابن أريقة وسقى أبا بكر ثم سقى أم معبد ثم شرب وأبقى إناء مليء باللبن.
1: شرب في الآخر
0: طبعا
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ثم ترك الإناء مليئا باللبن، ثم قال الضرع اقلص فقلص وغادر رحله.
1: سبحان الله.
0: جاء أبو معبد فرأى لبنا في الخيمة فتعجب: من أين هذه؟
1: نحن نريد الوصف من دينهم،
0: الوصف من امرأة مشركة. من مشركة. نعم. لرجل لا تعرف من هو. لا تعرف من هو.
1: حتى حينما مسح الضرع لا ما تعرف، ما سألت، ما عرفت
0: من أنت ساحر أنت كان، ولا تعرف من هو.
1: تماما. وهذا وصفها. تفضل.
0: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبا معبد. خذ اللب.
1: نعم.
0: بهذا المنظر
1: ظاهر الوضاءة.
0: حسن الخلق، يعني أول ما تراه لازم تجله، لازم تحترمه.
1: نعم.
0: مليح الوجه.
1: سبحان الله.
0: في وجهه ملاحة. يقال أن أي إنسان كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه موقفين: ألا يريد أن يغمض عينيه، وفي نفس الوقت يريد أن يغمض عينيه مهابة لرسول الله في نفس
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال عمرو بن العاص: ما مليت وجهي في وجه رسول الله حياء.
1: سبحان الله.
0: عاش معه سنتين لا يستطيع أن يدقق في وجه رسول الله.
1: كيف كان أبو جهل وأبو لهب ينظران إليه؟
0: هم ينظروا على أنه يتيم أبدا، أغلق الله قلوبه والعياذ بالله.
1: لا سبحان الله.
0: والعياذ بالله.
1: مليح الوجه.
0: مليح الوجه. لم تعبه سجلة.
1: لم
0: يعني تعبه. يعني ما ما ما ما بطنه ليس كبيرا، ملوش كرش.
1: سجلة.
0: ليس له كرش. سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني مستوي القامة.
1: سبحان الله.
0: صلى الله عليه وسلم. ولم تزر به صعلة. يعني رأسه متوسطة، مش لا صغيرة ولا كبيرة عشان ما تقتحموش العين. سبحان الله. رأسه متوسطة في الحال.
1: لم تزري به
0: صعلة.
1: صعلة.
0: صعلة ما فيه. سبحان الله العظيم. يعني رأسه ليست صغيرة بحيث تقتحم العين، أما ولا كبيرة ضخمة. سبحان الله.
1: نعم.
0: قسيم وسيم. شوف كلام أم معبد. قسيم يعني جسده مقسم تقسيم عجيب.
1: سبحان الله.
0: ما تقدرش تعيب على جزء منه. سبحان الله.
1: تناسق.
0: انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما استراح عند أم معبد نصف ساعة أو أقل. يعني ما هذه المرأة العربية العجيبة؟ كاميرا فيديو.
1: قوة ملاحظة.
0: سبحان الله. قسيم وسيم. في عينيه دعج. يعني ال في
1: شدة السواد وشدة البياض.
0: سواد الحدقة وبياض البياض.
1: شدة السواد والبياض
0: مع بعض. وفي أشفاره وطف. يعني الرموش طويله، رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويله. سبحان الله.
1: مش طويل ولا
0: لا لا لا لا. وفي صوته صحل، يعني في صوته زي ايه، بحه يسيره بس مش حاده، اللي هو رخيم الصوت.
1: يا سلام.
0: يقول عليها مرخ، يعني رخيم الصوت.
1: نعم. باللغه الاعلاميه.
0: نعم نعم. سبحان الله العظيم. ده صلى الله عليه وسلم. عشان بس الامور يعني، فهو بلغ الكمال الانساني. في نبيهم ثم قل ما شئت فيه وحدك.
1: صحيح.
0: وهو ذاهب مرة هو أبي بكر وعبد الله بن أريقة اللي كان الدليل
1: ده في الهجرة.
0: في الهجرة على خيمة تسمى خيمة معبد، وخيمة كانت مشهورة يبدو استراحة معروفة بين مكة والمدينة. فكانوا عطش الزاد خلص وابتعدوا عن مكة. أسماء التي كانت ذات النطاقين التي كانت تأتي بالطعام ابتعدت عنها الشقة، ما تستطيع أن تسير هذه المئات من الكيلومترات. فقال أبو بكر وكان مقداما رضي الله عنه: أما عندك من طعام يا أمة الله؟ قالت: لا والله، إن القطيع أخذه زوجي وخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك من شاة عكفاء؟ قال: هذه شاة خلفها القطيع. فقال: أتني بها. فتعجبت مسح على ضلعها وامتلأ لبنا وسقى ابن أريقة وسقى أبا بكر ثم سقى أم معبد ثم شرب وأبقى إناء مليء باللبن.
1: شرب في الآخر عليه الصلاة والسلام.
0: ثم ترك الإناء مليئا باللبن ثم قال: الضرع اخلص. فقلص وغادر رحله.
1: سبحان الله.
0: جاء أبو معبد فرأى لبنا في الخيمة فتعجب: من أين هذه؟
1: نحن نريد الوصف من دينهم.
0: الوصف من امرأة مشركة. من مشركة. نعم. لرجل لا تعرف من هو. لا تعرف من هو.
1: حتى حينما مسح الضرع لا ما تعرف، ما سألت، ما عرفها.
0: من أنت؟ أنت ساحر، أنت كان، ولا تعرف من هو.
1: تماما. وهذا وصفها. تفضل.
0: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبا معبد. خذ اللب. نعم. بهذا المنظر.
1: ظاهر الوضاءة.
0: حسن الخلق. يعني أول ما تراه لازم تجله، لازم تحترمه.
1: نعم.
0: مليح الوجه.
1: سبحان الله.
0: في وجهه ملاحة.
1: لا لا لا.
0: يقال أن أي إنسان كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه موقفين: ألا يريد أن يغمض عينيه، وفي نفس الوقت يريد أن يغمض عينيه مهابة لرسول الله في نفس
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال عمرو بن العاص: ما مليت وجهي في وجه رسول الله حياء.
1: سبحان الله.
0: عاش معه سنتين لا يستطيع أن يدقق في وجه رسول الله.
1: كيف كان أبو جهل وأبو لهب ينظران إليه؟
0: هم ينظروا على أن يتيم أبدا. أغلق الله قلوبه والعياذ بالله.
1: نعم. يا سبحان
0: نعم.
1: الله.
0: والعياذ بالله.
1: مليح الوجه.
0: مليح الوجه. لم تعبه سجلة.
1: لم
0: يعني يعني يعني ما ما ما ما بطنه ليس كبيرا، ملوش كرش.
1: سجلة.
0: ما ليس له كرش. سبحان الله. نعم. يعني مستوي القامة.
1: سبحان الله.
0: صلى الله عليه وسلم. ولم تزر به صعلة. يعني رأسه متوسطة، مش لا صغيرة ولا كبيرة عشان ما ما ما, ما تقتحموش العين. سبحان الله. رأسه متوسطة في الحجم.
1: لم تزر به
0: صعلة.
1: صعلة.
0: ما فيش. سبحان الله العظيم. يعني رأسه ليست صغيرة بحيث تقتحم العين، أما ولا كبيرة ضخمة. سبحان الله.
1: نعم.
0: قسيم وسيم. شوف ده كلام أم معبد. قسيم يعني جسده مقسم تقسيم عجيب. ما فيش بتقدرش تعيد على جزء منه. سبحان الله.
1: تناسق.
0: انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما استراح عند أم معبد نصف ساعة أو أقل. يعني ما هذه المرأة العربية العجيبة؟ كاميرا فيديو.
1: قوة ملاحظة.
0: سبحان الله. قسيم وسيم. في عينيه دعج. يعني ال في
1: شدة السواد وشدة البياض.
0: سواد الحدقة وبياض البياض.
1: شدة السواد والبياض.
0: مع بعض. وفي أشفاره وطف. يعني الرموش طويلة. رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويلة. سبحان الله.
1: مش طويل ولا
0: لا لا لا لا. وفي صوته صحل. يعني في صوته زي ايه؟ بحة يسيرة بس مش حادة، اللي هو رخيم الصوت.
1: السلام.
0: يقول عليها مرخ يعني رخيم الصوت.
1: نعم باللغة الإعلامية.
0: نعم نعم. سبحان الله العظيم. أحور. ما تشوفه تقول ده في عينيه كحل. هو كحل مش كحل.
1: كحل
0: ربان. ربان مش كحل.
1: مش كحل الصناعي.
0: لا لا لا لا. سبحان الله. أزج. الحواجب مقوسة، مش لهي خط مستقيم ولا مسدود لفوق. حواجب مقوسة شكلها مريح
1: هكذا
0: مقوسة هكذا.
1: سبحان الله
0: العظيم. وبعدين في عنقه سطع، يعني مستوى العنق.
1: في عنقه سطع.
0: سبحان الله. وصفوه قال ايه؟ كأنه إبريق فضة.
1: عنقه.
0: عليه الصلاة والسلام. كده كان إبريق فضة أمامك.
1: سبحان الله.
0: يعني الصحابة يتملوا في وجهه صلى الله
1: عليه وسلم.
0: سبحان الله. وفي لحيته كثافة.
1: وفي لحيته كثافة.
0: عد أبو بكر فوجد فيه 17 شعرة. إذا وصفها العام بك. إذا صمت فعليه الوقار. لما يسكت يبقى عنده في وقار له. سبحان الله. وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. مش يقول له يا أخي.
1: هذه أوصاف ما تلازمت مع أحد قط.
0: لا لا أسف.
1: سبحان الله. يعني له الحق في أن يرتعد. أنا الآن أرتعد والله وأنا أسمع هذه الأوقات ما رأيناهم يعني.
0: إذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر. لما يتكلم يحدد الكلام لا يطيله ولا فيه هزار وشيء يخبر عن حدوده
1: ترخص في الكلام
0: لأنه في مهمة مهاجر
1: وهذه أيضا هجرة فعلا
0: مهمة نعم
1: لأنه كان يضحك نساءه ويضحك
0: ده مهمة يعني. من المهمات اللي رايح يقيم دولة
1: هذا درس جميل
0: يعني حوصر في شعب حوصر فدعا في الشعب
1: شعب أبو طالب
0: نعم. وأوذي فدعا في دار الأرقم
1: أيوة.
0: وطرد فأقام دولة دعوة دعا عن الدعوة سبحان الله وبعدين الـ يعني أهين وعودي فدعا في دار الأرقم
1: صحيح
0: سبحان الله وطرد فأقام دولة
1: اللهم صل وسلم
0: كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن من فمه لما يتكلم كأن فيه درر أو أحجار كريمة تخرج من فمه لؤلؤ
1: لا إله إلا الله هذا وصف مشركة
0: عجيب عجيب عجيب وهذه امرأة عاقلة لبيبة سبحان الله أبهى الناس وأجمله من بعيد لما تشوف كده تجد بهاء وجمال
1: اللهم صل وسلم
0: وبعدين طب لما تقترب قال وأحلاه وأحسنه من قريب الأول تراه من بعيد
1: من بعيد
0: قال إيه أبهى الناس وأجمله من بعيد يعني بهاء في بهاء سبحان الله وبعدين أحلاه وأحسنه من قريب لما تقترب احتمال تقول الله رأي ده شكله وسيم دي كده لما تقترب من زي تشكله لا مش كده لا من بعيد في إيه في بهاء وجمال تقترب في حلاوة وحسن
1: لا إله إلا
0: الله صلى الله عليه وسلم
1: تغير الأوصاف بتغير المكان فيها دقة غريبة الشكل
0: ربعة يعني طويل ولا قصير
1: متوسط
0: زي ما قلنا سيدنا عيسى كده
1: نعم.
0: ربعة لا تشنأه عين من طول يعني ما تشوف واحد طويل خالص كده يعني ربما يكون نحيف أو غيره ولا تقتحمه عين من قصر
1: لا إله إلا الله
0: وصف عجيب سبحان الله سبحان الله غصن بين غصنين لكنه أنظر الأغصان الثلاثة
1: غصن بين غصنين
0: أبو بكر
1: الصديق
0: وأبو هريرة سبحان الله أبو بكر كان مشرك نعم
1: يهودي
0: فهو أنظر الثلاثة أنظر الثلاثة منظرة
1: لا إله إلا الله
0: وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به الاثنين دول
1: نعم
0: يعني مما يتحرك معه لا يتركوه لأن استأمن أبو بكر عبد الله بن ورقة فعبد الله بن ورقة صار كأنه حارس لرسول الله له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله أو ما يتكلم مش كتر ما يشاركوش الحوار وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود
1: يعني
0: تحترمه كأنه ترحب به محفوظ أو ما تشوفه سنان تحت ترحب أهلا محفوظ محشود كأنه مش وحده أبو معبد جاهز مش ممكن يكون ده
1: أمة
0: محشود حواليه حاجة
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله
1: هذا إحساسها
0: لا
1: إله إلا الله
0: محفوظ محشود لا عابس ولا مفند لا مكشر لا ملكود مهاجر مطرود ولكن لا يعبس لا يعمل ابدا لا اذا تركت حرمه من حرمات الله فقط سبحان الله ولا مفند يعني عقله سليم سوي واضح كلماته تخرج عن عقل
1: ولكن عبس وتولى لها قصه اخرى
0: نعم هذا وصف ام معبد جاء ابو معبد ايش ابو معبد جه فقال اي ما هذا اللبن فوصفت الوصف ده
1: كان سمع عنه
0: سمع ما راه من قبل
1: بالوصف
0: ده قال لا ده هذا محمد هذا صاحب قريش الذي تبحث قريش عنه ينحدر أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا غرو في سبحان الله العظيم هذه الأوصاف الدقيقة من امرأة مشركة في مرة عابرة هكذا لم تستغرق وقتا طويلا
0: على إلى أدق وصف معروف في التاريخ لرسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: أدق وصف
1: غير وصف
0: معروف في التاريخ كله في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدق وصف وصف به هو وصف هند ابن أبي هالة ربيبه
1: وصف هند
0: ابن أبي هالة رضي الله عنه أم خديجة ما السيدة خديجة من زوجة أبو هالة من قبل
1: صحيح
0: تمام أنجبت هندا
1: نعم هذا كان أكبر
0: نعم فهند هذا كان ربيب رسول الله يعني من متربي في بيت
1: نعم كان صغيرا عندما تزوج الرسول السيدة خديجة
0: فالحسن بن علي يقول سألت خالي
1: يا الله
0: شو
1: يا الله جميل سبحان الله.
0: سألت خالي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هو لم يلتفت إلى وصف عليه الصلاة والسلام.

0: كان صغيرا.
1: من؟
0: الحسن.
1: الحسن كان صغير، كان عنده 5 سنوات لما كبر.
0: ما حصل.
1: لما كبر كان الصورة واضحة يعني، نعم. كان طفل، كان 5 سنوات، والحسين كان 4 سنوات.
0: يعني إذن هذا تساؤل منطقي حينما نسأل عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شكله.
1: أمر طبيعي، لابد لابد.
0: سبحان الله.
1: اسمع إلى هذا الرأس العجيب.
0: تفضل. لا غلو الثياب ولا.
1: لا لا لا لا. سبحان الله يعني.
0: التعتف في الملابس وكذا.
1: لا، وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
0: يا سلام.
1: دائما كده. توضع على وجهه.
0: صباح مساء.
1: ترى القمر مربوع. واقصر من المشذب وربعة بس اطول من الربع شوي، اطول شوي ولكن واقل من المشذب اللي هو المشذب اللي هو ايه، عارف النخله لما يشيل الجريد بتاعها، يشيل الجريد تبقى ايه
0: طويل
1: كده. في ناس كده طويل بتاع لاعب السله تلاقيه جنبه كده تلاقيه طويل
0: بقى،
1: مفيش ود شويه بينك وبينه،
0: مش حلو
1: يعني، مش ده سبحان الله يعني. لا لكن ما شاء الله في لاعب سله المسلمين ما شاء الله عليهم،
0: نعم،
1: عظيم الهامه
0: نظر
1: عظيم
0: غير عادية،
1: يعني مش
0: سبحان الله،
1: سبحان الله يعني مش ضخمة ولا صغيرة زي ما صفت
0: المرأة، رأسه تزن أمة،
1: رجل الشعر،
0: رجل
1: الشعر ناعم الشعر لما كان يصلي يخلع لو ما يعمل طاقة كده الشعر ينزل،
0: اللهم صل على النبي،
1: وكان إذا فرقه يفترق يعني ما يعمل كده يروح راجع على شعر،
0: اللهم صل على النبي،
1: شعر وصل لغاية شحمة أذني
0: طويل،
1: لما يتركه من غير حلاقة ينزل، وذلك هو كان يقص لغاية شحمة أذني لأن كان طويل صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: وناعم وأسود كان ما يعمله
0: في هذا السن،
1: سبحان الله
0: ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام.
1: إذا تفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفق
0: على رسالة، نحن نستمتع. إذا تفرقت عقيصته،
1: أيوة يعني هو شعر من
0: العقيصة
1: الخلف.
0: من الخلف،
1: من الخلف. شعره طويل كثيف،
0: نعم.
1: من الخلف،
0: نعم.
1: تمام. وبعدين لو حب يعمل يعني عزك الله ضفيرة تضفر شعره طويل، طويل طويل يعني غزير،
0: نعم.
1: لكن لما يسويه كده صلى الله عليه وسلم يستوي
0: بيدي هكذا،
1: بيدي هذا بيدي، سبحان الله. وكان يعني صلى الله عليه وسلم يجي يخلي عائشة تجيب الإناء الماء، كان ربما فيش مرآة، بعد ينظر هكذا ويفرق شعره بالمشط، يفرقه،
0: كان يمشط شعره،
1: يمشط شعره،
0: ما كان يتركه هكذا،
1: لا لا لا يعني يمشط. وبعدين يخلي عائشة تصب الطيب في هذا الفرق،
0: الله،
1: فما يشم الناس منه إلا ريحا بعطره من غير عطر. إذا مر في شارع،
0: سبحان الله العظيم،
1: إذا مر في شارع وتركه لمدة، مر الناس قالوا إن الرسول لابد أنه مر ها هنا. الجارات يجوا عند الصبي الصغير ويفرحوا ويضعوا يدهم على يد اللي وضع يد الرسول حنانا وحبا يعني.
0: من عند الله سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: هكذا زكاه،
1: نعم.
0: ربه،
1: نعم.
0: أبيض شديد في حمر،
1: لكن الأزهر أزهر في شيء من الحمرة، بياض في شيء من الحمرة، ما شبه الحمرة بسيط
0: يعني، قمح زي دلوقتي،
1: لا لا لا لا لا، أبيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض،
0: عليه الصلاة والسلام
1: أبيض،
0: أبيض
1: أبيض في شيء من الحمرة البسيطة، يبدو للأجزاء المتعرضة للشمس،
0: الخدود مثلا،
1: نعم. واسع الجبين، جبينه كده واسع، والجبين لان دايما يعملوا الجبين القصير ده دليل المكر، لما تشوف واحد جبينه قصير كده بتبتدي تاخد منه موقف لغايه ما تشوف
0: مدى
1: ايمانياته ايه، علماء الانثروبولوجي وعلماء الانثروبولوجي وعلماء يعني من هذه يقسموا الناس كده سبحان الله، ولامبروزو في العبقريه يقسم الناس مين اللي بيشتغل بايده اليمين واللي يسمع يعني، العلماء خاضوا في هذا الكاس، لكن المهم يعني هو واسع الجبين في غير قرن يعني مسبوغين كده مسلسل ما فيش شعره نافره ولا غيره ومش موصولين،
0: ما هو ازج،
1: الله يرضى عليك يا رب،
0: نعم. غير عابس هذا،
1: الله يرضى عليك يا رب، نعم.
0: فيها فرق
1: بينهما، عرق ينفر اذا غضب،
0: بين الحجبين
1: في عرق، اول ما يزعل اول ما يغضب زي ما عمل اسامه،
0: لا اله الا الله،
1: لما اسامه ما بنو مخزوم قالوا طب يا اسامه المراه سرقت من بن مخزوم يعني ايش
0: يشفع في حد من حدود الله،
1: فتلون ونفر العرق، وكان عنده عرق هاشم، هو ده العرق الهاشم،
0: يعني عرق هاشم يعني ماذا؟
1: بنو هاشم عندهم عرق لما يزعلوا يقول له انت هاشم،
0: سبحان الله،
1: سبحان الله،
0: فعلا
1: دي عرق هاشم، الوراثه كان انا خيار من خيار من خيار،
0: لا اله الا
1: الله، يقول لك الله الولد زعلان زي ابوه ما بيزعل بالظبط، نفس نعم. القضيه فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه،
0: وانتفض هذا العرق،
1: انتفض هذا العرق،
0: يراه الناس،
1: يراه الناس،
0: يراه الناس،
1: خلاص يعرف انه غضب،
0: لا اله الا الله، هذه العلامه،
1: هذه علامه، اول ما يشوفوه كده يبقى لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات،
0: ونعم بالله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاه والسلام.
1: اقنى العرنين،
0: اقنى
1: العرنين، الانف ده مرتفع شويه كده،
0: الانف يعني العرنين،
1: لا العرنين الانف، تمام، اقنى العرنين يعني انفه مش ضخم وانما متماسك كده رحيم وايه ومستطيل للامام كده،
0: للامام
1: في يعني معذرة في الكلام، يقول لك الجماعة بتوع علماء الجمال يقول لك أنف روماني في شيء من العزة كده، سبحان الله.
2: سبحان الله.
1: نعم نعم طبعا. لا يعني

0: رسول الله يعلو هذا
1: طبعًا. طبعا
0: أقنى العرني
1: هم أخذوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: له نور يعلوه، له نور يعلوه. أنت بتنظر على الأنف العرني نفسه تجد في كانه في نور.
1: صحيح
0: النور نفسه الله في الأنف سبحان الله.
1: الأنف
0: يحسبه من لا يتأمله أشم، اللي ما يتأملوش بعيد يقول الرجل ده إيه، ما ماله مناخيره ما أنفه فوق كده ما متعال. لكن لا، لما تختار منه تجده فيه وسامة وفي جمال وفي
1: لا
0: صلى الله عليه وسلم. نعم كث اللحية أدعج، قالوا غير مكلثم يعني مش مكلم مش سمين. المكلثم اللي هو وجهه مدور وخدوده
1: كان مستطيل الوجه،
0: لا كان قريب الاستدارة نعم. سهل الخدين، ضليع الفم،
1: يعني
0: فمه ده ما شاء الله واضح، لما يجي يتكلم الكلام يطلع من كل فمه. في ناس يقول بيتكلم كده من جنب ولا اخنف ولا لا، هو الكلام يطلع من كل فمه.
1: سبحان الله العظيم،
0: واضح
1: لا اله الا الله.
0: سبحان الله
1: عليه الصلاه والسلام.
0: اشنب يعني اسنانه بيضاء واضحه ومفلجه، فلما يتكلم انت تشوف اسنانه
1: لؤلؤ.
0: سبحان الله
1: نعم عليه الصلاه والسلام.
0: مفلجه الاسنان، كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه.
1: جميل هذا الوصف، كأن عنقه جيد دمية، جيد رقبة.
0: أيوة دمية، واحد رسم رسمة جميلة يعني.
1: سبحان الله.
0: طبعاً. ما تعرفون هذا في صفاء الفضة.
1: يا الله.
0: معتدل الخلق، بادن يعني أقرب إلى السن شوية، مش نحيف.
1: ممتلئ.
0: متماسك يعني لحمه مش طري. في ناس تمشي لحمها كده لا لحمه قدم.
1: كمال الأجسام.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان الله. سواء البطن والصدر، صدر مع بطن.
1: سبحان مشكلة. الله ما ترك منه.
0: سبحان الله. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين،
1: يعني
0: صدره ده عريض مش مش مش مش مقوى
1: بعيد ما بين المنكبين.
0: صدره كده عريض كده ما شاء الله. نعم سبحان الله. انور المتجرد،
1: انور
0: المتجرد يعني لما ينكشف جزء منه متغطي تلاقيه منور.
1: يا الله
0: في نور.
1: اللهم صل وسلم
0: يعني وجهه فيه حمره عشان الشمس، كفيه في حمره، رقبته كانه جيد كانه بريق فضه. تمام. لكن لما يظهر شيء وهو يتوضا من ساقه، ليس شيء من ذراعه ويتوضا، الصحابه يرون نورا.
1: هذه صناعه خاصه. يعني
0: سبحان الله. بلى. طيب عاري الثديين والبطن، صدره ما فيهوش شعر والبطن سبحان الله. مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين،
1: في شعر
0: الذراعين
1: والمنكبين.
0: واعالي الصدر، رحب الراحة، ايده كده
1: ايده
0: مريحة كبيرة، ايده صغيرة ولا بتاع، ايده كده جميلة.
1: سبحان الله.
0: يقول له ما يقول لك ما مسست كفا ألين من كف رسول الله. الصحابة ولما يصفحوه يقول له سبحان الله ما ألين كف،
1: مع انه عليه الصلاة والسلام كان قويا،
0: ولكن رمضان ايده لينة. قال لك اذا صفحناه كأنما اخرج يده من جنة عطار.
1: يا الله.
0: وضع ايده في زجاجة
1: هل يعني معذرة، هل حتى الآن هذه الصفات معنوية يستشعر بها الصحابة فقط أم هي حقيقة؟
0: حقيقة. ده واحد بيصورك بكاميرا
1: لأنهم كانوا يحبونه مثلا، كانوا
0: لا ولكن يقولون بالحق. لا يقولون بالحق. لا هذا وصف.
1: نعم
0: وصف
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم أحب الراحة. نعم شثن الكفين والقدمين.
1: شثن
0: يعني سمينة مش ايده مسحوبة وايده نحيفة يده لا، وانما ما شاء الله ممتلئة ما شاء الله لا قوة الا بالله. هكذا صلى الله عليه وسلم.
1: هذه صفات جمال عند العرب، كانت من صفات الجمال والوسامة.
0: افضل من يفهمه في الجمال.
1: صحيح.
0: طبعا.
1: ولهذا سألت فضلاتكم هذا السؤال. هذه كانت صفات جمال عندنا.
0: اذا زال قلعا، لما يمشي كأنه بيتقلع يعني، كأنك انت واقف في ارض كده يعني
1: بقوة
0: يشيل رجله كده. سبحان الله تعالى. مش يجر
1: مش هكذا.
0: لا
1: سبحان الله.
0: قلعا يخطو تكفيا يعني. صحابي يقول لك لما كان يمشي كأنما تطوى له الارض طية، زي كان يجهد الصحابة في المشي،
1: يرهقهم سبحان الله.
0: يسيروا امامي وعشان ما يكسفهم، وخلوا ظهري لملائكة ربي. ما يسير يقول لك كأنما يسير في منحدر،
1: وكان الأرض كانت تطوى من تحت قدمه.
0: منزل جسر.
1: أي مكان كان يسير،
0: أي مكان يمشي فيه، وزي البحيرة عرفه.
1: سبحان الله. بحيرة الراهب.
0: بحيرة ما قال له إيه؟ قال له ميدي هناك ده، قال له ابني، قال له لا أبو طالب، قال له ولد. قال له لا مش ولدك. قال له كده. قال له الشمس في الدنيا كلها وعليه ظل.
1: لا إله إلا
0: الله. السحابة تظلله في أي وقت.
1: في أي وقت.
0: يسير فيه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذا التفت جميعا.
1: كثيرا يطيل النظر.
0: دايما متعلق كده. لا دايما متواضع كده. اصل في ناس والعياذ بالله انت تعرف الكلمه دي لو كل ما اربع ناس عارف كده على يد خف شويه سبحان الله
1: لا اله الا الله
0: فهو الطرف يعني سبحان الله نعم. جل نظره الملاحظه اذا نظر يبقى له ملاحظه معنى يذكرها
1: فقط
0: إذا
1: كان لا ينظر هكذا
0: لا لا لا مش ينظر اعتبارا ولا تجسسا ولا سبحان الله العظيم
1: لا اله الا الله سبحانه وتعالى
0: يبدا من لقيه بالسلام يعني لما يقعد مع اصحابه يبتسم لكن لما لوحده لا يعني واحد عارف قصه ياجوج وماجوج وعارف مسيح الدجال وشاف النار ده لما اجتمعوا الانبياء به في السماء السادسه ها لما اجتمعوا ابراهيم وموسى وعيسى جبريل قال له سلم يا محمد فصفح واحد قال له من هذا قال له هذا مالك خازن النار ما سلم على احد قط دائما الفكره فضول ولا تقصير يعني لما يتكلم يحقق الهدف يعظم النعمه وان دقت لو تعطيه شيء بسيط يعظم جزاك الله خيرا بوركته وادعو له لا يذم منها شيئا سبحان الله ما يذمش من النعمه شيء ابدا يقول ايه الطبيخ هذا ايه الاكل هذا ايه اللبس ابدا
1: لا اله الا الله
0: جابوا له شسع نعل رباط حذاء كانوا يصلوا في احذيته
1: نعم
0: وبعد ما خلص الصلاه نزعوا هاتوا لي القضيب شغلني في الصلاه
1: لا اله الا الله
0: انا مش عايز
1: لا اله الا الله له حضور في المجلس
0: الله اكبر
1: لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام
0: سهل الخلق بسيط
1: نعم
0: لين الجاب تدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه احاسبكم اخلاق الموطؤون اكناف الذين يالفون
1: ويؤلفون
0: متواضع سبحان الله
1: فبما رحمه من الله لنت لهم
0: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح ولا غليظ يعني يخرج الكلمات المؤذيه ويبقى ثقيل الظل
1: نعم
0: ولا صخاب يعني ليس مرتفع الصوت ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه من يأس الناس من شيء المراء الجدر يعني
1: نعم
0: والإكثار من أي شيء يعني ما يكثر من شيء يعني نعم. سبحان الله وما لا يعني
1: الله جميل هذه
0: شوف
1: وما لا يعني
0: سبحان الله وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعير
1: كلام.
0: لا تنازعون عنده مش حد يرفع صوته على الثاني
1: يشاركهم
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم
1: عزيز أنفسكم عليهم
0: هذه مهمة
1: نعم.
0: وقرات ابن عباس من أنفسكم
1: يعني أفضلكم
0: لو ده ويخلص يتوكل على يمشي
1: سوى الاسم فقط أفضل. كل هذه الأوصاف نعم. وهذه الأخلاق نعم. والخلق سبحان الله العظيم يعني.
0: بس الحسن يسأل خاله أيضا وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه يخزن لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم يعني لسانه ده مخزون عن قول اي شيء الا الكلام اللي ايه يؤلف القلوب
1: نعم.
0: الكلام المؤلف للقلوب ده سبحان الله العظيم
1: نعم. غير هذا ما يقول
0: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ما ينزل الناس من قبرهم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام سبحان الله نعم. وجد واحد من عدية القوم من قريش اسير ومربوط في سلام سوار المسجد وبعدين تركوه فلما خرج ده جه كده ان قال هل اطعمتم اخي وسرح أخي
1: أخوه
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة يعني يحترس من الناس بس ما يخونهمش يعني لا يتهم الناس إلا بقرينة بس عنده احتراس ربما ينقل كده أوي سبحان الله يتفقد أصحابه
1: يعايشهم
0: لأنه مسؤول عنه صلى الله عليه وسلم ويحسن الحسن ويقويه يعني شيء الحسن يقبل جواره ويقويه سبحان الله ومعتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ما يغفلش عن ذكر الله أحسن اللي حواليه هو قدوة
1: لا إله إلا الله
0: فلشوف الإمام بتاعي غافل أغفل
1: لا إله إلا الله
0: سبحان الله نعم لا يقصر عن الحق ولا يجوزه لا يقصر عن حق ولا يتعداه سبحان الله الذين يلونه من الناس خيارهم
1: يلونه يعني خلفه معه
0: أقرب الناس له
1: نعم خياره هذا هو معياره
0: يطلع بقى بلادي يطلع ابن ام مكتوم سبحان الله
1: جعل يطلع جليبيب
0: جعل امير على المدينه من عبد الله بن ام مكتوم امير على المدينه
1: الذي اعتبه فيه ربه
0: صح نعم افضلهم عنده اعمهم نصيحه عنده منزله احسنهم مواساه ومؤازره حب عثمان
1: نعم
0: من مواسى ورتب الجيش وجهز الجيش طيب فسالته عن مجلسه طب يقعد مع الناس ازاي؟
1: لا اله الا الله، كان شغوفا بمعرفة دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال: كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر.
1: لا اله الا الله، من بداية المجلس الى نهايته.
0: ذكر، سبحان الله. ولا يوطن الأمان.
1: يوطن الأمان
0: يعني ما يجيش في مكان يقول لا لا لا اسكت ما تقعدش عند مكان الرسول. لا أبدا أبدا.
1: ولا صدر الجلسة ولا
0: يجلس حيث انتهى بإذن

0: انتباههم جميعا بلا
1: شك.
0: سبحان الله.
1: نعم بلا.
0: نعم عليه الصلاة والسلام تاهت كل الأسئلة.
1: طيب يعني تريد أن تعرف شيئا آخر عن صلى الله عليه وسلم أمام الوقت؟ طيب
0: عليه الصلاة والسلام انتهى الوقت بوصف صلى الله عليه وسلم.
1: طيب على دي يعني مقدمة بسيطة أو يعني عشان إحنا نتخيل في حلقة غد إن شاء الله كنا من أهل الدنيا
0: رب العالمين.
1: من هذا الذي سوف يفارقنا بوفاته؟ هذا مجال حديثنا، نسأل الله التثبيت غدا إن شاء الله في الكلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هذه الدنيا، وفضل يعني أنه فضل بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى.
0: نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع وفاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الجود، والجود بالتعريف الدقيق إعطاء ما ينبغي، لا لعوض ولا لغرض، لا لعوض ولا لغرض. والجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال. والجود هو صفة ذاتية للجواد، لا يستحق بالاستحقاق ولا بالسؤال. يعني أعلى درجة من العطاء أن تعطي من دون سؤال، ومن دون عوض، ومن دون هدف. الله جواد، من دون سؤال، ومن دون عوض، ومن دون هدف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال: أعندك شيء؟ قالت: ليس عندي شيء، هذا بيت سيد الخلق، هذا بيت حبيب الحق، هذا بيت زعيم الأمة، هذا بيت قائد الأمة، ما عنده شيء. أعندك شيء؟ قالت: ما عندي شيء. قال: فأنا صائم. الآن إذا تأخر الطعام تقوم الدنيا ولا تقعد في البيت إذا تأخر، أما ليس عندي شيء قال: فإني صائم. قالت: ثم دار علي ثانية وقد أهدي لنا حيس، يعني ثمر وسمن، فجئت به فأكل فعجبت، فقلت: يا رسول الله، دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت. قال: نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو من غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما بقي فأمسكه. يعني الصائم نفلا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أمسك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. والعجيب أيها الإخوة أن صفة الشجاعة في الأعم الأغلب تقترن بصفة الكرم، فالبخيل جبان والكريم شجاع، فكان عليه الصلاة والسلام جواداً وكان شجاعاً، فلما سمع صوتاً انطلق وسبق الناس جميعاً، فلما ذهبوا ليتفقدوا الصوت رأوه راجعاً. أما حينما ضربت أمريكا في 11 من أيلول، الذي على رأس هذا المجتمع ولا هارباً، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني بصراحة المؤمن بنى حياته على العطاء، لأنه أيقن أنه مخلوق للجنة، وأن ثمن الجنة يدفع في الدنيا عطاءً. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونحن في الدنيا من أجل أن ندفع ثمن هذه الجنة، لذلك يضيق علينا. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أخطر شيء أن نركن إلى الدنيا وأن نطمئن لها وأن ننسى الآخرة التي خلقنا من أجلها. لكن أدق ما في هذا الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، حتى قال بعضهم مادحا له: لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. في عنده التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، لولا هذه اللا لكانت لاؤه نعم. هذا مقام النبوة. هلأ مقام المؤمن مقام عطاء مو مقام أخذ. يعني إذا كان دلك على محل تجاري ما بيطلع لنا شيء، ما لنا لحسة، لا يمكن يقدم لك خدمة بدون مقابل، لا يمكن. المؤمن بيقدم لك روحه، وقته، ماله، علمه بلا مقابل. عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. أنا لا أعتب على فقير، أعتب على غني. بدل أن يقيم لابنه عرساً في فندق كبير بثمانين مليون، يمكن أن يكون في قلوب 80,000 إنسان إذا أحسن إليهم، ولا يعرف طعم الإنفاق إلا المنفق. الله عز وجل كريم، وكلما اشتققت من كماله اسما ترتاح إذا أعطيت، إذا حليت مشاكل الناس، إذا أكرمتهم، إذا أطعمت الناس طعام طيب، إذا كسيتهم كسوة جيدة، إذا حللت مشكلاتهم. لذلك الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. إن أردت أن تعلم ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، قضية سهلة جدا. انظر ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أهل الدنيا يفرحون بالأخذ، وأهل الآخرة يفرحون بالعطاء. لذلك من أدق تعريفات الغني هو الغني بالعمل الصالح، ومن أدق تعريفات الفقير هو الفقير بالعمل الصالح. والدليل لما سيدنا موسى سقى للفتاتين قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قد تجد إنسان بمقياس الغنى معه مليار مليار هو فقير بأعماله الصالحة، قد تجد إنسان معه مليار مليار أما هو فقير لأنه ما له عمل صالح. هذا المال كله تخسره في ثانية واحدة، وقف القلب. المئة مليار للورثة. سألوا شاب بعد أن مات أبوه بيومين: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: رايح أسكر على روح أبي. ترك له أموال لأنه طائبة، ومات الأب، خلصنا منه. فالإنسان إذا لم يعرف ربه عز وجل يعمل ليلاً نهاراً لجمع الأموال من حرام ومن حلال، ثم يعطيها لأولاده الجهلاء لقمة سائغة ويموت. يعني من بيت حقه 80 مليون لباب صغير، والمال للأولاد. هلأ أندم إنسان على وجه الأرض عالم دخل الناس بعلمه الجنة، ودخل هو بعلمه النار. لذلك قرأت دعاء ترك في نفسي أثرا بالغا. هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك، اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، جلابية بيضاء بس غالية كثير، وألم لطيف، ومسبحة تركواز، وعطر مسك، وكان مقضي الليلة فيما لا يرضي الله عز وجل. أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، مكان صخري ليس هناك تربة زراعية، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة مسيل ماء، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ السحابة أفرغت ماء بأرض صخرية فيها مسيل مياه، تتبع المياه فإذا هي تصل إلى حديقة إنسان، قال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للإسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما وقد قلت، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. والله جاءني أخ من بلد إسلامي، هو تاجر ألبسة، دخل إلى أضخم محل في جدة، عرض عليه ألبسة، قال له: أريد الماركة الفلانية تصنع في الشام. قال له: غير هذه الماركة لا أريدها. قال له: لما؟ قال له: والله عندي أصناف غربية تفوق هذا الصنف بمئات المرات، أجمل بكثير، وأمتن بكثير، وأرخص بكثير، والناس جميعا هنا يطلبون هذه الماركة. شيء عجيب. ثم علمت والله سابقا أن هذا المعمل كان ملآن يعطي ثلث دخله للفقراء، الثلث يعطي هذا الثلث للفقراء، لذلك راجت بضاعته رواجا. هذا اسمه تسويق إسلامي. أما التسويق الأمريكاني تبع إدارة الأعمال، لازم تعرض امرأة شبه عارية مع السلعة حتى تنباع، لازم تسحق العمال وتحط إعلانات كثير، تنفق ملايين مملينة على الإعلانات وتسحق موظفينك. أما التسويق الإسلامي، أنت حينما تعطي الفقراء والمساكين يلقي الله في قلب هؤلاء الناس حب هذه البضاعة، لكن هذا يحتاج إلى إيمان. التسويق الإسلامي يحتاج إلى إيمان. أما إذا إنسان غير مؤمن لا يرى من طريقة للربح إلا الدعاية فقط بالملايين، يقول لك الدقيقة 250 ألف بساعات الذروة، الدقيقة دول شو بيساووا؟ بيزوجوا ثلاثة دول. التسويق غير الإسلامي أساسه الإعلان والمرأة، التسويق الإسلامي أساسه الإحسان، يلقي الله في قلب الناس محبة هذه البضاعة. طبعاً أنا لا أحرم الإعلان، بس في إعلان منضبط، الإعلان ممكن يكون الإعلان له مغطى شرعياً بس المنضبط، أما أن أثير غرائز الناس حتى يشتروا هذه السلعة هذا إعلان مبني على معصية، ومن ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. فسمع صوت في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فلان ماذا يعمل؟ يعطي ثلث أرباحه أو إنتاج هذه المزرعة للفقراء، والثلث له والثلث يرده في الحديقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقلت: يا رسول الله، هذا نصف مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. أثنى عليه النبي. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي الكريم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. بالبر يستعبد الحر، بالبر ينقلب العدو صديقا. الدراهم لها مفعول كبير في العلاقات الاجتماعية، والدراهم قوام الحياة. قال الحسن البصري: بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود. المؤمن كريم في كل حالة، لا يحب أن يؤذي جاره، ولا يفتقر أحد من أقربائه، ثم يبكي ويقول: هو مع ذلك غني القلب ولا يملك من الدنيا شيئاً. والله قد تجد إنسان لا يملك شيء وهو أغنى الأغنياء، غني بالله، الله عز وجل يحفظه ويؤيده ويغنيه. وقد تجد إنسان معه ملايين مملينة. أخ كريم من المحسنين التقى بإنسان هنا في الشام في مكتبه التجاري، أقسم لي بالله أنه يملك 4,000,000,000 ليرة. قال لي: شكى لي همه وضيقه بأهله وأولاده والبلد والتجارة والأسواق باردة. قال لي: كدت أبرك، وهو يملك 4,000,000,000. قال: ذهب إلى محله التجاري، جاءته امرأة محجبة تطلب منه مساعدة. قال لها: أنت من أين؟ قالت له: من دارية. قال لها: أنا مساء في عندي اجتماع مع الجمعية الخيرية، أعطينا عنوانك. فبعد أن انتهى الاجتماع قال: في إنسانة هذا عنوانها، لو تمدوها بمساعدة شهرية. قالوا: الآن اذهب معنا. قال: دخلت بيتا لا يمكن أن يسكنه أحد، هو تحت درج، القسم العالي غرفة والقسم المتدني حمام ومطبخ، وله فسحة صغيرة. البيت نظيف جدا، والأولاد مرتبين، والزوج مريض مضطجع على السرير، فوضع مؤلم جدا. لكن قال لي: شعرت بسعادة عجيبة، لك هالبيت اللي مستحيل ينسكن فيه نور. فقال: أعطوها 2,000 بالشهر، هي طالبة 1,000. قال: لا لا، 1,000 يكفينا، راتب زوجي يكفي لطعامنا، نحتاج 1,000 أجرة هذا البيت. رفضت أن تأخذ 2,000، فلعنده 4,000,000,000 من كثرة ما شكى له. يعني لعلك تتمنى أن تساعده. وهذه المرأة الفقيرة التي تسكن في هذا البيت رفضت أن تأخذ 2,000، قال: 1,000 يكفينا، إن الغنى غنى النفس. قد تجد إنسان أكبر رأس ماله معرفته بالله واستقامته على أمره ومحبته للناس، هذا بعين الله، فإنك بأعيننا. الغنى غنى النفس. وقد تجد إنسان غني أحرص على الدرهم من الفقير. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من حلقات سلسلة تدبر فرش القراءات. النهاردة سنتدبر الآية 12 من سورة يوسف. هنشوف الآية، الآية 12 في سورة يوسف بتقول أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا أنا نسيت أني أستعيد بالله من الشيطان الرجيم، ودي بداية مش كويسة، فنستعيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا احنا عارفين مين الأكل، لكن قبل ما أوريكم تنوع القراءات فيها، تعالوا نشوف الآيتين 17 و18 ونحاول كده نسترجع اللي حصل مع بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين أولاده. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هو بعد ما اداهم يوسف رجعوا بالتمثيليه بقى ولا الفيلم الهندي اللي هم عاملينه، يبكون. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. يعني راحوا لأبوهم بيبكوا وقالوا له يا بابا احنا تركنا يوسف يخلي باله من الحاجة بتاعتنا وروحنا احنا نلعب سباقات جري نتسابق، فالذئب أكله. انت اكيد مش هتصدقنا، حتى لو احنا صادقين انت مش هتصدق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مش هتصدقنا، عارفين مش هتصدقنا. افلام رهيبة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، هم ذبحوا خروف من عندهم ولطخوا القميص بتاع اخوه، بس سيدنا يعقوب ما صدقهمش. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. لا، الموضوع فيه مؤامرة. انتوا نفوسكم سولت لكم، يعني وزدكم او يعني سمحت لكم انكم تعملوا حاجة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مش حاجة في ايده. انا بسأل نفسي السؤال، هو ليه سيدنا يعقوب ما صدقهمش؟ يعني اولا الانبياء لا يعلمون الغيب، ثانيا مفيش اي اثر بيقول ان جاله وحي يقول له انهم كذابين. كلنا قرانا في بعض التفاسير الشهيره انهم لطخوا قميصه بدم جدي او خروف ونسوا انهم يقطعوا القميص، فسيدنا يعقوب قال لهم ده ايه ذئب الحنين الرحيم ده اللي اكل الولد بلع كده من غير ما يقطع هدومه. القصه دي بتاعت ان القميص نسيوا يقطعوه ملهاش مصدر اطلاقا، ده مجرد استنتاج بعض المفسرين من كلمة دم كذب، يبقى القميص هو اللي دل بقى وهو اللي عشان مش متقطع. لكن ابن عاشور، صادق ابن عاشور في تفسير أنا بعتبره أحسن تفسير موجود النهاردة اللي هو تفسير التحرير والتنوير، انتقد هذا الكلام وما فيش عليه أي دليل، وهم عصبة من 10 إخوة كبار رجال أذكياء هم أفطن من أن يفوتهم حاجة زي كده، لن يفوتهم شيء مثل ذلك. عجبني قوي حتى انه قال ان حتة القميص مش مقطع دي كان استظراف
من بعض المفسرين كمان. قال هم أفطنوا من ذلك، وهذا من تظرفات القصص. لكن أنا ليه مني هو إنه، طب يا ابن عاشور أنت انتقدت المفسرين على هذه الحكاية، بس أنت ما جبت لناش بديل، ما قلت لناش ليه يعقوب عليه السلام لم يصدق أولاده، ليه كذبهم. آسف جدا، الحكاية اللي حكوها منطقية جدا، ما قالوش شيء غير منطقي، ما قالوش فيه طائر العنقاء جه وخطف الولد وطار بيه في السماء، ما قالوش كده. شيء طبيعي ان طفل صغير متساب لوحده بعيد عن الاعين في الـ في الـ في الخلاء او في الصحراء يجي وحش كاسر ياكله عادي كده. ليه ما صدقهمش؟ فانا دلوقتي بقيت واقع في مشكله، ان انا في التفسير اكتر تفسير انا مقتنع بيه انتقد باقي التفسير فيه التبرير بتاعهم لسبب عدم تصديق يعقوب، ولم يعطيني بديل. وجدت البديل امبارح في القراءات، وبصراحة مش امبارح، بقي 3 أيام. بس أنا لو تلاحظوا قطعت الكلام في سورة يوسف، وبدأت أتكلم موسى مرتين على ما أخد الأوكي من العلماء، لأنها لما بطلع بحاجة جديدة في التدبر ما بفتحش بقي إلا لما أتأكد وأعرضها على المختصين، فعرضتها على مفسرين، يعني الشيخ مجد أحمد مكي أو مجد مكي، وهو مفسر كاتب تفسير عظيم اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين، ومشايخ آخرين أرسلت لهم وأيدوني في هذا التفسير. اسمعوا بقى، هم ازاي أقنعوا سيدنا يعقوب انه يبعت ابنه معه؟ هو ما كانش راضي يبعته خالص، صح؟ كانش بيرسله معهم في اي حتة. اقرا معي الآية 11. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. شفت بقى عمل ازاي؟ لا تأمنا على يوسف، البق عمل دايرة كأنه بيضم بس هو ما ضمش، قالها تأمنا عادي لكن عملت حركة بقي ومش هي اللي طلعت الصوت. سبحان الله، هذا الحكم موجود هنا فقط، هي أصلها لا تأمننا على يوسف لكنه هيبقى صعب في النطق، فهي ربنا خلاها لا يعني ربنا أضغم النونين، نون منهم مضمومة والتانية مفتوحة، لكن هياخدوا كلهم حكم الصوت المفتوحة. لكن لأنهم كذابين ومخادعين فربنا جعلنا نقولها بهيئة غير الصوت اللي طالع، تأمنا على يوسف، ده اسمه حكم الروم. بصوا الخداع بقى، قالوا يا أبانا، يا بابا ما لك لا تأمنا على يوسف، انت ازاي مش مستأمن على يوسف؟ شو بيجدوا في الامانة بتاعتهم وهم اصلا ناويين يخدعوه. وانا له لناصحون، هي اصلها وانا لناصحون له، لكن لو كانوا قالوا وانا لناصحون له يقدر يعمل عطف على له، يعني ممكن تبقى انا لناصحون له ولغيره، لكن لا، وانا له لناصحون تخصيص اسلوب حصر، لا اسف حصر، يعني هو احنا لينا غيره، هو احنا عندنا غيره، هو احنا ننصح حد غيره، زي ما سيقول ايه اياك نعبد، هي اصلها نعبدك، لكن لو كنا قلنا نعبدك ممكن تعطف عليها نعبدك واله اخر، لكن اياك نعبد عملت حصر، يعني لا نعبد الا انت، وانا له لناصحون، احنا مش هننصح غيره، يعني احنا لينا غيره، لاخونا حبيبنا ده، شوف الخداع، نصحنا بالبلدي كده ايه مقتصر عليه هو، عندنا شغله منه يعني. طيب الايه اللي بعدها، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، عامل خط احمر كده تحت يرتع ويلعب، لان هي دي
اللي فيها تنوع القراءات، وهي دي اللي فسرت لي ليه يعقوب ما صدقش ولاده. هنا هم ضربوا على وتر حساس جدا عند اي اب في الدنيا. اي اب في الدنيا ابنه الصغير في مرحلة النمو لو مش بياكل كويس بيبقى هيتجنن، عايز ابنه ياكل، عايز ابنه ينبسط. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع جاية من الرعي، يعني اكل الحيوان لما بياكل بنقول انه بيرعى. مراتع الابل، الاماكن اللي الابل بتروح تاكل فيها، لكنها تستعار للانسان للدلاله على الاكل الكتير. زي ما في العاميه يقول لك ايه، ده قاعد بيحش، هو على الحيوان بيحش، لكن لاعب بيحش عمال ياكل يعني، ماشي بيطحن الكلام ده. فقولوا ابعتوا معانا بكره هيطحن هيحش ويلعب. اي اب في الدنيا يبدا يفكر ده الواد هياكل كويس وهينبسط، بس برضو ايه ممكن يكون متردد يعني. وما تخافش عليه وان له لحافظون، برضو قدموا له له لحافظون، يعني احنا عندنا غيره نحافظ عليه، هنحافظ عليه ده في عينينا. شوف الخداع واستغلال عاطفة الأبوة. بص بقى الآية 13، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا خايف أبعته معاكم ما تاخدوش بالكم منه ودي بيأكل، مع انهم قالوا له وإنا له لحافظون، ده احنا ما عندناش غيره نحافظ عليه، ده احنا هنحافظ عليه زي عينينا ده في عينينا. تعالوا بقى نشوف ايه هو تنوع القراءات اللي في يرتع ويلعب. انا اجيب لكم حتة من ايه الصفحة بتاعت الاية دي، الهامش بتاعها عند الشيخ كريم راجح. طبعا الشوام لما انا قلت كريم راجح نزلوا علي، اسمه كريم، اسمه يا عم كريم راجح، انا اسف والله، شيخ كريم راجح. دي القراءات الأربعة اللي موجودة. نصف قراء، ومنهم أنا هجيبها لكم، أنا كتبتها لكم بطريقة منظمة قوي أهي. نصف قراء منهم حفص بيقول يرتع ويلعب حلو، نافع وأبو جعفر يعني ورش منهم، ورش عن نافع يقول يرتع ويلعب، عشان أصلها يرتع، أصلها يرتعي يعني فيها ياء أصلاً الفعل الأصل فيها. ده تنوع لهجات، تنوع لغة، يعني مش فرش، يعني مش بيؤثر في المعنى، اللي جاي هيؤثر في المعنى بقى. أبو عمرو وابن عامر قالوا نرتع ونلعب بنون الجمع، ابعتوا معانا هناكل اكل مع بعض ونلعب لعب مع بعض. وابن كثير ايضا قالها بالجمع، نرتع ونلعب. خلاص يبقى ثلاثة من القراء قرأوها بنون الجمع. انا يهمني هنا صيغة الجمع دي، تختلف فرش كده المعنى اختلف، وده معناه انهم عملوا مجهود، كان في اصرار على اقناع ابوهم. الاول قالوا له ابعتوا معانا بكره هيلعب وياكل اكل، يظهر انه كان لسه متردد فلعبوا على وتر اخر بقى، ابعتوا معانا هناكل مع بعض ونلعب مع بعض. هنا بقى لعبوا على مشاعر الابوه، ان ابنه مش بس هياكل كويس ويلعب كويس، لا وينبسط كده، لا وكمان هيبقى مع اخواته الكبار، فعلاقتهم هتتوثق ببعض ويحبوا بعض، حبه يزيد شويه في قلوبهم، هو اصلا قلقان عليه منهم. الاكل الاجتماع على الطعام بيقرب، يعني بيسموه ايه، بيقرب القلوب من بعض، وهيلعبوا مع بعض.
مين منكم بقى فهم الغلطة اللي غلطوها هنا؟ فواضح منها انهم كذابين. افكركم؟ طيب تعالوا نرجع نشوف بقى بعد كده لما راحوا ورجعوا من غيره قالوا لابوهم ايه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقعوا بلسانهم. هو انتوا واخدينه عشان يلعب معاكم ولا واخدينه فرد امن؟ يعني ايه تركناه عند متاعنا؟ يعني ما ده ما كانش الاتفاق، ده هو رايح عايزينه هيلعب معاكم، لو هتتسابقوا هتقولوا له اصغر مننا مش هيلعب. يا سيدي خدوه يتفرج، خدوه ادوله افانس، احنا بنقول له ايه خد افانس 10 متر عشان انت صغير، خد وهنبدا مع بعض ونشوف مين فينا هيكسب، لكن هو رايح يلعب معاكم مش تتركوه بعيدا عن مرآكم، بعيدا عن مرأى اعينكم وياكلوا ذئب. لا، يبقى إذن اكتر حاجه تخلي الانسان يشك في صدق اللي قدامه هو التضارب في الكلام، ان يكون اتفق على حاجة وما عملهاش. هنا بقى قال بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نرتع ونلعب، هذه القراءة هي اللي بيّنت لنا التضارب في كلامهم مع ابوهم، مما يكفي انه يجعله يشك في ان الموضوع كله كان مؤامرة وكذب بكذب. مجرد تغيير ياء بنون، مجرد تغيير الياء دي الى نون الجمع، يرتع بقت نرتع، يلعب بقت نلعب، اعطت معنى اكبر وصورة اوضح دون زيادة فقرة كاملة كنا سنحتاجها لشرح ما فعله، وجعلتنا نشغل مخنا، جعلتنا نشغل مخنا ونفكر. هو ده التدبر. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، كن مع إخواننا في غزة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مقهورون فانتصر. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات، وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم.
اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله. نراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.

0: يا يوسف خذ وعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: حابب وحدة عم يحكي معها، بتعرف انه هي الوحدة فاتحة خط مع 10 غيرها؟ اجدب اجدب انت اجدب، لانه هي عم تتسلى. اكبر كذبة بالعالم هو الفيسبوك. يا سمين الشام.

0: نسر الطائر. يا مسكين انت،
1: شلون تسمح لنفسك؟
0: ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم يا بنات، الانسان الغرقان بالشهوة هذا انسان حجب عنه اعظم عطاء، لذة الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. لذلك اترك المعصية وشوف شلون تفتح معك. اليوم اتحدث اليكم عن صراع الشهوات، نفس أمارة. شوفوا، نفس أمارة، كل ما نقوم به من توجيه ويأتي قبله التوجيه القرآني والتوجيه النبوي هو ليس لقتل الشهوة، شهوة بفطرة إنسانية، ولكن من أجل أن يضبطها. كنت بتتزوج وتركز وما في أحلى من هيك. هذا اللي بيعلمك سواقة عنده دركسيون تاني وعنده فرام تاني، فبيخاف إذا حدت يمين شمال شو بيساوي؟ بضرب فرام. كل التوجيهات التي تسمعها بالقرآن بالسنة بالدروس، الدروس يعني منجيب التوجيهات القرآنية، هي من أجل ضبط الشهوة وليس قتلها. ما حدا بيحسن هي فطرة. هلا نحن برمضان بنموت حالنا من أول رمضان لآخر رمضان ما بناكل، ولا بس بنهار رمضان؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. لذلك حتى صوم الوصال ما محرم في الإسلام، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ثلاث نفر للسيدة عائشة يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أم استألوا عبادتهم هني وطلعت عبادة النبي، أول واحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، ثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، ثالث قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، طول الليل قيام. هيك حكوا لستنا عائشة، ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع النبي على المنبر قال لهم في ناس اجوا ما بالوا أقوام يقولون كذا وكذا، مهم أما أنا فأنام وأصلي، وأما أنا فأتزوج النساء، وأما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن البطولة انه ارجيني البطولة تبعك هلا برمضان وغير رمضان. اصلا اصل الحياة، حياة الدنيا ليبلوكم ايكم، هي غاية وجودك في الدنيا امتحان. انت بفوتوك على الامتحان تكتب، كنت دارس اخذ علامات عالية تفوت الاختصاص اللي بدك اياه. ايضا نحن بصراع، خلينا نطور لكم اياه، والمعركة بوابة هالمعركة العين. نحن عم نحكي لانه عن عن عن الجنس، عن الذكر والانثى، على الله. وين كان الواحد، كانوا لما يواجهونا اختلف التوجيه، كانوا انا بتذكر كنت صف السابع بمعهد شرعي، شو كانوا يقولون؟ اذا انت مريت من قدام سينما غض بصر وكذا وهيك وامشي بلش بالتسبيح وهيك والله عز وجل يأجرك. طب ولا هلا المعاصي كلها هذا بقلب الجيبي، بقلب الجيبي موجودة ب وين ما رحت، وين ما رحت بيطير بالطيارة بيشغل حاطين مقاطع ومخزنينا، تركب بالبحر نفس الشيء، تنزل لسابع أرض بالملاجئ موجود انترنت، بدونياك انه انت تكون بعيد عن اصل فطرتك الاتصال بالله وتتصل بالجهات الأرضية. مو هون شغلنا، نحن شغلنا انه يعني اصبح
1: النظر عادي هلا بالأيام، هو مو عادي. كل نظرة تنظرها إما لك وإما عليك، يا بتأخذ فيها خير وتغض بصر أو رحت فيها. تعرفوا قشرة الموز؟ وإذا كان عمره 80 كسر حوضه، يعطيك العافية. بده قدرة إلهية ليعود يمشي. أيضا إنالكم من حفظ عينه حفظ قلبه. طيب هل الإنسان في شيء يعني أيام فوق طاقته، نزل على الجامعة مدري إيش وكذا وبدي بعيد، والله إذا صح له شغل شو والله بيحطوا الزلمة الشاب بمحل نسواني والرجال بمحل والمرأة بمحل رجالي، بدون يستلطفوا. زلمة بده يشتري قميص وقرافي، بتجي ست بتقول له، بتجي كمان بده تلبق له القرافي، كان ما بده يشتريها أم اشتراها. يا مسكين. بدنا نفهم يعني انت لوين. قلت لكم العين ما بتشبع، هي حتى تحفظوها. قد ما نظرت من هلا لعشر سنين، اذا ما تطورت معك الامور وصرت بالحرام، هون بقى الكارثه. هلا الواحد الشباب، انتو شباب، الفتيات، في شيء اسمه في الاسلام صبر، هذا دواء دواء دواء، ما في احلى من هيك. والصبر هلا لما الواحد بيكون موظف وموظف مرموق مثلا درجة تانية او اولى، وانت بكلفوك بمهمة، مهمة خارجية سفر، بيقبض له كل يوم $500 براني، واخذ فندق واكل وشارب روحته وجيته ببلاش. انت بهي الحياة اللي الله خلقك اياها، لما تبلش بالصبر تاخذ قدم منه ب100,000 ضعف. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ايضا كل حرام كبير بدأ بتهاون صغير، وصل لفتاة وفتاة وصل لشاب، بعدين هدول شلون هدول. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار حريقة. بيشوفوا على الكاميرات عقب سيجارة كان زادته هيك بلشيت. اللي بيستهين بالبدايات يبكي عند النهايات. كان في واحد قاتل حكموا عليه بالإعدام، فقبل حكم الإعدام ما ينفسه بيقولوا له انه شو بدك، شو الأكلة، شو الشربة، شو جاي عبالك. في ناس بيقولوا بدي صلي، قال لهم بدي أمي. والله جابوا له الأمه، راح لعندها، كيفك يا أمي؟ بدي لسانك يا أمي. شو ظن أنه بدها تقبل لسان، حطيك وقضم لسانها. لك يا مجنون ليش فعل ذلك؟ قال لهم أنا لما كنت صغير ببدايتي بلشت بأنه سرقت بيضتين، جبتهم على البيت. عم سألتني أمي من وين جايب هالبيضتين؟ قال لهم سرقتهم من من من من جاجات جيراننا. قال له عفرم عليك، عفارم. هي كلمة عفارم بالعربية التركية يعني أحسنت. ثاني يوم راح سرق الجاجات، بعد شهر صار يسرق غنمات، بعدين صار حرامي ولص، وبعدين صار قتلة. قال لهم هون المغزى، لو كان من أول يوم هي وجهتني وأدبتني بلسانها وعملت لي فلقها ما كنت وصلتها. لكن قل لي ما بده دير باله بالبدايات، بيبكي عند النهايات. اخوان الكرام، هذا القلب فارغ، القلب الفارغ ساحة للشيطان. هلا اذا كان في قرنة فاضية بدغري بينزل الاولاد بيلعبوا، شو بيلعبوا؟ طابة. انا من رأيي بهالايام الهواتف في البيوت أسوأ من الطريق. الهواتف في البيوت، لذلك دير بالك على عدته. لك صدقا إذا بتبعته على على على لعبة طابة أشرف له من القعدة بالبيت. الأيام زمان كانت الأم تطلع تحط الغطاء وهي تقول له لك فوت لك يا صائي، عم يلعب طابة هو رفقاته. هلا بصير تمسكه من إذنه تقول له اطلع، اتركه للموبايل، ضيرت الدنيا ما بتكون. صراع الشهوات، بتعرف الشهوة شو بتساوي؟ تسرق لذة الطاعة. هي لذة، هي الطاعة. مين عم يصلي الترويح هون؟ طيب بصير معك لذة انت لما عم تسمع هيك كتاب الله. اذا الواحد ماشي بطريق ما مشوش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا الله يا ست نفوس، حابب وحدة عم يحكي معها، تعرف انه هي الوحدة فاتحة خط مع 10 غيرها؟ اجدب انت اجدب، لانه هي عم تتسلى. اكبر كذبة بالعالم هو الفيسبوك، عالم ليس بحقيقي. شو بتقول لك؟ ياسمين الشام، الوردة الجورية، النسر الطائر، بتحط لك صورة ويا مسكين انت، بعتي لي صورتك، تبعت له صور لمين؟ لا هي حقيقة ولا هي. اصلا انت شلون تسمح لنفسك؟ سمي حالك بالحقيقة. شو اسمك؟ والله اسمي ايمن. اي انا ايمن، مكتوب ايمن. هذا هو. ديروا بالكم اخوان الكرام، ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم يا بنات. الانسان الغرقان بالشهوة هذا الانسان حجب عنه أعظم عطاء في طاعة رب العباد، وهي لذة الطاعة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذة الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. نور الطاعة وعتمة المعصية ما بيجتمعوا. هلا بيجتمع ليل ونهار. لذلك اترك المعصية وشوف شلون تفتح معك. اتركها ازهاد فيها. هلا تجي انت تبرر لي هذا التبرير. انا بالنسبة لي اول السقوط، وضعي بألمانيا، وضعي بهولندا، باختلاط. بالعكس، انت شوفني، انت لما تبين ان انت على حقيقتك انت ابو النجاح. اللي بيعرف يسبح بمسبح طوله 10 متر وعرضه 4 متر بيسبح بمسبح طوله 1000 متر بيسبح بالبحر، ما هيك؟ وين ما حطوك جنابك انت شو؟ ابليس. لانه اللي عم تساوي ابليس ما ساوى. كل شغله ابليس يعني الله السجود ما سجد. تبوا على حالكم يا أيها الإخوة الأكارم، بدك تنضبط حياتك مظبوط، التزم بعد رمضان بما كنت عليه في رمضان بالصيام، فالصيام مدرسة العفة. اللي بيعف لسانه وسنانه بيعف قلبه وفرجه. خلاص ما عندي شغل اصلا بالاكل والشرب، ولي فز لي يتسحر بيصلي قيام الليل، بيقعد قبل المغرب بيدعي له 10 دقائق، بعدين بيترك الناس بقيل هوا من بيعزموا يقول لهم والله اليوم انا صايم معلش، اثنين وخميس 3 ايام من كل شهر. قيمكم من هدول الصيام سمعانين بالمكابح بيكبح بيعلمك، اللي ما بيقرب على الأكل ما بيقرب على النظر، بيعلمك الإرادة. لذلك هلأ بلشوا صار يعملوا دراسات بأمريكا وأوروبا، هلأ بعد ما يعني إخواننا وراحوا وكذا، وهي شو يقولوا لك إنه لك هذا شلون بيقعد من الصبح للمساء بلا أكل؟ هدول مجانين. بعدين طلعوا إنه الإنسان بيقدر يقعد بلا أكل وبلا شرب. طلعت هي الشغلة مدرسة للتدريب، تعرفوها؟ هي الله عم يدربكم. الصيام امتناع عن حلال، عرق سوس وتمرة وفنجان قهوة، صح ولا لا؟ واللي بتزوج عن زوجته من أجل الامتناع عن الحرام. تتعلم خاصة الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة، القدرة المادية والمعنوية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من ضبط، لذلك اليوم ضبط الشهوات. اسمعوا للشباب الخلاصة، بدك بعد رمضان تصوم. هلا بالشتاء النبي عليه الصلاة والسلام، بيني وبينكم بيني وبينكم، النبي عليه الصلاة والسلام حكى عنا الغنيمة الباردة، يعني الواحد بتغدى 5 أو 6:30 لا عم نعطش ولا هم يحزنون. تعال شوف لما بيكون الساعة 8 وفايق من الساعة 3 2:30 عم تتسحر، هلا شو انت عم يدين 6 إلا. لذلك الشيء العملي بصراع الشهوات شو نسوي مشان العفة؟ صوم. هي عبادة الصيام، هي عبادة الصالحين. إن شاء الله ربي هيك يبارك فيكم ويجعلكم من الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا بسبب الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا أجمعين. في هذه الحلقة نتحدث عن رائعة من روائع الحضارة الإسلامية، وهي حق المرأة في الإسلام. وللحق أن هذه الكلمة أو حق المرأة من أكثر القضايا التي يهاجمون بها الإسلام في زماننا الآن، بل لعلها من أكثر القضايا التي شغلت الإنسانية فترة طويلة جدا من الزمن، وتكلموا بها على الإسلام كلاما كثيرا، والإسلام منها براء. الإسلام يا إخواني وأخواتي أحاط المرأة بسياج من الرعاية والعناية، وارتفع بها وقدرها وخصها بالتكريم وحسن المعاملة، ابنة وزوجة وأختا وأما. قرر الإسلام أولا أن المرأة والرجل خلقا من أصل واحد، لهذا فالنساء والرجال في الإنسانية سواء. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الصدد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأصل واحد، وبالتالي فليس هناك معنى للتفرقة بين الرجل والمرأة في القيم الإنسانية المشتركة. انطلاقا من هذه المبادئ وانطلاقا من هذه المعاني، أنكر الإسلام العادات الجاهلية التي كانت موجودة في العرب قبل الإسلام، والتي كانت موجودة في العالم أجمع، كما ذكرنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. وصفنا وضع المرأة في الحضارة الهندية، وضع المرأة في الحضارة الفارسية، وضع المرأة في الحضارة العربية أو في القبائل العربية قبل ظهور الإسلام كان وضعا متدنيا مترديا. فجاء الإسلام ليعطي المرأة الحقوق التي ما كانت تحلم بها امرأة في هذا الزمن، وإلى الآن لا تحلم بها المرأة الغربية أو الشرقية إلا في ظل الإسلام العظيم الكريم. الإسلام يا إخواني لا ينتقص أبدا أبدا من المرأة كونها مرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوح: إن النساء شقائق الرجال، إن النساء شقائق الرجال. ويقول في حديث آخر: استوصوا بالنساء خيرا. وتكررت منه هذه الوصية في حجة الوداع وهو يخاطب الآلاف والآلاف من أمته. إذا أردنا يا إخواني أن نعرف قيمة الإسلام وقيمة الحق الذي أعطاه للمرأة، فاقرأوا واعرفوا واسمعوا ما ذكرناه قبل ذلك في أحوال المرأة قبل الإسلام، حتى تعرفوا الفارق الرهيب الذي بين الإسلام وبين غيره من الحضارات المختلفة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم تبيينا لحق المرأة في التربية وفي التعليم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. خلي بالك الكلام ده في منتهى العمق، لأن العرب في الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم كانوا يكرهون البنات، كانوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعلن ربنا سبحانه وتعالى أنهم ساء ما يحكمون عندما وضعوا المرأة في هذا القدر ووضعوا المرأة في هذا القيمة، مع أن المرأة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقت من نفس واحدة مع الإنسان: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يقول صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ويقول أيضا في الحديث الشريف: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. هكذا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بتربية الأولاد وتربية البنات والإحسان إليهن والتعليم، وكل هذا من الفضائل العظيمة جدا في هذا الدين الكريم دين الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يوما خاصا للنساء يعلمهن فيه ويعظهن ويذكرهن ويأمرهن بطاعة الله عز وجل. فإذا شبت المرأة وجاءها وقت الزواج وجاءت الخطبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا إجبارها على الاقتران برجل لا تريده. هكذا انظر إلى الوضع هذا وقارنه بين ما كان يحدث قبل الإسلام من امتلاك للمرأة وامتهان لها. يقول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني المرأة التي تزوجت قبل ذلك وطلقت أو ترملت تستطيع أن تزوج نفسها، هي أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن من نفسها أو تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، يعني يكفي أن تسكت، كما في رواية أخرى: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. لأن طبعا البكر قد يمنعها الحياء من أن تجيب نعم أو لا، فإن قالت لا ستعرض تقول لا، وإن قبلت فليس بالضرورة أن تقبل باللسان، ولكن أن تسكت ويظهر على وجهها علامات الرضا فتتزوج. أما بغير إذنها فلا يحل الزواج منها، والزواج هذا باطل إن كان إكراها للمرأة وإرغاما لها على الزواج من رجل معين. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عندما تتم بقى العملية الزوجية ويصبح الرجل زوجا للمرأة، فيقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. انظر إلى الرقة وإلى المعاني السامية. إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، ويقول مرهبا لكل الرجال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة. يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول مرهبا صلى الله عليه وسلم كل الرجال، يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يحرج صلى الله عليه وسلم أن يضع هذا موطن الحرج والإثم، أن يرتكب الإنسان أي خطأ في حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ليضع يعني علامة واضحة لعلاقة الرجل مع المرأة في البيت. وسن كذلك الإسلام للمرأة حق مفارقة الزوج، وذلك عن طريق الخلع كما نعرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا إني أخاف الكفر. يعني هي تكرهه أو تمقته، لكنها لا تستطيع أن تقول شيئا عليه في الدين أو في الخلق، وتريد أن تخلع منه أو تترك الزواج معه. فقال صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته، بمعنى أن تردين المهر الذي دفعه لك. فقالت: نعم. فردت عليه حديقته، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. بالإضافة لذلك إخواني، فالإسلام أعطى المرأة المسلمة الذمة المالية المستقلة تماما بتماما كالرجل. لها أن تبيع، لها أن تشتري، لها أن تستأجر، لها أن تؤجر، لها أن توكل، لها أن تهب، لا حجر عليها في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة، وذلك انطلاقا من قول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بل إن المرأة في الإسلام قامت بأمر عجيب جدا لا نراه في أي حضارة من الحضارات الأخرى. إن المرأة في الإسلام قامت بالإجارة. يعني الإجارة يعني قامت لتحمي رجلا من أعداء المسلمين، تجيره من سيوف المسلمين، ويقبل رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الإجارة. وهذا ما حدث في عام الفتح عندما هرب رجلان من المشركين إلى بيت أم هانئ بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهرب رجلان إلى بيت أم هانئ رضي الله عنها، فأجارت هذين الرجلين. فجاء علي بن أبي طالب أخوها ليقتل هذين الرجلين، فقالت: إني قد أجرتهما. فغضب سيدنا علي بن أبي طالب: كيف تجير رجلين من الرجال المشركين، وكان من الرجال الذين يحاربون الإسلام. فذهبت السيدة أم هانئ تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له القصة. فقال لها في إيجاز وفي توضيح وفي روعة وفي حضارة في منتهى الرقي، قال: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. فأعطاها بذلك حق الأمان وحق الجوار في الحرب، أو حق السلم أو السلم لغير المسلمين. انظر إلى هذه القيمة العظيمة، ونحن في حالة حرب، ونحن في حالة فتح كبير، والذي يجري وراء هذين الرجلين ليقتلهما أحد كبار قادة المسلمين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتفع جدا جدا بقيمة المرأة حتى يعطيها هذا الحق أن تجير رجالا من المشركين في زمن الحرب. ولعلنا إذا اطلعنا على جانب من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيته لنعرف كيف كان يتعامل مع المرأة وكيف كان يقدر المرأة، ننظر إلى موقف من المواقف الفريدة في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي يعظم فيها من شأن المرأة حتى عندما تخطئ هذه المرأة، وعندما تقع هذه المرأة في أمر من الأمور التي لا تعجبه ولا يرضى عنها صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت القصعة. خلي بالك من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين، وفي رواية أخرى أنها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت أم المؤمنين أخرى أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى بطعام وأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه أصدقائه في ذلك اليوم أو أصحابه في ذلك اليوم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فغضبت السيدة عائشة من هذا الموقف وغارت من إعطاء الطعام من أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في بيتها، فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم وسقطت القصعة وانكسرت. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ تخيلوا هذا الموقف، القصعة تكسر في وجود الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أمام الجميع، والطعام يقع على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الكسرتين فيضم إحداهما إلى الأخرى في منتهى البساطة وفي منتهى الهدوء، ثم يجمع فيها الطعام كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، كلوا فأكلوا. انظروا إلى هذا الموقف، غارت أمكم، وهو يرفع من قدرها حتى في هذا الموضع، لا يقول غارت عائشة ولا يقول غارت بنت الصديق، ولكن يقول غارت أمكم، إياكم أن تنتقصوا من قدرها، هي أمكم، هي أم المؤمنين، حتى مع هذا الموقف يقول غارت أمكم، كلوا فأكلوا. فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الموقف من إقرار العدل وإقرار الحق، فطلب من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تأتي بقصعة سليمة من عندها، وأعطاها للرسول يذهب بها إلى أم المؤمنين الأخرى التي أتت بالطعام. لكن انظروا إلى التفاعل مع هذا الموقف، وانظروا إلى رقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى رفعه لقدر المرأة وتصوير المرأة في كونها أم للمؤمنين حتى مع هذا الخطأ في وسط الناس وفي وسط الجموع، إلا أنه لم يخرج عن أعصابه صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يفعل هذا الأمر مع الذين لا يعرفهم من نساء المدينة، وكان كما يقول أنس بن مالك أيضا كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الأمة الجارية التي لا وزن لها في كل الحضارات المعاصرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوف به بالمدينة في حاجتها في أي مكان حيث شاءت. فما أعظمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم الحضارة الإسلامية التي رسخت هذه القوانين، قوانين حقوق المرأة وقوانين حقوق الإنسان وكل القوانين التي تسعد البشرية في كل مجالات الحياة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق مع خواطرنا في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، وأن مواكب الرسالات من لدن أرسل الله إلى سيدنا آدم إلى أن ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيمان فيها لا يتغير. حينما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالحق يريد من المؤمن به أن يؤمن بالقمة العليا وهي الإيمان بواجب الوجود الأعلى، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا، وأن يؤمن عنه بالبلاغ رسالة على أي لسان رسول. فالذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ثم يؤمنون برسول ثم يزدادون كفرا بالخاتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم مجال مع الهداية إلى الله، لأن الدين الإسلامي جاء بالنهاية الخاتمة الحاسمة، فليس للسماء بعد ذلك استدراك وليس لأحد بعد ذلك استدراك. ولذلك قال في الأول: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال في الآخرة: ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مجال أن ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنون به. ما لم يكن الله ليهديهم، لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه. الله لا يتجنب بأن يمنع الهداية عمن قدم يده إليه، بل يعاونه في هدايته. أما من ينفض يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان، فالله غني عنه، وما دام غني عنه فسيظل في ضلاله، لأن الهداية لا تكون إلا من الله. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية أخرى، لأنه لا هادي إلا هو. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة، لأنهم لم يقدموا الأسباب التي تؤهلهم للدخول إلى الجنة، وفي ذلك يشرحها الله في آيات أخرى. لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فهو طريق معبد بالنسبة إليه. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لأن سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتي من أصيل في الإيمان، ولكن تأتي بمتلون في الإيمان، تبدو له أسباب فيؤمن، وبعد ذلك تبدو له أغيار فيكفر. وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحق: بشر المنافقين. ونحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين: إعلان إسلام وإبطال كفر، هذا هو المنافق. وقلنا إنها مأخوذة من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا، فيفتح لنفسه بابين، يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب إيه؟ من باب آخر، فكأنه لينتظره على هذا الباب، وإذا به قد صنع له بابا آخر ليخرج منه من نافقاء اليربوع. الحق سبحانه وتعالى يقول بشر، ونحن نعلم أن البشارة هي الإخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين. وهل المنافقون يبشرون؟ إنما يبشر أهل الخير بما يسرهم، بأن لهم عذابا أليما. بشرهم بما المبشر به؟ بأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا إن العذاب يأخذ قوته من المعذب، فإن كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وإن كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعب، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى. نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم. قد يكون العذاب في ذاته عظيم إلا أن المعذب يتجلى، وتجلده للشامتين يقول له لا، لا يبلغ أبدا درجة تحمله إنه ما يقدرش يدفع الألم. يبقى مع إنه عظيم يبقى إيه؟ أليم. ومرة يكون العذاب الأليم العظيم مؤلم للمادة ولكن النفس متأبية، يقول ومهين ومهين. يبقى ثلاث أشياء: عذاب أليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار دول ماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة وهم ماديين صرف، يقوم يجيب لهم الايه؟ الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أول مظهر من مظاهر النفاق إيه؟ أن يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة. كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية إلا في المجنون، يفعل الأفعال زي ما تيجي من غير هدف. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لأي شيء؟ ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد أن يكون لغاية. الفعل هو أن يتخذ الكافرين أولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفاعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن الهدف أنهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم أولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى جهل. هذا الجهل هو أنك إذا نسبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية، ولا تأخذ طريقا يوصلك إلى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة أولا؟ العزة مأخوذة أيضا من معنى مادي، وهي الأرض العزاز. الأرض العزاز هي الأرض الصلبة الذي لا ينال منها المعوى. ثم نقلت إلى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه ايه؟ عزة. تبقى العزة معناها الشدة، ومعناها الغلبة، ومعناها النصر. كل دي في معانيها مأخوذة من الأرض العذال التي لا تعمل المعاون فيها. فإذا قيل الله عزيز يعني إيه؟ غالب على أمره، شديد لا يمكن أن يقدر على محاله أو مكره أحد أبدا. إذا قيل فلان عزيز، عزيز أي لا يظلم. إذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني إيه؟ يعني نادر، وما دام يبقى نادر يبقى واخد إيه؟ نفاسة، والمعادن النفيسة كلها واخد حظها من إيه؟ من ندرته. يقول لك الشيء ده عزيز. الله، ما دام تبغون العزة ألا تطلبون العزة عند من عنده العزة؟ ما دام العزة أنتم تطلبون الشدة، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب انتم حينما تطلبون العزة تبقى انتم ما عندكوش عزة، لان لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوها، فطلبتها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الاغيار، لان ما دم انتم ناس وهم ناس وانتم ما عندكوش عزة تبقى العزة من ذاتية، يبقى من الممكن انهم ما يبقوش ايه؟ اعزاء. اعزاء النهاردة ما يبقوش اعزاء بل. الله، لان اسباب العزة غنى، اسباب العزة قوة، اسباب العزة جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزة فكأنكم غير متصفين بالعزة. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بأن تكون عزته ذاتية لا تزول عنه أبدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالأغيار مثلكم. يبقى أنتم حمقى لأنكم طلبتم شيئا عند غير مالك له. وأنتم لو أردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن العزة اذهبوا إلى مصدر العزة الذي لا تناله الأغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم إن كنتم عايزين تتعلموا أنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزة، ومعنى

العزة من غير موضع. فإن أردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا قلت بقى فإن العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله إيه؟ فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة اللي كنت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. طب ده احنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى أغنانا عن أن نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير قوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه، مريض يذل نفسه لإيه؟ لصاحب، خامل يذل نفسه لإيه؟ لوجيه ونابه. الله، يبقى إذن ساعة ما نقول العزة لله جميعا، يبقى معناها إن أردت عزا يمتزم كل عزة تذهب إلى مين؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول أنت يا عبدي فقير وأنا أطلب من الغني أن يعطيك، لم يجعلك أنت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة، ما خلكش أنت اللي بتقترض، فإدك في الوضع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا أخي أنت بتروح تسأل الناس، سألت الناس ألا يعني تعف كده ولا تسألش؟ قال أنا ما سألت الناس إلا بأمر الله، أنا سألت الناس بأمر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناها أنه هو الشفيع له في أنني حين أسألك لا أذل لك، ولكن نفذت أمر ربي، نفذت أمر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، انت عايز تطلب العزة عند واحد، طب ايه بيعتز؟ بتعتز بايه؟ بقوته؟ طب ما هي موهوب من الله، ماله؟ موهوب من الله، بدليل انه ياخده منه ولا لا؟ انه ياخده منه. الله، تبقى العزة لله جميعا عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعة لمين؟ كلها راجعة لله. ان العزة لله ايه؟ ان العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي وحدة الإيمان، وحماية وحدة الإيمان أن يصونه من تهجم أي مبتل عليه. والذين يغارون على الإيمان هم الذين آمنوا، فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإيمان، إياك أن تهادم من يتهجم على الإيمان، لأنك إن هادمت كان هذا الإنسان الذي تهادمه وهو متهجم على الإيمان أعز في نفسك من الإيمان. يبقى إذن الحق يريد أن يحمي الإيمان فيمنع أي تهجم على الإيمان. وما دمت أنت قد ارتضيت الإيمان طريقا لك وعقيدة، تبقى تحمي هذا الإيمان من أن يتهجم به، أن يتهجم عليه أحد. فبيقول إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نعمل إيه؟ ابعدوا عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ما جاء واحد واقترأ على الإيمان بشيء من النقد أو بشيء من السخرية أو بشيء من الرمي والبطل، تقوم الغيرة الإيمانية للمؤمن على الأقل تعمل إيه؟ تنفض وتسيب مجلسه وتسيب. أنا ما بقولوش أنت إيه، لأنه كانوا معك لسه، ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف. قال على الأقل تعمل إيه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون

0: إيمانك وعرض دينك أعز عليك من مجالستهم. أما إذا جالستهم وهم يقودون في الإيمان يبقى معناها أنهم أعز من إيمانك. هذا يعطي الكافر نفسه الذي خاض في الإيمان وتهجم عليه ولم تنفعل أنت انفعالة المنكر المعترض المتأبي الخارج، يوم يفهم ان ايمانك انت نفسه ما يستحقش منك الغيرة، فان اجترأ مرة هنا واحدة يجترأ بعد ذلك ايه، وربما جعلها ليصبر غورك الايمان. فان سكت مرة يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف ان ايمانك ايه، ان ايمانك عزيز عليه، وان ايمانك بربك وايمانك بالمنهج الذي انزله اعز عليك من ايه، من الابقاء، من الابقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى اذا دي مش آية ابتدائية، انما هي اشارة الى ان هذا حكم سبق، لان هذه الاية نزلت في المدينة. وقد نزل عليكم، اي نزلت عليكم آية في مكة، واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. يبقى اذا ربنا هنا بايه بيشير الى انه انزل حكما، وكأن الحكم الذي نزل الاول انما نزل مع الكافرين في مكة، والكافرين في مكة كانوا بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن او المنهج الايماني يمنعهم ان يجالسهم، لان في بينهم عبيد لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومن مصالح مشتركة، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا قول اقعدهم بس اذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وقابوا فيه تبقوا سيبوا لهم الايه، سيبوا لهم المكان. فبيقول لهم افتكروا ان هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئات المكية مع الوثنيين والعباد الاصنام، ومنقول انا ايضا مع اليهود ومع وقد نزل عليكم، اي سابقا عن هذه الاية، آية سورة الانعام التي يقول الحق فيها واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا، فإذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الذكر البشري، لأن عرضا أن ينسي، عرضا أن ينسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على طول. وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماع وإنما هي رؤية، دليل أن الآية تقول إيه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، مجرد إيه، مجرد الرؤية الله. لكن هي نقول إيه، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. أن إذا سمعتم هنا السماع ولا لا، هناك ايه، هناك الرؤية الله ايه. ام قال لك لان المهم مجرد العلم بانهم يخوضون في دين الله، لان قد يخوضوا بايه، برؤية بما يرى، وقد يخوضوا بما يسمع. يفرض انه جه المسلم وبعدين قاعد يعني اتغمد عليه كده وعمل بايده كده وشور ومش عارف ايه، يبقى ده امر يرى ولا يسمع؟ يبقى اذا المهم والمراد العلمي اما بالرؤية واما بالايه، وإما بالسماء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنهم إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده امتى؟ ام قال لك لان كان الاسلام في اوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الاسلامي ان يتميز بوحدته، فكان لهم علاقة. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص يبقى يقطع عنهم ايه. والاسلام في كثير من المراحل التي تتعلق بالاعتياد انما يأتي فيها مرحليات. المهم هنا في ان رأيتم واذا سمعتم كلمة هناك يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. كلمة الخوض دي بتدي المعنى واضح مجسم ممثل، لأن الخوض الأصل فيه أن تدخل في مائع سائل، يعني أن تدخل في ماء زي المية زي الطين. ليه؟ أم قال لك لأن القصد من الدخول هو إيجاد منفذ لك إلى غايتك. ساعة تخوض في مائع، الماء ما بينفصلش كده شوية وكده شوية ويسيب لك طريق، ده انت بمجرد ما تمشي كده الماء يجي يختلط تاني، يبقى أمر مختلط ولا لا؟ يبقى مش ممكن هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك فيه طريق. لذلك أخذوه في حديث الباطل لأنه لا ينتهي إلى حق، لحبطة. إذا رأيت الذين يخوضون، يبقى الخوض الدخول في ماء، والدخول القصد منه وجود طريق تنفذ منه. مثلا افرض انك انت دخلت مثلا في حتة رملية، تقدر تزيح الرمل كده والرمل كده وتمشي ولا لا؟ الرمل ما يرجعش يقفل الطريق ثاني، لكن المائع تمشي كده يروح الماء، اذا ما تقدرش. فقال لك ولذلك يؤخذ للخوض في الباطل. ليه؟ لان الباطل ملوش هدف، والجدال في الباطل ما ينتهيش الى نتيجه. قال لك اذا الخوض يبقى دخول في الباطل، او دخول فيما لا ينتهي الكلام فيه الى غايه. ولذلك يقول لك ايه؟ لا تخوضوا في مساله الصفات، هذه مساله لا يصح الخوض فيها. يعني ايه لا يصح الخوض فيها؟ لانه مش هينتهي فيها الكلام الى ايه؟ الى كل ما تتكلم كلمه ده يدخل بكلمه وتختلط الايه الامور، فلا تميز فيها. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آياته: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليه: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي أنزل؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون يعني في باطلهم، مش هينتهوا فيها الى ايه؟ الى. وهناك يقول لك لما يجي يقول لك ايه؟ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئهم بما في قلوبهم. وبعدين لما تيجي تتكلم ويوم تقولوا ايه؟ انا كنا نخوض ونلعب، ده مساله يعني كانت كده يعني ماشيه كده. الله. اذا الخوض الدخول في مائع، وما دمت قد دخلت في ماء فلن تجد فيه طريقا معبدا، بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه ولا تتميز الاشياء. واخذ منه الخوض بالايه؟ بالباطل، او الخوض في اللعب اللي ملوش ايه؟ اللي ملوش غايه. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف الكلمه اللي ترعب بقى المؤمن: انكم اذا مثلهم. ايه اللي انكم اذا مثلهم؟ يعني ايه انكم اذا مثلهم؟ ده يعني معناها لانكم ان قعدتم معهم وهم يخوضون تبقوا ايه؟ لانك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما امنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى انت ما انكرتش عليهم، يبقى انت مثلهم ولا لا؟ لان الراضي بالكفر يبقى ايه؟ يبقى كافر. انكم اذا مثلهم. هنا بقى الآية أعطتنا مرحلية أولية. فإذا ما كان المؤمنون أو البيئة الإيمانية أو المجتمع الإيماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسأل عنهم بقى. ما والونا نواليهم. لكن بعد كده تقوم انت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله. هي هذه المسألة: ان تجد ساخرا من دينك ولا تنهره، ان تجد من يخوض بالباطل في اي منهج من مناهجك ولا تلوم. انت اذا مثلا نظر الفساد يستشهر ازاي؟ انت مثلا لما تيجي الواحد بيألف اغنية، واغنية خليعة، واغنية مثيرة، وادب بتشوف، لو أن الناس طبقت منهج الله فيه لأعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. إنما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر اللي مش عارف الغناء، وشاعر اللي مش عارف الايه، وشاعر العقل، وشاعر عمال بيصادف تكريم. يبقى لو أنتم أعرضتم عنهم ولم تبدوا، يعني ما نهرتهمش بس ما تبدوش إعجابكم بهم، كان من الممكن ان كل واحد يعرف انه لو انحرف عن الخط الايماني قيد شعره لوجد مجتمعا يهب فيه. انما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما انتم اغريتم الناس ان يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنيه خليعه، اغنيه مثيره، وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكثف برضه يخوض بالباطل، وبعدين واحده تغنيها بالتلوي والولول الى اخره، وتجد لها تطفيقا، وتجد لها هتافا، وتجد لها كذا وكذا وكذا، وهم دي بتخوض في الباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمسوا للحياه وللعيش طريقا اخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحده مثلا تمر وبعدين ترقص وتتغلى وتلاقي الناس عماله بتصفق ليه؟ طب ما هو ده برضه اما بالرؤيه واما بالسماع. فالسماع بالكلمه وباللحن وبالتنغيم، خدت بالك؟ وبالرؤيه بالتلوي، والعمليه اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الاسلامي جاي منين؟ مش جاي اننا اذا راينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه، لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزله وبنعمل له مكانه وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو ان الذين يعيشون من مكاتب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول لامه اللي بترقص جايبه دي منين، ابوه اللي بيغني هنا متكثر يثير الانتر، يقول له انت جايب اللقمه دي ما تدخلهاش بقى. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه، مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. وإلا إذا كرمناهم يبقى انتهت المسألة ولا لا؟ يبقى إذن وإذا رأيت الذين يخوضون، هذه لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، ولا وسيلة للإعلام البشري إلا أن ترى فعلا أو تسمع قولا. فإن رأيت فعلا يشجع منهج الفساد في الأرض فاعلم ان ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمة فلا تقعدوا معهم، قوموا من وياهم، دي معناها تشك، يعني توحي بالمقاطعة. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وحياخد من البقال اكل يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول لا ما اديكش، واحد له مصلحة يقول له ما اعملها لكش، ادي المقاطعة. كان الكل ايه، كان كل واحد يتأدب، وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاتهم اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه، في مجتمعهم. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما يجب للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي أصرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوم يقول له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحل بقى، انتهى من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية، بالله أرأيتم دينا آخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ إذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الإسلام بس. أنا ما نشوفناش من الكنيسة جابوا واحد عشان يهزأوه لأنه بياخد إكليل، إنما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكل، في اندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيء كله. يبقى معناها ايه؟ في استهزاء بقى، لحظة الطهر في حياة الانسان تقبلها بالاستهزاء بالشكل ده، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاء. وما ذلك ما شفناش. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي حمله، وحمله مستورده ضد كل ما هو اسلام، والا ما شفناهاش في الاديان الاخرى ابدا بيهزقوا فيهم ابدا، كانه لا يتزوج الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي، ما تجيبهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لان هي مستوردين التهجم على دين الله وهو الاسلام، وهو هذا اللي مكوّن. نعم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. قضية بقى تخلي الانسان المؤمن يرعب بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا ادله ود ولا ادله محبة ولا ادله مجاملة، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثلهم. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والمولدين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده، كان يذهب الى الصواب ويشوف له حكاية تانية يأكل منها عيش ويأكل أولاده لقمة حلال. إنكم إذا مثلهم، ومدام مثلهم أبشروا أنكم هتبقوا وياهم في الآخرة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبطئوا هذه الحياة، لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا 10 قرون ولا. لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن ان ينتهي بغلطه واحد ماشي كده تاي سياره يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهرباء تروح شفطاك وبلعاك، يعني مساله يعني مش سهله، يعني ما تقولش ده بعيده. لا تستبطئوها. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره إيه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخبار. قل هل تربصون، أنتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه وقاعدين على حوافزكم ليه؟ تتربصوا بنا إيه يعني؟ يقول لك أنت قاعد يعني متأمرش ليه، مستني إيه دي يعني؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه منكم قوي، فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه مش كده كويس، وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه في ظاهرهم؟ ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار، وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا امورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه؟ يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما هو تضربونا بقى بسهم في الغنيمة دي. فإن كان لكم ايه؟ فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم؟ يعني احنا كنا ايه؟ وياكم، ادونا بقى ايه؟ من النصيب. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ علي يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر. ان كان خير يريد يقتنص منه ايه خير، ان كان شر ياخذ من المقابل. كان لكم فتح نصر وغنيمة، قالوا احنا وإياكم، ادونا من الغنيمة. طيب، وإن كان للكافرين، يقولوا ألم نستحوذ عليكم. استحوذ على الشيء يعني حازه، جعله في حيزه. استحوذ عليهم الشيطان، جعله في ايه؟ جعلهم في حيزه. ألم نستحوذ عليكم يعني ايه نستحوذ عليكم؟ قال لك لما يكون في معركة يقوم المنافقين عارفين الايه، طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين، والمنافقين يدخلوا في الموضوع، يقوموا لما يدخلوا يلاقوا الكافرين في معركه يقوموا يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولوا احنا استحوذنا عليكم يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقتلكم وكنا نقدر ايه؟ نقتلكم، ادونا بقى ايه؟ ادونا نصيبنا. شوف الكلمه، شوف القران واداؤه، اداؤه البياني، يقول ايه؟ ان كان لكم فتح ادي فتح بالنسبه لمين؟ للمؤمنين. طب وان كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا ده نصر، شيء من الغلبه بس. وان كان للكافرين نصيب، نصيب مش فتح بقى، لان النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامه. الحق سبحانه وتعالى حين يرد امر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما الى امر قد لا يطول اجل السامع لينتظره في الدنيا، يقوم يجيب له المساله اللي مقطوع ايه، لان مثلا يقول له لا ده انت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر، يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وان صدق في حق من انزل اجله الى ان ينتصر. ولذلك احنا قلنا حينما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعه العقبه مع الانصار، قالوا له فما لنا ان نحن وصينا بهذا العهد. طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه ان وصينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه انفسنا؟ قال لهم ايه؟ لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الاقطار والامصار، لكم كأنه قال لهم شعاجة منه، قال لكم الجنة. لان دي هي الامر الايه؟ المقطوع بوجوده لكل سامع على الايمان. انما افرض انه قال له هيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحتة من دي، يبقى ما خدش، فيديله الايه؟ الشيء المشترك اللي كل واحد حياه حيانا. وايضا لان الحياه اتفه من ان تكون ثمنا للايمان. بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لان الغايات اللي تجيلها الاغيار، احنا قلنا ان نعيم الحياه اما ان يفوتك واما ان تفوته، فنعيم تفوته او يفوتك يبقى ده ثمن لايمان. الثمن للايمان ده لازم يكون ايه؟ باق ببقاء من امنت به. ثمن الايمان يكون باقي ببقاء من ايه؟ من امنت به. حتى الاثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب. يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنه. صحيح هيدخل الجنه. انما يجي لبعض الناس يقول لك ايه؟ هؤلاء هم مش في جنة الله، يقول لك هم في رحمة الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنة الله ورحمة الله؟ ام قال لك لان الجنة باقية بابقاء الله لها، يقدر يفنيه، انما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى انت اللي احسن، يبقى في الذاتية، في الايه؟ في الذاتية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا ما ببانيش المؤمنين بالجنة، لان الجنة دي عندي اتفه من ان تكون ثمنا للايمان باله. اللي يناسب الايمان باله باقي ان يكون النعيم ايه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. اوعى تقول يوم القيامة فين؟ حلني. قل لا، من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة. يقول ايه ازاي لبسته؟ ايه قعدته قد ايه يعني؟ ايه ولا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القضية الأولانية فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله هيحكم في قضية إيمانية دي بين مؤمنين وبين إيه؟ كافرين. وبيقول إيه بقى؟ بيقول اسمعوا، ومدام ربنا اللي قال ولا فيش إله تاني يعترض عليه أو يغير الرأي، يبقى مش هيوجد سبيل للكافرين أبدا. لا يوجد للكافرين سبيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا

سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الجود، والجود بالتعريف الدقيق إعطاء ما ينبغي، لا لعوض ولا لغرض، لا لعوض ولا لغرض. والجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال. والجود هو صفة ذاتية للجواد، لا يستحق بالاستحقاق ولا بالسؤال. يعني أعلى درجة من العطاء أن تعطي من دون سؤال، ومن دون عوض، ومن دون هدف. الله جواد، من دون سؤال، ومن دون عوض، ومن دون هدف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال: أعندك شيء؟ قالت: ليس عندي شيء، هذا بيت سيد الخلق، هذا بيت حبيب الحق، هذا بيت زعيم الأمة، هذا بيت قائد الأمة، ما عنده شيء. أعندك شيء؟ قالت: ما عندي شيء. قال: فأنا صائم. الآن إذا تأخر الطعام تقوم الدنيا ولا تقعد في البيت، إذا تأخر. أما ليس عندي شيء، قال: فإني صائم. قالت: ثم دار علي ثانية وقد أهدي لنا حيس، يعني ثمر وسمن، فجئت به فأكل فعجبت، فقلت: يا رسول الله، دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت؟ قال: نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو من غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما بقي فأمسكه. يعني الصائم نفلا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أمسك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا. والعجيب أيها الإخوة أن صفة الشجاعة في الأعم الأغلب تقترن بصفة الكرم، فالبخيل جبان والكريم شجاع، فكان عليه الصلاة والسلام جوادا وكان شجاعا، فلما سمع صوتا انطلق وسبق الناس جميعا، فلما ذهبوا ليتفقدوا الصوت رأوه راجعا. أما حينما ضربت أمريكا في 11 أيلول، الذي على رأس هذا المجتمع ولا هاربا. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني بصراحة المؤمن بنى حياته على العطاء، لأنه أيقن أنه مخلوق للجنة، وأن ثمن الجنة يدفع في الدنيا عطاء. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن في الدنيا من أجل أن ندفع ثمن هذه الجنة، لذلك يضيق علينا. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أخطر شيء أن نركن إلى الدنيا وأن نطمئن لها وأن ننسى الآخرة التي خلقنا من أجلها. لكن أدق ما في هذا الحديث: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال لا، حتى قال بعضهم مادحاً له: لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. في عنده التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، لولا هذه اللا لكانت لاؤه نعم. هذا مقام النبوة. هلأ مقام المؤمن مقام عطاء، مو مقام أخذ. يعني إذا كان دلك على محل تجاري ما بيطلع لنا شيء، ما لنا لحسة، لا يمكن يقدم لك خدمة بدون مقابل، لا يمكن. المؤمن بيقدم لك روحه، وقته، ماله، علمه بلا مقابل. عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. أنا لا أعتب على فقير، أعتب على غني. بدل أن يقيم لابنه عرساً في فندق كبير بثمانين مليون، يمكن أن يكون في قلوب ثمانين ألف إنسان إذا أحسن إليهم. ولا يعرف طعم الإنفاق إلا المنفق. الله عز وجل كريم، وكلما اشتققت من كماله اسماً ترتاح إذا أعطيت، إذا حليت مشاكل الناس، إذا أكرمتهم، إذا أطعمت الناس طعام طيب، إذا كسيتهم كسوة جيدة، إذا حللت مشكلاتهم. لذلك الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. إن أردت أن تعلم ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، قضية سهلة جدا. انظر ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أهل الدنيا يفرحون بالأخذ، وأهل الآخرة يفرحون بالعطاء. لذلك من أدق تعريفات الغني هو الغني بالعمل الصالح، ومن أدق تعريفات الفقير هو الفقير بالعمل الصالح. والدليل لما سيدنا موسى سقى للفتاتين قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قد تجد إنسان بمقياس الغنى معه مليار مليار هو فقير بأعماله الصالحة، قد تجد إنسان معه مليار مليار أما هو فقير لأنه ما له عمل صالح. هذا المال كله تخسره في ثانية واحدة، وقف القلب. المئة مليار للورثة. سألوا شاب بعد أن مات أبوه بيومين: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: رايح أسكر على روح أبي. ترك له أموال لأنه طائبة، ومات الأب، خلصنا منه. فالإنسان إذا لم يعرف ربه عز وجل يعمل ليلاً نهاراً لجمع الأموال من حرام ومن حلال، ثم يعطيها لأولاده الجهلاء لقمة سائغة ويموت. يعني من بيت حقه 80 مليون لباب صغير، والمال للأولاد. هلأ أندم إنسان على وجه الأرض عالم دخل الناس بعلمه الجنة، ودخل هو بعلمه النار. لذلك قرأت دعاء ترك في نفسي أثرا بالغا. هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك، اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. جلابية بيضاء بس غالية كثير، وقلم لطيف، ومسبحة تركواز، وعطر مسك، وكان مقضي الليلة فيما لا يرضي الله عز وجل. أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، مكان صخري ليس هناك تربة زراعية، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة مسيل ماء قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ السحابة أفرغت ماء بأرض صخرية فيها مسيل مياه، تتبع المياه فإذا هي تصل إلى حديقة إنسان، قال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للإسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما وقد قلت: فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. والله جاءني أخ من بلد إسلامي، هو تاجر ألبسة، دخل إلى أضخم محل في جدة، عرض عليه ألبسة، قال له: أريد الماركة الفلانية تصنع في الشام. قال له: غير هذه الماركة لا أريدها. قال له: لما؟ قال له: والله عندي أصناف غربية تفوق هذا الصنف بمئات المرات، أجمل بكثير، وأمتن بكثير، وأرخص بكثير، والناس جميعاً هنا يطلبون هذه الماركة. شيء عجيب. ثم علمت والله سابقاً أن هذا المعمل كان ملآن يعطي ثلث دخله للفقراء، الثلث يعطي هذا الثلث للفقراء، لذلك راجت بضاعته رواجاً. هذا اسمه تسويق إسلامي. أما التسويق الأمريكاني تبع إدارة الأعمال لازم تعرض امرأة شبه عارية مع السلعة حتى تنباع، لازم تسحق العمال وتحط إعلانات كثير، تنفق ملايين مملينة على الإعلانات وتسحق موظفينك. أما التسويق الإسلامي أنت حينما تعطي الفقراء والمساكين يلقي الله في قلب هؤلاء الناس حب هذه البضاعة، لكن هذا يحتاج إلى إيمان، التسويق الإسلامي يحتاج إلى إيمان. أما إذا إنسان غير مؤمن لا يرى من طريقة للربح إلا الدعاية فقط بالملايين، يقول لك الدقيقة 250 ألف بساعات الذروة، الدقيقة دول شو بيساووا؟ بيزوجوا ثلاثة دول. التسويق غير الإسلامي أساسه الإعلان والمرأة، التسويق الإسلامي أساسه الإحسان، يلقي الله في قلب الناس محبة هذه البضاعة. طبعاً أنا لا أحرم الإعلان، بس في إعلان منضبط، الإعلان ممكن يكون الإعلان له مغطى شرعياً بس المنضبط، أما أن أثير غرائز الناس حتى يشتروا هذه السلعة هذا إعلان مبني على معصية، ومن ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. فسمع صوت في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فلان ماذا يعمل؟ يعطي ثلث أرباحه أو إنتاج هذه المزرعة للفقراء، والثلث له والثلث يرده في الحديقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقلت: يا رسول الله، هذا نصف مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. أثنى عليه النبي. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي الكريم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه

0: القلب ولا يملك من الدنيا شيئاً. والله قد تجد إنسان لا يملك شيء وهو أغنى الأغنياء، غني بالله، الله عز وجل يحفظه ويؤيده ويغنيه، وقد تجد إنسان معه ملايين مملينة. أخ كريم من المحسنين التقى بإنسان هنا في الشام في مكتبه التجاري، أقسم لي بالله أنه يملك 4000 مليون ليرة. قال لي شكى لي همه وضيقه بأهله وأولاده والبلد والتجارة والأسواق باردة، قال لي كدت أبرك وهو يملك 4000 مليون. قال ذهب إلى محله التجاري، جاءته امرأة محجبة تطلب منه مساعدة، قال لها أنت من أين؟ قالت له من دارية. قال لها أنا مساء في عندي اجتماع مع الجمعية الخيرية، أعطينا عنوانك. فبعد أن انتهى الاجتماع قال في إنسانة هذا عنوانها، لو تمدوها بمساعدة شهرية. قالوا الآن اذهب معنا. قال دخلت بيتا لا يمكن أن يسكنه أحد، هو تحت درج، القسم العالي غرفة والقسم المتدني حمام ومطبخ وله فسحة صغيرة، البيت نظيف جدا والأولاد مرتبين والزوج مريض مضطجع على السرير، فوضع مؤلم جدا. لكن قال لي شعرت بسعادة عجيبة، لك هالبيت اللي مستحيل ينسكن فيه نور. فقال أعطوها 2000 بالشهر، هي طالبة 1000. قال لا لا، 1000 يكفينا، راتب زوجي يكفي لطعامنا، نحتاج 1000 أجرة هذا البيت. رفضت أن تأخذ 2000، فاللي عنده 4000 مليون من كثرة ما شكى له، يعني لعلك تتمنى أن تساعده. وهذه المرأة الفقيرة التي تسكن في هذا البيت رفضت أن تأخذ 2000، قال 1000 يكفينا، إن الغنى غنى النفس. قد تجد إنسان أكبر رأس ماله معرفته بالله واستقامته على أمره ومحبته للناس، هذا بعين الله، فإنك بأعيننا. الغنى غنى النفس. وقد تجد إنسان غني أحرص على الدرهم من الفقير. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة لقمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: ألف لام ميم.
3: ألف لام ميم.
2: تلك آيات الكتاب الحكيم.
3: These are the verses of the wise book.
2: هدى ورحمة للمحسنين.
3: A guide and a mercy for the good doers.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين 28 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 13 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:05، أذان العصر عند الساعة 2:46، أذان المغرب عند الساعة 5:04، وأذان العشاء عند الساعة 6:34. غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 5:30 تماما، وشروق الشمس عند 6:59. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم نتوقع أن يكون الطقس مشمس 19 درجة، غدا الثلاثاء الطقس مشمس 19 درجة نهارا 7 درجات ليلا، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد القادمين درجة الحرارة نهارا 18 درجة وليلا 10 درجات، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. كامبرا، أعلنت الحكومة الفيدرالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية التي يملأها القادمون إلى أستراليا على متن الطائرات واستبدالها بنظام رقمي يتيح للمسافرين تقديم بياناتهم إلكترونيا قبل السفر، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام الجديد سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية بعد نحو عامين من التجارب الناجحة على رحلات شركة كوانتس القادمة من نيوزيلندا وعدد من الرحلات الدولية. وأوضح بيرك إن المسافرين سيتمكنون من تعبئة بياناتهم إلكترونيا قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 72 ساعة أو عند وصولهم إلى المطار، ليحصلوا بعد ذلك على رمز استجابة سريع QR code يستخدم عند

المطارات على أن يطبق لاحقا أيضا على المسافرين القادمين عبر السفن السياحية، وردا على المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، أكد بيرك إن استخدام تطبيقات شركة الطيران مثل تطبيق كوانتس لا يعني احتفاظ هذه الشركات بالبيانات، موضحا أن المعلومات ترسل مباشرة إلى الحكومة الأسترالية وتخضع لإجراءات حماية الخصوصية المعمول بها. وقال الوزير إن النظام الجديد سيساعد أيضا بتسريع الوصول إلى البيانات عند الحاجة، بما يعزز كفاءة إدارة الحدود والأمن الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسهيل دخول الزوار إلى أستراليا، خصوصا مع توقع ارتفاع أعدادهم خلال السنوات المقبلة في الطريق إلى استضافة أولمبياد بريسبن العام 2032. كامبرا: شهدت الساحة الاقتصادية الأسترالية هذا الأسبوع حزمة من التطورات المتسارعة، حيث امتدت آثار القطاع شبكة اتصالات تلسترا إلى البورصة الأسترالية، في حين ألقت التوترات العسكرية المتجددة في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. وبدأ السائقون الأستراليون يلمسون تأثير القرار الحكومي بتقليص الخصم المؤقت على ضريبة الوقود، وسجل المعدل الوطني لأسعار البنزين الخالي من الرصاص ارتفاعا بمقدار 3.2 سنت للتر الواحد خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما دون $1.63 للتر الواحد. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن القفزة جاءت أقل بكثير من مخاوف الخبراء الذين توقعوا زيادة تصل إلى 16 سنتا للتر الواحد بعد خفض الخصم الضريبي إلى النصف. ويعود الفضل في كبح هذه الزيادة أول الأمر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، فإن اندلاع النزاع مجددا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دفع خام البرنت للارتفاع مجددا مقتربا من 8 سنتا أمريكيا للتر الواحد، أي نحو $1.15 أسترالي، مما يرفع احتمالية قفز أسعار الوقود محليا خلال الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن شحنات الوقود الموردة في حزيران يونيو من العام الحالي كانت أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وعدل بنك الويست باك من توقعاته الاستراتيجية، حيث يتوقع الآن أن يقوم مصرف الاحتياط الأسترالي بخفض سعر الفائدة لأول مرة عام 2027 بدلا من عام 2028، ليتماشى بذلك مع توقعات البنوك الكبرى الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا التعديل الإيجابي مشروط بصدمة مؤقتة، إذ لا تزال كبيرة الاقتصاديين في البنك لوسي أليس المساعدة السابقة لمحافظ بنك الاحتياط الأسترالي تعتقد أن مصرف الاحتياط الأسترالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرتين قبل البدء في خفضها نظرا لاستمرار مخاطر التضخم. وأوضحت أليس إن معدلات التضخم كانت مرتفعة بالفعل قبيل اندلاع الحرب الأخيرة، وبينما تقوم بعض الشركات بنقل تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، فإن عوامل أخرى تغذي التضخم مثل الارتفاع القوي في أسعار الإلكترونيات الناجم عن طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمقترضين، تعني هذه المعطيات إن حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار التمويل العقاري لن تتلاشى قريبا. ولم تتوقف أزمة القطاع شبكة اتصالات تلسترا يوم الأربعاء الماضي عند حدود تعطيل مصالح العملاء والشركات، بل امتدت لتضريب جيوب المساهمين مباشرة، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 3.3% منذ حدوث هذا العطل، ليهبط السهم إلى أدنى مستوى له منذ شباط فبراير الماضي. وتكمن أهمية هذا الهبوط في أن تلسترا تعد واحدة من أكثر الأسهم تجارا ومساهمة في المحافظة الاستثمارية للأستراليين، حيث يمتلك العديد من المستثمرين حصصا مباشرة

هذه الشركة منذ طرحها الأول عام 1997، بينما يمتلك آخرون حصصا غير مباشرة عبر صناديق التقاعد الخاصة بهم. وفي مقلب إيجابي استقبلت سوق الأسهم الأسترالية الوافد الجديد شركة الإنشاءات البارزة FDC Consolidated، والتي أصبحت أكبر اكتتاب عام IPO في أستراليا لهذا العام بعد نجاحها في جمع 400 مليون دولار. وشهد السهم قفزة قوية في أول ظهور له يوم الخميس، حيث ارتفع بنسبة 17% خلال التداولات قبل أن يغلق في اليوم الأول مرتفعا بأكثر من 12% عن سعر الطرح الأساسي، ليضيف 3% أخرى في اليوم التالي. ويعكس هذا الإقبال القوي استمرار شهية المستثمرين للاكتتابات الجديدة، والتي أعقبت الطلب القياسي على أسهم الشركة سبايس إكس، والتي أتاحت للمستثمرين الأفراد في أستراليا فرصة الاستثمار في شركة أمريكية كبرى عبر وول ستريت. ورغم هذا النجاح، يظل التحدي القائم أمام البورصة الأسترالية هو جذب المزيد من الشركات للإدراج في سوق الأسهم، حيث لم ينضم إلى لوحة التداول هذا العام سوى 17 شركة نفط. ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأخبار المحلية لهذا اليوم. نحن معكم على الهواء.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الكاملة المفصلة. نبدأ بنشرتنا من دمشق. في محطة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد، عقد مجلس الشعب السوري الجديد أمس الأحد جلسته الافتتاحية، معلنا انطلاق أول دورة تشريعية في سوريا الجديدة وسط ترقب واسع لدور المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية ورسم ملامح النظام السياسي المقبل. وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، انطلقت أعمال الجلسة الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من الوزراء في جلسة تؤذن ببدء عمل السلطة التشريعية الجديدة. وتوافد أعضاء المجلس إلى مقر انعقاد الجلسة منذ ساعات ما بعد الظهر وسط إجراءات تنظيمية شملت أداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لانطلاق مهامه التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته بارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انطلاق أعمال مجلس الشعب الجديد، معتبرا أن انعقاد الجلسة الأولى يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار بناء مؤسسات الدولة. وقال الشيباني في منشور له عبر منصة إكس إن انطلاق أعمال مجلس الشعب لسوريا الجديدة ومع انعقاد أولى جلساته تدخل سوريا مرحلة جديدة عنوانها مؤسسات دستورية فاعلة وتكامل بين سلطات الدولة في خدمة الوطن والمواطن. وأضاف إن بناء سوريا الجديدة لا يكتمل إلا بمؤسسات قوية وسيادة القانون وعمل مؤسسي يرسخ الاستقرار ويقود التنمية. ولاقت الجلسة الافتتاحية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الناشطون صورا ومقاطع فيديو من داخل قاعة المجلس، بينما انصب جانب كبير من النقاش على دلالات انعقاد أول برلمان في مرحلة ما بعد نظام الأسد وتركيبة أعضائه والرسائل التي حملها المشهد السياسي الجديد. وركز كثير من المتفاعلين على غياب المظاهر التي كانت ترافق جلسات مجلس الشعب في عهد النظام السابق، وعلى رأسها التصفيق المطول والهتافات وخطابات المديح للرئيس. وكتبت الإعلامية السورية آسيا هشام مبدئيا مجلس الشعب بلا تصفيق بلا تزلف بلا ابتذال وتضيع وقت، وشعر ملحمي وعهد جديد واعد فلنساهم جميعا فيه بالتوفيق. كما كتبت الناشطة جودي الحلبي إنه لأول مرة منذ 60 عاما لا يوجد تصفيق في مجلس الشعب، بينما علقت الناشطة أمل كاتبة سوريا التي نريد لا تصفيق ولا هتاف ولا تطبيل ولا شعارات ولا أشعار باهتة في مجلس الشعب. وكتب الناشط سليمان لا خطابات طويلة ولا تصفيق لا قصائد وشعارات ولا هتاف، وانطلق مجلس الشعب الجديد برلمان سوريا الحرة. دمشق. انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى أمس الأحد عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة 206 أصوات، ونال المنافسان الآخران مؤيد القبلاوي 75 صوتا ومحمد رامز كورج 31 صوتا. والعواك كان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري وهو أكاديمي وأستاذ في القانون، وينحدر من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. وعقب انتخاب العواك رئيسا للمجلس أجرى مجلس الشعب انتخابات لاختيار نائبي الرئيس، وأسفرت عن فوز مصطفى موسى ومادونا بشارة بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات.
وكان رئيس السن النائب أسامة العساف قد فتح باب الترشح لرئاسة المجلس ثم لنائبيه، ودعا أعضاء اللجنة القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات ووضع الضوابط الانتخابية. وترأس العساف الجلسة الأولى لمجلس الشعب بصفته أكبر الأعضاء سنا، بعدما دعاه لذلك رئيس اللجنة العليا للانتخابات بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري. وفي وقت سابق يوم الأحد انطلقت في دمشق الجلسة الأولى لمجلس الشعب، حيث أدى أعضاء المجلس القسم بحضور الرئيس أحمد الشرع ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد مع عدد من الوزراء. وألقى الرئيس السوري أحمد الشرع بعد ذلك كلمة قال فيها: إن سوريا تكتب تاريخا مجيدا يعبر عن بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية. ودعا أعضاء المجلس إلى جعله نموذجا في المسؤولية والكفاءة والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. وشهدت الجلسة حضور 206 أعضاء من أصل 210 أعضاء في ظل شهور 4 مقاعد، 3 منها مخصصة لمحافظة السويداء التي لم تنظم فيها انتخابات، إضافة إلى مقعد عضو محافظة إدلب محمد كلثوم الذي توفي في منتصف يونيو حزيران الماضي إثر أزمة قلبية. قطر. شيعت قطر الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته البنية صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. ونعى الديوان الأمير القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. وقال الديوان الأمير القطري في بيان: إنه وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الأمير فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم. ووري جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الثرى في مقبرة لوسيل. وأفاد الديوان الأمير بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. ويعد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساندهيرس العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في يوليو تموز 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية. وفي عام 1977 بويع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع. عام 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقد تولى الأمير مقاليد الحكم عام 1995، وفي عام 2013 سلم الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الحالي.

باريس أعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى لدواعي مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة والتي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعدة مناطق. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الإنذار الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، نحو 26 مليون نسمة. وقد جرى توسيع نطاق هذا الإنذار ليشمل 37 مقاطعة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة الثالثة التي تضرب البلاد خلال شهرين حتى منتصف الأسبوع المقبل. وتزايدت حرائق الغابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وسط تأكيدات من السلطات بأن معظمها اندلع بسبب نشاط بشري، كما حذر الرئيس الفرنسي ماكرون الشعب الفرنسي في رسالة الأحد من أي إهمال قد يفاقم الوضع. والتهمت النيران أكثر من 25 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل ضعف المساحة الإجمالية التي أتت عليها النيران خلال الفترة نفسها عام 2025 وفق جهاز الأمن المدني. ويتأثر قطاع السياحة والفعاليات الاحتفالية سلبا بهذا الوضع، ففي باريس ألغت الشرطة حفلات شهيرة كان ينظمها عناصر الإطفاء بمراكز عملهم يومي 13 و14 من يوليو تموز، فضلا عن إلغاء فعاليات رياضية كان من المفترض إقامتها في الهواء الطلق أو في أماكن غير مكيفة. كما أجبرت هذه الظروف المناخية القاسية منظمي سباق فرنسا للدراجات تور دي فرانس على تقليص مرحلة سباقهم يوم الأحد بسبب القيظ الشديد في سابقة هي الأولى من نوعها. وفي باريس قدم برج إيفل موعد إغلاقه عدة ساعات تحسبا لارتفاع درجات الحرارة وفق ما أعلن القائمون على إدارة هذا المعلم الشهير، وهي خطوة حذوها أشهر متحفين في العاصمة هما متحف اللوفر وأورسي. بيروت: يستعد سائقو الشاحنات اللبنانية لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتجات اللبنانية بعد توقف دام نحو 4 سنوات. ويتزامن هذا التحرك الميداني مع إعلان السلطات السورية عن قرارها بفتح معبر العبودية الدبوسية الحدود وباقي المعابر في 15 من آب أغسطس المقبل، مما أحيا آمالا واسعة لإنعاش هذا الشريان الاقتصادي. وقوبل القرار السعودي بالسماح بدخول الخضار والفواكه وكافة المنتجات اللبنانية بارتياح عارم، حيث سارعت مكاتب الشحن والتخليص الجمركي إلى صيانة آلياتها وتجهيز مقرها لبدء العمل. ووصف عاملون في القطاع هذه الخطوة ببارقة أمل ممتازة بعد سنوات من الركود، مؤكدين بدء التحضيرات الفورية على مستوى الشاحنات والمكاتب لضمان نجاح هذه الانطلاقة وعودة حركة التصدير إلى طبيعتها. ويمثل معبر العبودية الحدود العصب الحيوي لمنطقة عكار والشمال اللبناني بأكمله، إذ يصنف ثاني أهم معبر في لبنان بعد معبر المصنع. وتكمن ميزته الاستراتيجية في كونه خط ترانزيت يربط لبنان بالدول العربية عبر مسار أسهل وأقرب للشاحنات المنطلقة من بيروت أو الجنوب، مقارنة بطريق المصنع وظهر البيدر الجبلي الذي ينطوي على مخاطر طبيعية ولوجستية عديدة، مما يجعل فتح بوابة العبودية الدبوسية الخيار الأوفر والأكثر أمانا لحركة الشحن البري. وتعتمد منطقة الشمال وعكار بشكل أساسي على قطاع النقل المبرد، ففي بلدة واحدة فقط يوجد أكثر من 50 إلى 60 شاحنة ومقطورة مبردة مخصصة لنقل الخضار والفواكه إلى المملكة ودول الخليج. ويتوقع أن يساهم فتح الحدود في استفادة 2000 إلى 3000 عائلة في الشمال بشكل مباشر، إلى جانب تشغيل سلسلة اقتصادية غير مباشرة ترتبط بالقطاع وتشمل عشرات

عائلات العاملة في ورش الميكانيك ومحلات الإطارات وغيار الزيت ومحطات التزود بالوقود والمازوت على الحدود ومزودي الثلج، فضلا عن مكاتب التخليص الجمركي وحركة البيع والشراء على طول خط الترانزيت. ورغم أجواء التفاؤل، يواجه أصحاب الشاحنات عقبة تنظيمية أساسية تتمثل في تقادم آلياتهم، والتي توقفت عن العمل تماما منذ عام 2020، مما جعلها تتجاوز شروط الطرازات الحديثة والتي تشترطها السلطات السعودية للدخول إليها. بنكوك: لقي 27 شخصا حتفهم على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر في حريق اندلع مساء يوم الأحد داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بنكوك، وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية. وقال رئيس الوزراء التايلاندي في تصريحات متلفزة من موقع الحادث إن فرق الإنقاذ نقلت 27 جثة من موقع الحريق، مشيرا إلى أن عددا من المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقال الرئيس التايلاندي أيضا إن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق، مؤكدا أن ملابساته لا تزال قيد التحقيق. ونقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤولين تايلانديين إن الحريق اجتاح المطعم في وقت متأخر من مساء الأحد. وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في مطعم رونج بيرنالات برارو، والذي يقع بحي تشات شاك شمال بنكوك، والذي يعد من المواقع المعروفة في العاصمة التايلاندية، في حين لم تصدر السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث أو هوية الضحايا. كييف: يتجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتغيير رئيسة الوزراء بعد سنة من تقلدها منصبها، في الوقت الذي أسفرت فيه الهجمات الروسية وسط البلاد وجنوبها عن مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من اجتماع لحلفاء كييف في فرنسا للضغط على روسيا لوقف حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. وأعلن زيلينسكي أمس إنه اقترح تغيير رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سيفاردينوكو، قائلا: إنني أتوقع أن نقوم بالتعاون مع أعضاء البرلمان بإجراء التغييرات اللازمة في حكومة أوكرانيا. جاء ذلك في تغريدة له على منصة أكس قال فيها: أنا ممتن ليوليا على عملها الواضح والدؤوب والناجز في منصب رئيسة الوزراء، وعلى سنوات خدمتها المثمرة ضمن فريق أوكرانيا، وعرضت عليها فرصة قيادة مجال جديد ومهم من العلاقات مع شريك رئيسي. ويذكر أن سفيردينكو تولت منصبها في يوليو تموز 2025 بعد أن أجرى الرئيس زيلينسكي تعديلا ثالثا على شكل الحكومة في عهده، وكانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة رئيس الوزراء السابق لدنيس شميهال. كما تعتبر سفيردينكو ثاني امرأة أوكرانية تشغل منصب رئاسة الوزراء بعد يوليا تيموشينكو، وبرزت قبل توليها منصبها بوصفها عرابة لاتفاقية المعادن النادرة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. وبسبب مواقفها المتشددة آنذاك ألغي التوقيع على الاتفاقية عدة مرات. ميدانيا، أفاد مسؤولون إقليميون بمقتل 3 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مقاطعة ديمبرا توفيسك وسط البلاد، حيث لقي 2 منهم حتفهما في ضربة طالت منشأة صناعية في مدينة كريفيريه. وأعلن رئيس البلدية ياروسلاف شانكو إن هجوما آخر بطائرة مسيرة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص عمره 48 عاما. وجاءت هذه الضربات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع حلفاء لأوكرانيا في باريس لإجراء محادثات حول الضغط على روسيا لإنهاء حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
ويذكر أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قد تعرضت لضغوط من جراء الضربات المتكررة بالصواريخ البالستية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة. في المقابل قال الجيش الأوكراني أمس الأحد إنه استهدف مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية خلال الليل، وكثفت كييف منها هجماتها على مصافي النفط الروسية وعلى البنية التحتية للطاقة في الأشهر القليلة الماضية، سعيا إلى خفض عائدات موسكو من صادرات المنتجات النفطية والتي يستخدمها الكريملين لمواصلة الحرب على أوكرانيا. تل أبيب. أعلن مكتب السناتور الأمريكي لينزي جراهام يوم وهو أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس، أعلن عن وفاته مساء السبت إثر وعكة صحية مفاجئة، ونشر بيان إعلان الوفاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يكشف المكتب عن مزيد من التفاصيل بشأن السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا والذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما. وقد نعاه الرئيس الأمريكي ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: توفي السناتور لينزي جراهام أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق، كان دائما يعمل بجد وكان وطنيا أمريكيا حقيقيا، سنفتقد لينزي كثيرا، يا له من خبر محزن. وأثارت وفاة جراهام موجة واسعة من ردود الفعل لا سيما في إسرائيل، حيث عرف بمواقفه الإجرامية الداعمة لها وعلاقاته الوثيقة مع قادتها، إذ نعاه مسؤولون إسرائيليون مشيدين بدوره في الدفاع عن إسرائيل ودعمه المتواصل لها. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمان بن غفير إن إسرائيل فقدت اليوم أحد أعظم أصدقائها، مضيفا أن جراهام وقف إلى جانبها ليس لأن الأمر كان سهلا بل لأنه كان يؤمن بصواب موقفه. وأضاف بن غفير إن دعمه الثابت أكسبه إعجاب ملايين الإسرائيليين، مؤكدا أن إسرائيل ستتذكر صداقته ودعمه الثابت والتزامه الراسخ بأمنها قبل أن يتقدم بالتعازي إلى عائلته وإلى الشعب الأمريكي. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت عبر حسابه على منصة إكس إن قلبه يعتصر ألما لوفاة صديقه لينزي جراهام، مضيفا أن الولايات المتحدة فقدت وطنيا مخلصا فيما خسرت إسرائيل واحدا من أعظم أصدقائها. وأشار إلى أن جراهام وقف إلى جانب إسرائيل بشجاعة خلال أحلك أوقاتها معربا عن تعازيه لعائلته. بدوره قال رئيس الكنيسة الإسرائيلي أمير أوحانا إنه يشعر بصدمة وبحزن عميقين إزاء الوفاة المفاجئة لجراهام، وتقدم باسم الكنيسة بأحر التعازي إلى عائلته وسكان ولاية ساوث كارولينا الذي مثلهم بإخلاص وتفاني. وأضاف إن جراهام كان واحدا من أكثر الأشخاص مرحا وذكاء الذين التقاهم، وصديقا عظيما لدولة إسرائيل، مؤكدا أنه سيفتقد كثيرا. كما نعاه يائير لبيد فقال إن جراهام كان صديقا في المقام الأول وإنه سيفتقد بسبب دفئه وحسه الفكاهي وطاقته وحبه لإسرائيل، أي حبه للإجرام. غزة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الأحد، في حين أصيب 7 فلسطينيين من جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومخيم البريج منذ فجر يوم الأحد. وبالتزامن مع ذلك ذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
وتتواصل اعتداءات القوات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وحتى يوم السبت أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة. وعلى صعيد متصل أصيب 7 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم مسن وطفلان من جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في قرية حوارة بمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا أشخاصا من عائلة الجبور الفلسطينية أثناء وجودهم في أرضهم بالقرب من منزلهم في القرية واعتدوا عليهم بالضرب ورشوا غاز الفلفل باتجاههم. وأظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة أحد المستوطنين للمسن إبراهيم الجبور خلال رعيه للأغنام، حيث تعمد المستوطن رش غاز الفلفل في وجهه مما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضا وسط صراخ أطفال وأشخاص آخرين من عائلته. وتشهد مسافر يطا انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متصاعدة، حيث يتعرض الفلسطينيون لهجمات شبه يومية يشنها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي المجرم بهدف الضغط عليهم لترك أراضيهم والاستيلاء عليها. وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 3488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل وسيارات وإطلاق النار على فلسطينيين والاستيلاء على أراضي وإقامة بؤر استيطانية. على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 22 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات نفذها في مناطق بالضفة الغربية. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني في بيان له إن قوات من الجيش الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واسعة على عدد من بلدات الضفة الغربية تخللها اعتقال 22 فلسطينيا. وفي شمال الضفة أفاد البيان بأن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم وبلدة دير الغصون بالمحافظة نفسها واعتقلت 8 فلسطينيين بينهم أب مع نجله، كما اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا آخر من ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم. واقتحمت قوة أخرى بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس واعتقلت أبا واثنين من أبنائه عقب مداهمة منزلهم، كما اعتقلت 6 فلسطينيين آخرين من أنحاء متفرقة بالمحافظة. وفي جنوب الضفة اعتقل الاحتلال أبا مع نجله من بلدة سعير بمحافظة الخليل وفلسطينيا آخر من بلدة صوريف. وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوة إسرائيلية فلسطينيا من منزله خلال اقتحامها مخيم قليندية شمال المدينة. ويقبع في السجون الإسرائيلية الآن 9500 أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عشرات منهم وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وجاءت حملة الاعتقالات ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة منذ 8 أكتوبر 2023 من قبل الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة 13,000 آخرين وفق معطيات رسمية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم. نحن معكم على الهواء.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
5: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم العاقل، من تيقن بفناء هذا الوجود وانمحاق هذه الزخارف الخادعة وانطماس هذه الألوان المشعشعة، من جعل الدنيا محلا للعبور يعبر منها إلى دار البقاء فيصبر على الشدة واللأواء.
1: قال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه:
2: فالعاقل من لان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى،
0: لأن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور، كما قال عليه الصلاة والسلام.
3: أليس العاقل يا ولدي هو الذي يميز بين الحق والباطل والنافع والضار والحسن والقبيح؟
4: بلى يا سيدي، صدقت والله.
3: وكل

0: الناس قاموا هيبة جلسوا كأنهم قط ما كانوا ولا خلقوا، ومات ذكرهم بين الورى ونسوا. حطوا الملابس لما ألبسوا حللا من التراب على أجسادهم وكسوا.
1: أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان.
0: وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: مررت بمقبرة فوجدت بهلولا المجنون قاعدا بين القبور وقد ارتدى قميصا رثا، فأتيت نحوه لأستفيد من طرائفه، فوجدته تارة ينظر إلى السماء فيستهل، وتارة ينظر إلى الأرض فيعتبر، وتارة ينظر عن يمينه فيضحك، وتارة ينظر عن شماله فيبكي. فسلمت عليه فرد علي السلام، فسألته عما رأيت من حاله فقال:
2: يا مالك، أرفع رأسي إلى السماء فأذكر قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأستهل، وأنظر إلى الأرض فأذكر قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فأعتبر، وأنظر عن يميني فأذكر قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأضحك، وأنظر عن شمالي فأذكر قوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، فأبكي.
0: يا بهلول، إنك لحكيم، أتأذن لي أن أشتري لك قميص قطن بدل هذا الرث؟
2: افعل.
0: فسارعت إلى السوق وأتيته بقميص قطن، فنظر إليه وقلبه يمينا وشمالا ورمى به إلي وقال:
2: ليس مثل هذا أريد.
0: وكيف تريده؟
2: أريد قميصا من الإخلاص، محفوظا من الدنس والانتقاص، غرس قطنه بالحقائق وحرس من جميع البوائق، سقاه جبريل بماء السلسبيل فأينع حسنا وأثمر قطنا، فلقطته أيدي الكرام البررة التالين سورة الحمد والبقرة، ثم حلجته أكف الوفاء بعز وصفاء من غير جفاء، ثم نخلته الأوتار المتصلة بالأنوار، وغزلته مغازل الحمد والثناء بالمحبة والاعتناء، جعلت الجنة لناسجه ثوابا، وكان هو للابسه من النار حجابا، فهل تقدر يا مالك على مثل هذا؟
0: إنما يقدر عليه من خصك بوصفه وألهمك لمعاينته وكشفه. يا بهلول، صف لي لابس هذا القميص.
2: إنما

0: يلبسه من خصه الله بأنواره وكتبه في ديوان أبراره وأحياه بالسابقة وقواه بالعزيمة الصادقة فجسمه بين الخلق يسعى وقلبه في الملكوت يرعى فلا يتكلم بغير ذكر الله لفظه ولا ينظر لغير الله لحظه.
1: ثم صاح صيحة عظيمة وقام وهو يقول:
0: إليك فر الهاربون ونحوك قصد الطالبون وببابك أنا ختائب.

0: اللهم احفظ جوارحنا فلا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور. يا الله.
1: أتيتُ

غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه البخاري. وعن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان، وشهدت تيسيرا، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رواه البخاري.